الحاجة بقى اللي تفتح الكتاب المقدس في العهد القديم بكثرة كتيرة تبين اشتياق رجال العهد القديم لهذا العهد اللي عايشين فيه، كلموا على النشيد الجديد، التسبيحة الجديدة، الترنيمة الجديدة. شوف يقول ايه، يقول في يهودات سبحوا الرب بالدفوف، رنموا للرب على الصنوج، انشدوا له نشيدا جديدا، عظموه وادعوا باسمه. يهودات 16 الآية 2، وانشدوا له نشيدا جديدا. يعني اجيب ورقة وقلم كده والف لي ترنيمة او مزمور او لحن، واجيب واحد موسيقار يوضب لي اللحن بتاع الموسيقى بتاعت الانشود. لا طبعا دي حلوة، لكن ما هو اعظم؟ انك تلاقي كل كيانك تحول الى قثارة بيضرب عليها روح الله القدوس. تبص تلاقي الملائكة بتسمع من ايه، تقول في صوت جميل رائع طالع من قلبه فلان، قلبه وفكره احاسيسه ومشاعره واعضاء جسده، كل كيانه كده بايه، عبارة عن جوقة من الايه، من المسبحين مع بعض. تلاقيه بيتنطط الإنسان جواه من الفرح. صحيح، ولاد ربنا ما فيش حاجة تطغو هالفرح بتاعه. كل يوم يقولوا يا خسارة امبارح ما دقتش اللي أنا بدوق النهاردة. مش يا خسارة اللي أنا دقته امبارح ضاع مني النهاردة، لا، يا خسارة امبارح كنت ما بش بدوق إلا أنا النهاردة. النهاردة أنا في السماء، أجلسنا معه في السماويات. يقول أيضا في المزمور 33 عبارة جميلة، غنوا له أغنية جديدة، غنوا له أغنية جديدة، أحسنوا العزف بهتاف. تجيب كده بيبي صغير ما بيعرفش يتكلم، وبعدين مامته واخده في حضنها بترضعه، وبعد ما رضع تلاقيه كده كل ايديه ورجليه وجسمه بيتنطط من الفرح. الام مش فاهمه بيقول ايه، لكن هي فاهمه جوه في ايه، بلغه الحب فاهمه ان كل كيان ابنها فرحان بالحضن بتاع مامته وبالاهتمام بتاع مامته وباللبن بتاع مامته. يقول داود النبي كالرضيع ايه على صدر امه. وهنا يقول لنا المرتل مش بس اغنية جديدة زي البيبي اللي قاعد يغني، ربما بألفاظ احنا ما بنفهمهاش لكن نفهم حركاته، لكن يقول احسنوا العزف بهتاف. ايه يعني هتاف؟ الهتاف ده يعني في ضربة بوق قوية. بيجي ملك داخل، كان لما يدخلوا اي ملك منتصر تضرب الابواق بهتاف، المدينة كلها تترج في ايه؟ قال الملك دخل وانتصر على الاعداء. او يجي عيد يضربوا الكهنة بالابواق بهتاف في ايه؟ السماء والأرض فرحانة. نسي يا ربي، نسي صحيح من كل قلبي. كل الكنيسة تعمل ايه؟ تحسن العزف بايه؟ بهتاف. بزعل كده ملاقي الواحد خملان او مكسور الخاطر او ماشي كده مش دريان بعيشته، ولاد ربنا مملوئين هتافا في حياة نصرة مستمرة، عيد لا ينقطع، بهجة مستمرة. ايه رأيكم؟ نفسي كده كلنا في المسيح يسوع ننفذ

هذا الاشتياق أو هذه الدعوة اللي بيدعونا إليها المرتل بالنشيد الجديد، الأغنية الجديدة، العزف بإيه؟ بهتاف. إيه اللي مفرحنا؟ قال اللي مفرحنا وأنا بغني الأغنية الجديدة شاعر إن إيه؟ شاعر إن أنا بشارك السمائيين فرحهم، حتى الملائكة والشاروبيم والسرافيم كل طغمات السمائيين بيغنوا أغنية جديدة فرحانين. في إيه؟ قال الناس بقوا زينا، واللي كانوا تراب بقوا سما، واللي كانوا في الخطية بقوا في الإيه؟ جايين يعيشوا معانا على مستوى ملائكي. من كام يوم جاتني واحدة، فالموظف اللي معها في الشغل بقول لها مالك كده، ما عندكيش خبرة، ما دقتيش الحب. فقالت له أنا فرحانة بربنا. قال لها أنت خيبانة، في واحدة في سنك تقدر تعيش من غير ما يكون عندها خبرة؟ فالأخت جاية تسألني، يا أبونا الكلام ده صح؟ الكلام ده صح؟ أذكر لأسقف كان قاعد مع شخصية، مش عايز أذكر اسمها، من الشخصيات الكبيرة قوي يعني على أعلى مستوى حاليا مش في مصر. وبعدين الشخص ده بيسأله، بيقول له أنتوا بتترسموا إزاي أسقفة؟ فقال له رهبان. قال له يعني إيه رهبان؟ قال له يعني إحنا بنحب ربنا، بنسيب العالم ونروح نعيش في الإيه؟ نعيش في الدير. فقال له يعني ما تتجوزش؟ قال له لا. قال له في بني آدم يقدر يعيش من غير ما يتجوز؟ في بني آدم يقدر؟ قال له آه. قال له إزاي؟ قال له لما قلبه بيحب ربنا. قال له طب ما أنا بحب ربنا، ما تقدرش عيش من الجوش. التسبيح بتاعنا في الحياة الجديدة إن أخذنا مفهوم جديد، إمكانيات جديدة، قدرات جديدة لكي نعيش على المستوى الملائكي. كان من يومين برضو شخص بيحكي لي، رئيسه في العمل في الجامعة، بيقول له ايه؟ بيقول له يعني ازاي انسان يعيش في دير؟ ازاي يعيش في جبل؟ يعني تقول لي ان هو مش بني ادم زيي؟ قال له لا، بني ادم زيك. قال له يعني تقول لي مفهوشي الجوانب الجسدية بتاعتي؟ قال له لا. فيه قال له طب واللي بيعكنن على نفسه بيحرم نفسه ليه ويعيش في الدير ويبعد من العالم؟ قال له مين قال لك ان حرم نفسه؟ هو جواه شبعان. قال له يعني شبعان يعني ايه؟ يا ما بيغلطش؟ قال له لا، بيغلط وبيتحارب، لكن كل ما بيتحارب بينتصر، وكل ما بينتصر بياخد اكليل وبيفرح، وكل ما ينتصر وياخد اكليل الشيطان يحاربه اكتر ويغلب تاني، وفي جهاده سعيد وفرحان ومتهلل لانه حامل امكانيات ربنا. اسمعوا احبائي يقول ايه. يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق ان تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. ده الملائكة مع الإيه؟ مع البشرية. حتى الملائكة يقولوا لما اشتريت دول كأنك اشتريتنا احنا، ولما لميتهم من كل الأمم ومن كل الشعوب كأنك جمعتنا احنا. ويقول وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش، أمام الأربعة المخلوقات الحية والقسوس، ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000 الذين أشتروا من الأرض. رؤيا 14:3. نفسي يا ربي تبنى الترنيمة الجديدة، عهد جديد، اسم جديد، نشيد جديد أو ترنيمة جديدة سماوية

وعلى مستوى ايه الجماعة كلها. يقول رنمي للرب يا كل الأرض. رنمي للرب، أولا يقول رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنمي للرب يا كل الأرض، مزمور 96 الآية 1. مش عايز أطول عليكم، لكن أقول نقطة أخيرة وأسيب نكمل الموضوع إذا درنا إن شاء الله الساعة 12 بالليل أو قبلها بشوي. الخليقة الجديدة، الخليقة الجديدة حاجة جميلة. يقول بولس الرسول إيه في رسالته إلى كولوسي، يقول لنا لبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. عارف لما تقابل من كام يوم كده فتاة، ما عرفش ده كام سنة أو في الجامعة، تقول لي أنا مين؟ قلت لها كده شكلك بنت فلانة. قالت لي عرفت ازاي؟ قلت لها وشك كده بالظبط وهي في سنك كأني شايفها بالظبط. طبعا الكلام ده مثلا من 20-25 سنة. فرحت انها طلعة تيبيكال صورة مين؟ مامتها. وان انا عرفتها قلت لها كده انت بالظبط بتذكر مامتك في سنك لما كانت هنا في الكنيسة. بس يبص بولس الرسول يقول بس انتوا بالظبط ولاد مين؟ مسيح. شوف يقول ايه، يقول حسب صورة خالقه، ويقول تلبسوا الانسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. افسس 4:24. عايزة كده امسح من ذهني ومن لساني ومن احلامي ومن بقي كلمة ايه؟ انا انسان ضعيف، انا فزدان، انا ما في، انا ابن ربنا مش بنفسي، لكن غنى نعمة الله الفائقة اللي بتديني بر المسيح، حب الله الفائق اللي اداني الحياة الجديدة. كنت زمان شايل تقل عشان كنت ابن آدم، شكلي صورة آدم هو طلع خيبان من الفردوس، شكله كده بالظبط زي شكل كثير مننا، تلاقي كده شايل الهم وقلقان ومضطرب. مالك؟ قالك ما أنا أصل ابن آدم. يا حبيبي شيل آدم وحط مين؟ آدم الجديد. آدم الجديد أم تاخد حياة جديدة؟ تعال نشوف المسيح هو قايم من القبر شكله إيه. فرح السماء، أبواب السماء اتفتحت وغنت الطغمات السمائية ارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. في إيه؟ قال المسيح طالع فرحان. من هو هذا ملك المجد؟ أنت النهاردة حامل مين؟ حامل أيقونة ملك المجد، حامل أيقونة ملك المجد. لما واحد بيسألني صدقوني كده من جوا يقول لي أنت أصلا من فين؟ مش قادر أحسها، أقول له أنا من البلد الفلانية، أكذب عليه؟ أنا بالضبط البلد بتاعتي في الحتة دي في المعمودية، تولدت بيت ابن ربنا. مش ممكن ولادة الجسد تحل محل ولادة الروح، ولا ممكن؟ المولود من الجسد جسد هو. عايز أقول مع سنة جديدة كلنا نرفع عينينا ونقدم ذبيحة شكر، نقول نشكرك لأنك اديتنا الحياة الجديدة واديتنا الخلقة الجديدة التي على صورة ايه؟ الخالق بتاعنا. ربنا يدينا كلنا نعمة وبركة ويفرح قلبنا ونفسنا نعيش في كل شيء جديد، وبلاش نفكر في الأمور القديمة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتينج تقدم لكم عظة
1: من هو الأعظم في ملكوت الله
0: للقمص لوكا سيداروس ألقيت في قداس الأحد الموافق 20/7/2003.
1: بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. من هو الأعظم في ملكوت الله؟ أمر شغل بال التلاميذ في الأول لأنهم ظنوا أن ملكوت المسيح مثل ممالك العالم، وأن سلطان المسيح مثل سلطان الناس. لكن المسيح له المجد أدخل ملكوته إلى داخل قلب تلاميذه وأسس ملكوته فيهم وأوضح ببراهين كثيرة أن مملكة المسيح ليست من هذا العالم. قالها بكل وضوح: مملكتي ليست من هذا العالم. فكل ما جرى عليه العرف في ممالك العالم والرئاسات والسلاطين وكوادر الرتب اللي في العالم يخالف تماما في مفهومه ملكوت المسيح. في يوم الخميس الكبير قبل الصليب بيوم، قام المسيح عن العشاء، خلع ثيابه واعتذر بمئذره، حزم نفسه زي العبيد، وصب ماء في مغسل بنفسه وغسل أقدام تلاميذه. إيه ده؟ قال: ده ملكوتي، ده الملكوت بتاعي. أنتم تقولون أنني السيد والمعلم، وحسن تقولون لأني أنا كذلك. أنا بينكم كالذي يخدم، ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى ذاته آخذا شكل العبد، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. إذن اللي في ملكوت المسيح في مملكته لازم يفهمه، يعني من البداية لازم الواحد يفهم يعني إيه ملكوت المسيح. مختلف تماما جذريا عن كل ما في الأرض. عشان كده لما قالوا له من هو الأعظم، جاب لهم عيل صغير وقال لهم بصوا له، ده اللي ما يقبلش ملكوت الله مثل ولد لن يدخله، واللي ما يتضعش زي العيل الصغير ده وما يعرفش ذاته والأنا بتاعته ما يقدرش يدخل ملكوت بتاعي، واللي ما يصيرش في بساطة الأطفال ما يقدرش يتمتع بملكوت المسيح، واللي ما يصيرش في طهارة فكر الأطفال ما يقدرش يدوق طعم ملكوت المسيح. عشان كده قالها تاني مرة: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت المسيح. المجد في تعليمه سهل جدا، وسائط التعليم اللي اداها لنا تلاقيها ايه موجوده قدام عينك. يعني لما جاب الطفل ده قدام التلاميذ وحطه قدامه قال لهم: شايفين طفل؟ انا شايف طفل. قال: اتعلم بقى، هي دي المدرسه. طب بسالك سؤال: في يوم ما يعدي عليك ما تشوفش طفل؟ طول النهار بنشوف اطفال. لما حب يتكلم عن عنايته، عناية الله الفائقة بنا، وقال حتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة، قال ايه؟ قال: تأملوا طيور السماء. في يوم من الايام في حياتك ما شفتش مثلا عصفورة؟ اشوفها كل يوم كل دقيقة. تأملوا طيور السماء، يعني حط الوسيلة اللي تعلمني حطها موجودة دايما قدام عيني. وطيور السماء دي قال ايه؟ لا بتزرع ولا بتحصد ولا ليها مخازن ولا أهراء ولا بتعول هم، وأنا بعولها وأقوتها، واحد من العصافير دي مش منسي أمامي. عشان كده إيه، لو الإنسان المسيح تنفتح عينه على كلام المسيح وعلى وسائل الإيضاح السهلة اللي المسيح حطها، أمشي طول النهار كل ما بص العصفورة طايرة كده يفتكر كلام المسيح، أقول يا سلام ده بيعتني بيا جدا. إيه بقى بالحكاية بقى اللي جيني تشغل دماغي من الاهتمام والهم والخوف من المستقبل والقلق، الأمراض النفسية الوحشة ديت أرميها بقى خالص. ليه؟ كل ما أشوف عصفورة أفتكر كويس قوي إن المسيح قال لي بص العصفورة دي ملهاش غيط بتزرعه ولا ليها حصيد بتجمعه في آخر السنة ولا ليها مخزن لبكرة. أمال إيه؟ قال أنا بعولها خلاص. فحطها في بالك بقى كل الحاجات دي عشان تفكرك، وزي ما

بقول لك زي ما ايه حط طفل قدامنا عشان يفكرني دايما، يقول لي ترجع تبقى كده، تخلي ذهنك بسيط، مفيش حاجة اسمها سوء ظن. ليه؟ لأن المحبة لا تظن السوء. خلي قلبك بسيط، خد الكلام دايما بمحمل طيب، خد الكلام دايما بالمعاني الكويسة اللي فيه، بلاش تسيء الظن بأخواتك. لذيذة قوي. خليك دايما محب كطفل، افتح قلبك، بلاش الحكايات اللي الواحد بيعملها، يحط على نفسه قيود تحفظات، يقولك لا فلان ده تاخد بالك منه، لا ده، وبعدين تخليني ايه ابتدي اتلون بقى، ابتسم في وش الواحد وقلبي وحش. عمر ما طفل يقدر يعمل كده، يستحيل. طفل لما يبتسم بيبتسم، ولما بيبكي بيبكي. لكن احنا لما خدنا من العالم حاجات وحشة خارج ملكوت المسيح اتلوننا، بقيت اسلم على واحد ابتسم وانا لا اقصد الابتسامة، جوايا مرارة نفس. عشان كده حط المسيح الايقونة الجميلة ديت قدامي، قال لي ايه طفل قدامك اهو، تعلم منه كيف تدخل ملكوتي، ازاي تبقى جوه ملكوتي، بسيط القلب سريع الغفران. صحيح العيال يتخانقوا مع بعض بعد دقيقة او اقل من دقيقة، لين بيلعبوا مع بعض تاني، راحت فين العداوة اللي بتقعد فيا لمدة طويلة، وافتكر حادثة من 20 سنة، اقول لها وانا انسى لفلان، انساه انه عمل فيا كذا، ده عمل فيا الفصل ده، وافتكر تفاصيله السخيفة بعد 20 سنة. ايه الشر ده؟ كيف يدخل الي ملكوت الله وانا جوايا الحاجات دي؟ طفل لذيذ قوي، بينفعل يتضايق يصرخ يعيط يضرب يعمل، وبعد دقيقة واحدة هتلاقيه بيلعب مع الطفل الثاني. راحت فين العداوة؟ مفيش عداوة. عداوة ايه؟ اذا قلب الانسان اللي فيه ملكوت الله لا يعرف العداوة. عشان كده بقول لك اتعلم. كنت اقول زمان انقى خادم في الكنيسة يجب ان يكون يعني خادم العيال الصغيرين قوي بتاع يعني لسه يدوب يكلمه دول، خادم الحضانة ده. ليه؟ لانه قدامه المثل ده طول الوقت، قدامه ايقونة الطفل دي طول الوقت، فيتعلم. اتعلم انك تتمتع بملكوت الله وتقبل ملكوت الله كطفل. الفلاسفة بيحرموا نفسهم من يقعدوا بقى في اللاهوت والبتاع، يتفلسفوا في الانجيل، ياخد ويدي ويناقش ويعمل ويسوي. صدقني الانجيل ما عاوز كده، الانجيل عاوز بساطة قلب، بساطة قلب طفل. الإيمان مش عاوز محاضرات وإقناع، الإيمان مش كده. وما الإيمان إيه؟ الإيمان تصديق قلبي، قلب طفل يقبل كل كلمة في الإنجيل وياخدها ويحتفظ بيها ويكتنزها ويعيش بيها ويعلق حياته عليها. ليه؟ لأن المسيح قال. نحتاج إلى هذا المثل أيها الأحباء، وطبعا نحتاج إلى كثير من الصلاة. أقول له في الصلاة يا رب يسوع أعطيني قلب طفل، أنا قلبي يتوسخ كتير قوي، تعكر، محبتي تعكرت، ذهني تعكر، مفاهيمي تعكرت، اتغيرت، متى أرجع وأعود إلى بساطة القلب؟ جاب طفل وأقامه في وسطهم وقال لهم بصوا له. اعتقد ان المسيح قائم في وسطنا وبرضه بيحط طفل قدامنا يقول ايه بص له يا اخي، اتعلم، اتعلم كيف تكون بسيط سريع الغفران كثير المحبة. طبعا النقطة الجوهرية اصلا في الموضوع ان الطفل لا يعرف الذات،

صفر. حتى لما بيقول أنا، لكن ما بيعنيش الأنا زي ما أنا بعنيها وأنا كبير. يعني الواحد لغاية سن يمكن 10 سنين ما يدركش ذاته. الطفل لا يعرف الأنا في الذات. يعني إيه؟ يعني ما فيش كبرياء. يعني مثلا ممكن تلاقي طفل يعني ابن ملك لكن مشاعر ما عندوش ذات الكبرياء اللي تبقى فيه لما يبقى ابن 20 سنة و25 سنة ويمسك الملك. الطفل لا يعرف الكبرياء، دي متواضع. طب والتواضع دي ايه؟ قال دي صفة المسيح اللي قال تعلموا مني لأني وديع متواضع. فهل ممكن واحد متكبر يتمتع بالمسيح؟ يعني واحد ذاته كبيرة قوي ممكن يتمتع بملكوت الله؟ قال لا، من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد كطفل. اللي بيتعبنا فعلا كتير جدا الذات، الأنا. امتى الواحد يتنازل عن ديت؟ عاوز تعليم وعاوز صبر وعاوز صلاة كتير ان يرجع الانسان فينا للنعمة دي، لنعمة الطفولة تاني. عشان كده بقول لك تاني ان وسائل الإيضاح اللي المسيح حطها عشان تدرك انت ملكوت الله، حط وسائل بسيطة جدا تقابلها كل يوم كل دقيقة. تأملوا زنابق الحق كيف تنمو. ايه ده؟ ايه زنابق الحق ليه؟ يعني الزرع اللي انت بتشوفه ده لا بتغزل ولا بنسيج ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحد منها. ألوانها الزهية الجميلة ديت والنمو بتاعها أشكال بديعة دي. قال تعلم منها. زنابق الحقل توجد اليوم وتطرح غدا في التنور. أفلا يلبسكم الله أنتم أفضل من هذه يا قليل الإيمان؟ إذا بقولك إيه، حط قدامك عصفورة صغيرة كده تعلمك إيه؟ تعلمك عناية الله اللي بيعتني بطيور السماء. ولا بتزرع ولا بتحصد ولا تجمع في مخازن ولا عندها هم ولا حاجة، وأبوكم السماوي يقوتها بيأكلها ويعتني بيها وما فيش حد منهم بيهلك بدون إذنه. وزنابق الحقل توجد اليوم تلاقيها مزهزهة قوي كده، أبوك معتني بيها وانت أفضل منها طبعا. دي عاوزة كلام. فدي بتعلمني ان ايه، أليس الجسد افضل من اللباس؟ ابوك معتني بيك جدا. فوسائل الايضاح اللي حطها المسيح، انت مفيش يوم من الايام يعني ما بتشوفش زرع ينمو زهر جميل شكل حلو طول النهار عينيك بتشوف، بس ديت بتوجهك ناحية ابوك السماوي عشان تفتكر كلامه وتشوف طيور السماء وتفتكر عنايته وتشوف طفل صغير موجود طبعا، يعني موجود بكثرة كل يوم كل ساعة كل شوية بص الاقي عيل صغير قدامي. ما تخليش الحكاية دي تمر عليك كده. العيل الصغير ده دي مدرسة الملكوت. جاب لهم، جاب للرسل الأطهار اللي أسس عليهم ملكوت وجاب لهم طفل، قال لهم بص للطفل شوف البراءة. إذا ما كنتش تتمتع بيها مش هتتمتع بالملكوت. شوف قداسة القلب، شوف يعني النقاوة، نقاوة المحبة اللي ما تعرفش ضغينة، شوف الاتضاع. عشان كده بقولك لما المسيح حط قدامنا الوسائل دي حطها بكثرة وحطها في كل حتة وتقابلك كتير قوي لعل الإنسان يتعلم. ياريته يتعلم صحيح. ياريت كل ما الواحد يقرأ الإنجيل وبعد

بعدين يدركوا إدراك حقيقي ويبتدي يسمع كلام المسيح، يقول تأملوا، خليش المنظر يعدي عليك بقى، تأملوا زنابق الحق، تأملوا طيور السماء، تأمل طفل، بصوا كويس، لأن ملكوت الله سهل جدا. طبعا سهل، ليه؟ لأن الطفل يصدق كل شيء، أما ضمير الإنسان المتشكك يحرمه من الملكوت. قول للطفل أي حاجة صدقها، المسيح عاوز كده، عاوزك بالنسبة للإيمان والحياة مع الله قلبك قلب طفل. الإنجيل مش بتاع فحص، مش بتاع مناقشات، مش بتاع قيل وقال. أما الإنجيل إيه؟ تصديق قلبي. إزاي؟ بقلب طفل أخذ الكلام. المسيح له المجد قال السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. لربنا المجد دائما.

0: يحكي لنا سفر أخبار الأيام الثاني أن بني عمون وبني مؤاب قد أتوا لمحاربة يهوشافاط ملك يهوذا كي يطردوا شعب الله من أرضه. فصار صوت يهوشافاط قائلا:
1: يا إله أبائنا، أنت هو الله المتسلط على جميع ممالك الأمم، بيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك، فإن جاء علينا شر أو سيف أو جوع وصرخنا إليك من ضيقنا فأنت تسمع وتخلص.
2: حقا، ما أحوجنا أن نتمسك بهذا الإيمان، فهو يعطينا رجاء وفرح وسط عالم مضطرب، يرفض اسمك يا ربي ويضطهد أولادك. فاعطنا أن نصلي مع يهوشافاط قائلين: لأنه ليس فينا يا رب قوة، ونحن لا نعلم ماذا نفعل، ولكن نحوك أعيننا.

باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. في قصة يوسف الصديق خزن قمحا للسنوات العجاف، وكان هذا امرا حكيما نافعا لكي لا يجوع الناس في فترة السنوات العجاف. وفي قصة العذارى الحكيمات احتفظن معهن بخزين من الزيت حتى اذا جاء العريس تكون مصابيحهن موقدة ولا تنصف. وعايز اكلمكم النهاردة عن موضوع الخزين. الخزين، كيف نخزن وماذا نخزن؟ اول حاجة في الخزين السماوي،

اللي بيقول عليه السيد المسيح اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدع ولا ينقب السارقون ويسرقون. بهذا الشكل يكون هذا النوع من الخزين هو أعمال الرحمة التي نقوم بها على الأرض. طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. كل عمل رحمة أنت بتعمله بيتخزن ليك في السماء. كل فلوس مال أنت بتدفعه على الأرض للفقراء والمحتاجين هو عبارة عن عملة محلية تتحول إلى عملة صعبة في ملكوت سموات. بتخزن ليك في السماء. هو مشكلة الناس اللي بيحاولوا يخزنوا على الأرض. والمسيح قال لهم لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض. لكن سعيد الإنسان اللي يخزن ليه في السماء. تكون إيده فرطة. ما تكونش ماسكة. ما يكونش بخيل. ما يكونش كل واحد يطلب منه مساعدة يقعد يحاكمه ويعمل له مشكلة. يعني شفتم مثلا واحد زي القديس الانبا ابرام اسقف الفيوم كان من النوع ده كل اللي بيجيله يصرفه عن المحتاجين. فلما ربنا وجد عنده هذا القلب العطوف اداله حاجة تاني ان هو يشفي المرضى ان هو يقيم موتى. يعني اداله المعجزة. لان في ناس مشكلتهم مش مشكلة هوس مادي لكن مشكلة تانية. يعطينا كتاب مثلا اخر في سفر الاعمال اصحاح 9 عن امرأة اسمها طبيخة ترجمتها غزالة. كانت تنفق على الارامل والمساكين وتشغل لهم في المشغل قمصان وتديهم. وبعدين ماتت. ندهوا البطرس الرسول واجتمعت الارامل وقعدوا يبكوا ويقولوا له دي كانت بتعمل فينا وبتعمل وبتعمل وتساعدنا. وبطرس الرسول صلى عليها واقامها من الموت. ليه؟ لان طبيسه دي خزنت اعمال صالحه ليها امكن انها تساعدها ليس فقط في السماء وانما على الارض ايضا. من الناحيه الروحيه ابهاتنا القدامى كانوا يقولوا ان فتره الصوم الكبير واسبوع الالام هي فتره هزين روحي نخزن فيها لايام الخمسين اللي ما فيهاش صوم ولا مطنيات. والبعض بيشكو من الفطور في هذه الايام العجاف كما يسمونها. لكن لما يكون مخزن من ايام الصوم الكبير تبقى الروحيات اللي عنده بتنفعه ازاي؟ يخرج من كنزه جددا عتقاء. يخرج المشاعر اللي ملأت قلبه في فترة الصوم وتنفعه في فترة الإفطار. في نوع ثاني من الخزين هو الخزين الذي يقدمه العقل الواعي للعقل الباطن. ما يأخذه العقل الواعي من القراءات من الصور من السماعات من الأفكار من المشاعر يقدمه للعقل الباطن. والعقل الباطن إن كان ما قدم إليه شيئا حسنا تتحول في نومه إلى أفكار طيبة.
إن كان شيء رديء تتحول إلى أحلام رديء. فأنت لازم برضو أثناء وعيك أثناء صحوك تخزن في عقلك الأفكار والتأملات والمزامير والصلوات إلى آخره. لما تنام وتفقد الوعي يكون بيشتغل الخزين الطيب اللي جوه عقلك. وأيضا ما تخزنه من القصص الطيبة ومن سير القديسين، وما تخزنه أيضا من ذكريات طيبة. ما في إنسان طول النهار يفكر في ذكريات خطية وحاجات وحشة بيتعب روحه، يجي بالليل ما خزنه في النهار يطلع له بالليل. يعني مثلا انت تخزن في قلبك مشاعر غضب، لما تخزن الغضب الغضب يتحول الى حقد، تخزن الحقد يتحول الى جريمة. طب هو ايه اللي حصل لقايين؟ مشاعر حسد تحولت لمشاعر غضب، تحولت الى حقد، تحولت الى تفكير في القتل، تحولت لجريمة. كلها تخزينات ما تخزنش. عشان كده لما الكتاب بيقول اغضبوا ولا تخطئوا، يعني ما تخزنش خطأ جواك. او مثلا افكار شهوة تخزنها تتحول لخطية عملية. او افكار خاطئة تتحول الى شهوات. كل دي انواع من الخزين، خزين العقل الواعي الذي يحطه في العقل الباطن، كذلك خزين من ذكريات ومن علاقات ومن صداقات كله. يعني شوفوا مثلا داود النبي خزن صداقة طيبة مع يوناثان، فكانت النتيجة ان يوناثان انقذه اكثر من مرة من مؤامرات شاول الملك اللي هو ابو يوناثان. هو خزن نوع من المحبة، المحبة انتجت. وزي ما انت تخزن بذرة في الارض فتطلع لك شجرة من فوق، كذلك تخزن محبة تجيب لك وفاء، تجيب لك انقاذ، تجيب لك حاجات تانية كتير من هذا الخزين. او زي القديس اثناسيوس الرسولي خزن محبة كبيرة بينه وبين شعبه، فلما جم في الامر الخامس للامبراطور بنفيه اجتمع الشعب كله خارج الكاتدرائية وقالوا للقائد لا يمكن ان تصل اليه الا على جثثنا جميعا. خزن محبة جابت وفاء، جابت تكتل حوله الى اخره. في قصة جت في العهد القديم في سفر إستير عن أحشاويرش الملك. كان راجل اسمه هامان بيضايق في مردخاي وعايز يقتل مردخاي وشعبه كله. فأحشاويرش الملك مرة كان النوم فارقه، فجاب سفر الملوك وقعد يقرا فيه، فوجد ان مردخاي ده مرة من المرات كان انقذه من مؤامرة اثنين من الخصيان ضده. فقال لهم الله، الراجل ده عمل كده زمان، حد كافأه؟ قالوا له لا، قال اندهوله. وده كان السبب في انقاذ مردخاي وانقاذ شعبه كله، نتيجة انه زمان خزن جميل في الملك
افتكروا الملك وقت

في الهزوم وكان سبب في انقاذه. دي موجودة في سفر اسفير الاصحاح 6. ربنا في يوم من الايام خزن تعليم وصايا للوصايا العشر في لوحين اتحطوا في تابوت العهد ولازم يتقروا على الناس في

التي اوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على اولادك، وتذكر وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم الى اخر. يعني الواحد يخزن الوصية في قلبه ويقعد يعلمها لاولاده بالشكل ده لا يخطئ. وقال له الوصايا اللي انت تخزنها جواك تتلو فيها النهار والليل لكي تتحفظ انك تعمل بها ولا تخطئ. في خزين فكري ايضا اللي هو اقوال الاباء القديسين. اقوال الاباء القديسين، في اقوال للاباء اللي هي الباترولوجي او الباتريستكس، في اقوال في تفسير الكتاب المقدس، واقوال في الروحيات، واقوال في العقائد وفي اللاهوتيات، واقوال في القوانين، واقوال اسئله واجوبه. والقديس كليماندوس الاسكندري عمل متفرقات، كتاب اسمه استروماتا. استروماتا يعني متنوعات، ميسيلينيوس، حاجات متفرقات في موضوعات كثيرة. كل اقوال للاباء ده خزين احنا بنستفيد منه وبنعرف منه العقيدة وبنعرف منه التعليم السليم وبنعرف منه الاجابة على الاسئلة المعقدة في اللاهوتيات. ولذلك فان اقوال الاباء هي خزين للاجيال كلها. خد مثلا تأملات القديس اوغسطينوس، خزين للاجيال كلها، ما زال الناس يستفيدون بها حتى الان. كتاب اعترافات اوغسطينوس، مصدر روحيات الى اخره، ده خزين فكري للاجيال. وكذلك نصائح الاباء، نصائح الاباء الرهبان وكلمات المنفعة كانت خزين للاجيال، حفظت لنا في كتاب بستان الرهبان ولا تزال لها فائدتها حتى الان. بل صدقوني حتى اقوال الحكماء والفلاسفة عبارة عن خزين حفظها العالم وبقت ليها فايدتها. ده حتى ممكن ان بعض اباء يخزنون حياتهم او سيرتهم في ابنائهم او في تلاميذهم، في ابنائهم او في تلاميذهم. الفيلسوف العظيم ارسطو لم يترك لنا كتابا، لكن خزن معلوماته في تلميذه أفلاطون، وأفلاطون أعلن هذا للعالم. احنا عندنا خزين آخر من القدوة الصالحة اللي موجودة في سير القديسين. في كل فضيلة من الفضائل نجد خزينا من القدوة الصالحة. تقول فضيلة الصمت، القديس فلان عمل فيها كذا وكذا وكذا. فضيلة الاحتمال، القديس فلان عمل فيها كذا وكذا. فضيلة الرحمة، القديس فلان عمل فيها كذا وكذا. بالتفاصيل ممكن نكتب لكم كتب فيها، لكن ده خزين من القدوة الصالحة مر عبر الأجيال إلى يومنا هذا. وكذلك نصائح القديسين لتلاميذه. هناك من ترك ابناءه خزينة للاجيال زي ابراهيم واسحاق ويعقوب وكده، او ياسر بيت لحم ترك ابنه داود خزينة للعالم يفيد الناس. داود ايضا ترك مزاميره خزينا للعالم. ما زلنا

حتى الآن نختلف من هذا القديم اللي في المزامير وفي التأملات. نوع من الخزين الروحي المفيد. الكنيسة تركت لنا خزينا اخر من التقاليد التراديشنز من التقاليد، وتركت لنا خزينا من الالحان ومن الموسيقى الروحية، وخزينا من الروحيات، بل حتى الطقس الكنسي عبارة عن خزين استلمه جيل وسلمه الى جيل اخر وفضل ماشي من جيل الى جيل. يعني مثلا القداس الالهي جالنا ازاي؟ الكنيسة الاولى صلت القداس الالهي في قداس لقديس يعقوب الرسول في اورشليم، في قداس لماري ماركوس في الاسكندرية، في قداسات فيما بعد زي قداس يوحنا الذهبي تسمى في القسطنطينية. كل دول مشوا من جيل لجيل خزين تستلمه الكنيسة في طقوسها، في كل تحركاتها داخل الهيكل وخارجه، في البخور، في الايقونات، في شكل الكنيسة نفسه وطريقة بنائها. كل ده خزين سلمته لنا الكنيسة من جيل الى جيل. بل حتى الكتاب المقدس خزين سلمته الكنيسة لينا. منين كنا نعرف ان الكتاب المقدس يتكون من كذا وكذا وكذا الا ان الكنيسة قدمته لنا؟ السيد المسيح نفسه ايضا ترك لنا خزينا عظيما يتمثل في اربعة كنوز. الكنز الاول خزين من استحقاقات الفداء التي ننالها في اسرار الكنيسة المقدسة. استحقاقات الفداء. الخزين الثاني هو النعمة وعمل هذه النعمة في النفوس وعملها في الكنيسة وفي الأفراد. الخزين الثالث هو تعليم السيد المسيح الذي تركه لنا في الإنجيل المقدس. والخزين الرابع هو رسل القديسين تلاميذ القديسين اللي قال لهم اذهبوا وتلمزوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به. خزين عمل السيد المسيح وقدموا للعالم كله، واصبح هذا الخزين تراثا لنا جميعا حفظته لنا الكنيسة المقدسة. نرجع للكلمة الاولى اللي قلناها في بدء هذه المحاضرة، ان يوسف الصديق خزن من القمح ما يكفي للناس في السنوات العجاف. فهذا الخزين اللي كلمناكم عنه سواء خزين فكري او روحي او عقلي او طقسي الى اخره ينفع ازاي في السنوات الاجاف؟ السنوات الاجاف هي يوم الضيقة التي يقع فيها الانسان، يتذكر من الكتاب، من سير القديسين، من السير، من الحاجات دي كلها ما يريحه. أوقات الفطور الروحي يتذكر من هذا الخزين ما يريحه.

0: مفيده. انا فاكر زمان كان عندي نوتة اسمها النوتة الروحية، كنت اقرا كتاب او حتى الكتاب المقدس او اي كتاب روحي، الجملة اللي تعجبني وتترك في اثر اروح كتبها في النوتة، كتاب بحاله ممكن يعجبني كم سطر اكتبهم في النوتة الروحية. في وقت من الاوقات واحد يمسك النوتة يجد فيها خزين ينفعه في وقت الفطور في وقت الضيقة. بل ما تعمله انت ايضا ينفعك كخزين في يوم الحساب، في يوم الحساب، بل قبل يوم الحساب ايضا. ازاي قبل يوم الحساب؟ بيقول على الذين يموتون اعمالهم تتبعهم. فاعمالك اللي انت بتعملها هي خزين بيتبعك بعد الموت ويمشي وراك ويسجل ليك في الاسفار، ويوم تفتح الاسفار تجد كل اعمالك اللي مخزنها ظاهرة. اتفضل صلى
1: بابن المنبركة بيضا في جنيا بوصول زبجوزة في عريب ونخنيف طاويرة من بنيوت الطايوت ناشيرف بابا غشينوتي نم بنيوت مدروب ورجي سنية بيسكو بسنية كيني من منوت انتيت بيفي تقرون جنو سرونو سنشرون بني من سيوني ريني كنت سبيون نقاي تيرو صابت دنو شرف جيم كوري ويبين السوزيرية كنت بكين نوبين عليب الخنورين اكتاب من اشتين ناي كريليسون كريليسون كيري أفلوك إسمه من إسمه إرو إسمه إرو إسمه تاني أكوني إيفون قنت إسمه.
0: ليترأف الله علينا ويباركنا وليسر وقف علينا ويرحمنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين والدة الإله الطاهر القديس مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة هذا الصوم المقدس، وبركة القديس ماري مرقس وجميع قديسي هذه المنطقة، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركتهم مقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشريعتهم، فلتكن معنا كلنا امين بخريستوس بنوت
1: امين. اسيشون
0: افورو انت تيريني مينانا انت كريني سمنانا انت كريني شكنوفنا نقول جيسو كتفكم من بيقونم بزنون انت اماهي شيني امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لانك الملك والقوه. محبه الله الاب ونعمه ابنه الوحيد وشركه موهبه الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام ربكم
1: ومع روحك ايضا.

0: إيه معلش، ما حدش يقعد في الناحية دي عشان الناحية دي فيها حضانة، تعالوا كلكم الناحية دي. شكرا. معلش خليكم في النص هنا عشان المكان ده هيبقى فيه أطفال الحضانة كلهم. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح.
1: En Christus Jesus ben
0: schön.
2: Ebie prosif Christus et
0: irene posien.
1: Nev mati so.
0: Nashkur sana al khairat rahum Allah barabana wa ilana mkhalisna so al masih anna wa satarna wa anna hafazna wa qabana li wa ashfa khalina wa adadna wa tabina la aziz sa. هو أيده نسألون يحفظنا بهذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. نشكرك على كل حال، من أجل كل حال، في كل حال، لأنك سترتنا وأنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام، مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين وزين زح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وموضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعة ترزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان.

0: المسيح.
1: أيضا نسأل الأب لابد كلها بربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح صلاة المساك يا محب البشر. اذكر يا ربي مرضى شعبك
0: يا رب ارحم.
1: تعهدهم بالمراحم والرأفة تشفيهم من زعلهم معنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض اطردوا الذين أبطأ مطرحين في رمض القمة معزيهم المعذبون لأرواحنا قساتكم جميعا الذين في السجون أو المطامخ الذين في النفي أو السبي أو المقبوض عليهم بعبوديتهم ورعتقهم يا رب جميعهم وارحمهم لأنك أنت الذي تحل المروضين قيم الصافتين رجاء ما ليس لرجاء معين ما ليس لمعين عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة أو المقبوض عليها أو المريضة يا رب رحمة يا راحة يا نعمة يا معونة يا خلاصا أعطيها غفرا خطايا وأثامها نحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها والتي الأجساد نعافيها أيها الطبيب الحقيقي لأنفسنا أجسادنا يا مدبر كل ذي جسد دعتنا بخلاصك
0: يا رب رحم.
1: أيضا نسأل الأب لابد كل أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع مسيحنا صلاة مساك يا محب البشر أذكر يا رب أبانا إخوتنا المسافرين
0: يا رب رحم
1: الذين يدمرون السفر في كل مكان سأل تركهم جميعا كانوا في البحار أو نهارنا بها تركوا مسكنا كل أحد في كل مكان ردهم إلى ميناء هذا ميناء الخلاص تفضل يا رب اسحبهم في الإقليع اسحبهم في المسير ردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين اشترك مع عبيدك في كل عمل صالح نحن أيضا يا رب زمان غربتنا في هذا العالم احفظه بغير مضرة ولا عاصف ولا قلق إلى الإنقاذ
0: يا رب رحم فنسبح ملائكة قائلين مجد الله في العالي أرض السلام الناس المصرح نسبحك نباركك نادو مخنس ولا نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظم مجدك يا رب المالك على السماوات الله لا يبدو بكل الرب الابن الوحيد يسوع المسيح ربنا الروح القدس يا رب لا حمل الله من الأرض خطية العالم ارحمنا يا حامل خطايا العالم اكتب البطن إليك أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا أنت عهدك القدوس أنت عهدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجد الله الأب أمين وبارك كل يوم وسبح اسمك القدوس الأبد الأباد أمين منذ الليل روحي تبكي إليك يا إلهي نامرك من الأرض كنت أتلو في طرق نسر تريم وعينا بكر رب تسمع صوتي يا غدوة ما تراني قدوس الله قدوس القوي قدوس حي لازم يموت ناظر ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس حي لازم يموت الأسر بعنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس حي لازم يموت الأسقام أنا ما يسعى السماوات ارحمنا مجد للاب والابن الروح القدس الان وكل اوان دارد وكل امين ايها السلوس قدوس ارحمنا ايها السلوس قدوس ارحمنا ايها السلوس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا واغفر لنا اسامنا واغفر لنا زلتنا وافتقر مرضى شعبك شيم اسمك قدوس لنا ناخذ يا رب يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا وبارك امين ابانا الذي في السماوات يقدس اسمك ياتي منكم شئتك كما في السماء كذلك على الارض فسال الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن مذنبين الين ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الابد امين كم بخريستوس ايسوس بين شو يسمينا نيرو يا شيريني تنتورو توابت بارسيون سيني بين تيموس نوتيس مور Christos. Chiri se tasmi se nani boinin taaf mi be Christos be nuti ti parse nu se so. Ti parse nu smore anti so to kose so te kostote se te nuti ti ben ganu sente ti metromi.

0: اركب لصنائدون صارخين قائلين
1: يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا للروح القدوس يعطيك تمجيدا.
0: سلام لك يا ناظر الملك الحقي الحقاني سلام لفخر جنسنا ورتيلا عمانوئيل.
1: نسألك اذكرنا يا تشفيعا مؤتمنا ما ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: شاشفنا ارشيون جيلوسي ويراتو افيرهم نوسم بيم سوم بي بانتو كراتو ريف شمشم مستريوني تيم
1: ميخايل بابي اويد غابريل بابي مايس ناف رافايل بابي ما شمت كتابتي بوستيتريا
0: سوريين تيضاكيل ساراسيين منانيين ناينيشن ريف رويني سوابني طبع مبريجين بيسون
1: نيشيرو بيه من السيدرا فيني اسرو نوت فتشوسيني كومبتيون زون واسو ماتوس اتفايق مار ماين سيو
0: بيكو تفتو امي برزبيتي روز كنتي كريسنتيني شور بيمي سيفو سيروف كنو ميتات من كفو شيفو لف قويم موجي
1: اغي اوسو سيوس نيات شوني متى يتشو
0: اغي اوسو شيروس ميتات مشتش من تنو اغي اوسو سانو توس اسمو ويتيك كلير نمي يمري بيك ناين امتك هيريني اوين صبتن بك لاوجي
1: جي كواب ويت كواب كواب بشيسي سابا ودتفرم قايمي بوخن بك اولم بك تايو
0: طبشن قسمي الليلو يا شرناني في اوه ومو جاقي وسامين الليلو يا بي اوفا في النوتي بي
1: نبز بابين اريا كوني
0: شاش فين رب بفجو كيفون شفيس وبفجي أورجي وسربش فين أورون أنو مو سفتي هابرو فين ميني نفير بصالين نمضى بجف كوتي روي جنيس نستير الله كن فران نسوس بانو تيا تشين بات شيم يمشيش نمو
1: مولش تيا غال بيبك طيوب شاسي بور غرقل خلا بخلص نسراشيني مالكن يارب سري من تيت في
0: شيري نقو بمرتير وشيري بتشوي جن جني وشيري بي أصلو فورس بشوي سبور وغرقي
1: Ciò
0: penso e resom sego che ne mate ciò si tare che ne chieto te ne ciò sentrenti sotto cosa tu imparse non sen sei uni ven سلام لك يا أيتها الناظر الملك الحقي الحقاني سلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل
1: نسألك اذكرنا يا تشفيعا مؤتمنا أمام الرئيس المسيح ليغفر لنا خطايانا
0: عظمك يوم النور الحقيقي المجدك العزوة القديس والتلات المخلص العالم أتى وخلصني في وسط نمغ لك سيد المسيح فخر روس الخير الشهداء تاريخ صدقين سبعة كنازة وفرعون خطا بشر بس روس القدوس صوت واحد نسبة الله المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين هيكتنا من بلان واحد الله لا يبدو عبد الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح الله الوحيد مولود من الأكل وكل الدور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق سوى الآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا لازم يجي نحن بشرنا لخلاصنا نزل من السماء وتقسمنا الروح القدس ونعمل عزلات أن الصلب على الأرض سبنت تعلم وقبر وقام بين الأموات في اليوم السادس من في القدس صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجدية الذين أحيا والأموات تجلس مكين كده نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي ينبثق من الآب نسبة الله مجده مع الآب والابن المطهر به كنيسة وحيدة مقدسة كاملة رسوله المواضيع فلا تقطعها ننتظر كما تبدأ

إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديس.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامنا

أحصيت بحكمة لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري مرقس الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر، بركات على جميعنا آمين. من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك، بركات على جميعنا آمين. سبحوا أيها الفتيان الرب، سبحوا لاسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من

ربنا وإلهنا ومخلص نفوسنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ودعا الجمع وتلاميذه وقال لهم: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن من أراد أن يخلص يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجل إنجيل فهو يخلصها، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم

بكلامي في هذا الجيل الفاسد والخاطئ. فإن ابن البشر أيضا يستحي بي ومتى جاء في مجد أبي مع ملائكة القديسين وكان يقول لهم: الحق أقول لكم إن قوما من القيام ها هنا لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله.

0: الذي في السماوات وتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تقوم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد. إما كريستوس إيسوس بن شوي
1: كيف نسي من تكريو كلنا تي
0: نوبيون سو كيري
1: روس خمين سي من تفو
2: فو إيرين بوسي
0: نف ماتي يسو
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد كلمة الأب الذي قطع كل ربطات خطيرة من قبل من مخلص المحيي. نسعى ونطلب من صلاحك يا معنى عبيدك اخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوسهم مجدك المقدس. ارزقنا رب رحمتك، اقطع عنا كل ربطات خطيئة ان كنا قد اخطأنا لك بشيء بعلم او بغير علم او بالقول او بالفكر او جزع القلب او صغر النفس. انت يا سيدي العارف ضعف البشر كصالح ومحب البشر، اللهم نعم علينا بغفران خطيئنا، باركنا، طهرنا، حالنا، حال سائر شعبك، املنا مخوفك، قومنا ارتك المقدس.
0: Είναι λίρου έζουξα πετρίκαι, ο καγέ ο πνεύμα τικένει.

شويس نيناب شويس نينا خنفرو نمي فيوت نمي بشيري نمبب نمي ثواب ونوت نوت أمين تسبحة الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمه المسيح ملكنا وإلهنا نرجو أن يفرنا ختم مزامير ترتيل أبينا داود النبي الملك بركاته علينا أمين.

0: المعلمون قدوس قدوس قدوس وسم بشارة معلمنا ماري وحنا البشير بركاته علينا امين.
1: وتجمع عزيز الروح القدس الذي سيرسل الله باسمي فاعلمكم كل شيء وذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي اترك لكم سلامي اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم لا تضطر قلوبكم ولا تجزع. سمعتم اني قلت لكم اني امضي سماسي اليكم لو كنتم تحبونني كنتم تفرحون باني امضي للاب لان ابي اعظم مني. قد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد لان رئيس هذا العالم مات وليس له فيه شيء لكن لكي يعلم العالم انه احب ابي وكما وصاني ابي هكذا افعل. قوم انطلق من هنا انا وكرم حقيقي وابي كرم كل غصن فيه لا ياتي بثمار اكرع وكل ما ياتي بثمار نقي لا ياتي بثمار اكثر. وانتم من قبل انقياء من اجل الكلام الذي كلمتكم به إذا توفينا أيضا فيكم مجد دائما.
0: تنو شمو ويرستو سميكو تنو سو سممنا مايثو ويب جياكي سليمون ناينان روحك القدوس يا رب الذي أرسل تعطي رميزك القديسين وروسك المكرمين في الساعة الثالثة أزالة تنزعوا منا يا الصالح لكن جددوا في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيه الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس تنزعوا مني. أيها رب الذي أرسلت روحك القدوس على تلاميذ القديسين وروسك المكرمين الساعة الثالثة أزالة تنزعوا منا يا الصالح لكن نسألك أن تجددوا في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله كلمة روحا مستقيما وحيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء إنك أنت وضياء نفوسنا من دين كل إنسان آت العالم ارحمنا.

0: وَالِدَةٍ إِلَى أَنْتِيَ الْكَرْمَ حَقِّ الْحَمِّ الْعَقُودِ الْحَيَانَ سَلِكَ يَتَرَ مَمْلُوَ نِعْمَ مَعْرُسٍ مَنْجْرِ خَلَاصْ نِبُوسْنَا مبارك الرب إلينا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا
1: أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والد الإله أنت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة آمين كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم
2: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله
1: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا
2: كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم
1: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله
2: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا
1: كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم
2: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله
1: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا
2: كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم
1: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله
2: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا
1: كرياليسون كرياليسون كرياليسون
2: كرياليسون كرياليسون قدوس قدوس قدوس رب السبوت سماء متامك تكرامتك ارحمنا يا الله لأبدا بتكل أيها السلوس قدوس يا رب إليك وإيدكم معنا لأن ليس معين شديد ضدقاتنا سواك حلو وصح الله عن سيئتنا نتصانع بدتنا نتصانع بغير ضد نتفنى معرفة نتفنى بغير معرفة الخفية والظهرة يا رب تثل دعي علينا كرحمتك يا رب وليس خطيئنا أبانا الذي في السماوات وقدس اسمك يأتي ملكوتك تقوم مشيئتك كما السماء ذلك قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا وادخلنا إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين
1: شويسنا بشويسنا خلفران وفيوتنا بشيرنا ببنف ماء الثواب ونوتي نوت أمين تسبحت الساعة السادسة وتسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك نقدمهم للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين

0: زقسوس يوسم قدوس قدوس قدوس فصل بشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير تلميذ الطاهر بركات علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذ فتح فعلمهم قائلا: طوبى للمسكين بروح، لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى للحزان الآن أم يتعزون. طوبى للدعاء لأنهم يرثون الأرض. طوبى للجائع ولتشرب البر لأنهم يشبعون. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يرون الله. طوبى لسنة السلام لأنهم يدعون أبناء الله. طوبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم استردوكم أعاركم وكل فيكم من أجل كل شر الكاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا ترضى أنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فسد ملح فماذا ملح؟ لا يصلح بعد الشيء إلا أن يتخرج أن تدوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفوا مدينة كاينة على جبل، ولا يمكن تنسوا رجلا تحت المكيال، بل يدعون أو من عرف يديه كل ما في البيت. هكذا فليدين راكم قدام الناس لكي يرى عملكم الصالح، فما يجد بكم السلسوات مجد لا دائما.
0: نسجد لك المسيح الهنا مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صخ خطايانا يا المسيح الهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر. كلام يقول فيسمع صوتي يخلص نفسي بالسلام. يا يسوع المسيح الهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وحيت الميت بموتك، الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بلامك الشافية المحية، وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياش أعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكر أحكامك السمائية كرأفتك. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إذ ولد منك يوات لها العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا كي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا، اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: صنعت خلاصا في وسط الأرض كل أيها المسيح الآن، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب أذكر ممتص قناة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح الآن، مشيتك صرت أن تصنع الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحنا يا المخلص لما أتيت تعين عالم يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء، نعظمك لنا من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم بطر الموت. أمواتا كنا فنضنا صححنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول لك لهذا المجد بشكر المسيح لأننا قوي.
3: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت رسول بعد. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت رزقا من السماوات ارحمنا. مجد للاب والابن والروح القدس الان وكل وان دار دو كل امين. يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس. يا رب اغفر لنا خطايانا واغفر لنا اسامنا واغفر لنا زلاتنا وافتقر مرضى الشعب اغشيهم من اسمك القدوس. سبعنا اخواتنا الذين راقدوا يا رب نفوسهم يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا الذي بلا خطايا يا رب ان نقتل بطنا اليه لان لك المجد يستقدس مثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بين الذي في السماوات يقدس اسمك ياتي ملكوتك تقم مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. قد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا ولا تدخلنا في تكليفنا لكن نجينا من الشرير. صح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد ابد امين. السلام ونفسك القديس حبيب يغفر لنا خطايانا. السلام نتولد نور عقيق المسيح لنا الأزهار القديس. أسأل الرب عنا نصلح مع نفوسنا يغفر لنا خطايانا. زعم ولمولة الله القديس شفيع الأمين الجنس البشرية أشفع في المسيح التين كنا غفر لنا خطايانا. السلام لك تعزو ملك الحقية الحقانية. السلام والفخر الجنس نرد لنا نعمة سالك سكوينة شفيع الموتى من أمام ربنا يسوع المسيح يغفر لنا خطايانا.
2: سوس يوس يوس يمون قدوس قدوس قدوس خصم بشرط معلمنا ماري روق البشير بركاته علينا أمين.
4: فأخذهم ما دخل عن فراد من سم بيت سيدا فلما لم تقوموا تبعوه فقبلهم وقتبعهم ملكوت الله والمحتاجون الشفاء الشفاء وكان النهار قد بدأ أميل فتقدم إليه الاثنى عشر قال له اصرف الجموع ليذهبوا ويقروا المحيط والحقول ليستريحوا ويقضوا ما يأكلونه فإننا هنا في موضوع الكفر فقال أنتم أنتم ليأكلوا فقال ليس عندنا أكثر من خمس خبزات سمكتين إلا أن نمضي نحن نشتري أطعمة لهذا الشعب جميعا وكان نحو 5000 رجل فقال التلاميذ لا تكفي في كل موضع 50 50 ففعل هكذا أتكلموا مجموعين فأهزر خمس خبزات سمكتين ونزل إلى السماء وباركه وقسمها وأعطى التلاميذ لادة أمام الجموع فأكل جميع من شبع وصام رفع من فضل عنه مصداء الشقف ومملوءة
2: تنو شمو بير سوس ميكدران سوس ممن مايت ويب جي أكي أسود من نينان يمن زاق الموت من قصد في وقت ساعة تاسع مكدان خطاء أمد حوصنا قسمنا يهو المسيح لنا ونقينا وليد نتوصل ودامك ربك قولك فهمني تدخل طلبات إلى حضرتك يا ربك كلمتك أحييني يا من سلم الروح في يدي الأب عند مالك تاصلي بوقت ساعة تسعة وادت اللس المصلوب معك تخوي بردوس تتغفر عني يا صلاة الزين الضال تقدس نفسي وادي فهمي وقعني شريك النعمة تصرك المحية لكي ما إذا سقط من إحساناتك قدم لك تسباب غير فطور مشتاق إلى بهاك أفضل من كل شيء أيها المسيح لنا ونجينا.

0: بتو من اجل ما احتملت الصلب يا صاحي وقتلت الموت بموت زرت قيام القيام لك لا تعرض يا الله الذين كبتهم بيديك اظهر محبتك للبشر ايها الصالح بمنار تكشفع من اجلنا نجي يا مخلص شعبا متواضعا لا تتركنا الى الانقضاء ولا تسلمنا الى الدهر وتنقض عنا تنزعنا رحمتك نجل ابراهيم حبيبك اسحاق قبضك وسعي قديسا
1: كينيك وينك استوسيون استوني والامين
2: صار رئيس الحياه على الصليب معلقا قرر ابرا ان المصلوب معنا اله متجسد ما كانت الشمس اخفت شعاعها ولا الارض ما كانت مرتعده لكن ايها القادر على كل شيء والمحتمي كل شيء اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك
1: سبت فيك ايوك يا قيوم نموتي
2: يا من قبل الي اطراف اللص على الصليب بنا اليك ايها الصالح نحن مستوجبين حكم الموت من اجل خطايانا كرب خطايانا معهم معترفين برؤيتك ونصرف مع جميعا اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك
1: كينيك ايوك سوسيون اسوني ونامي
2: عندما نظرت الوالده الحمل والرائم خلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية اما العالم فافرح لقبول الخلاص اما شايفة التعب ان نظير سربوته الذي انت صابر عليه من اجل الكل يا ابني واليه وكيتك تتوقع دي صلاة التلاد مخلص العالم تخلص نفوسنا من مجلس سيدنا المسيح فقر روسك لي للشهداء تالي الصدقين سبعة كنازة وفران الخطايا نشر بس روسك ودوس لهوت واحد نزم الله المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين حقيقة نؤمن بإلهين واحد الله اله بضابط كل خالق السماء والارض يروا ما لا يرى نؤمن من رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الله قبل كل الدور
1: نور
2: نور الاحق من الاحق مولود غير مخلوق مساوي في الكون الذي به كان كل شيء هذا لازم يجينا نحن البشر نقل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن العذرات ان الصلب على العبد رود سبون من المقابر وقام من بين الموت في يوم السادس كان
3: كتب وصاعد
2: السماء وتجسد من النبي يوعد ان ياتي مجدي ليدينا حياه مواتا الذي ليس ممكن كده نعم من الروح القدس الرب المحيي مسك من الله نسكت عن المجد ومع الاب
3: نقدس جامع رسلية ونعترف معمودية واحد من فريق طاي وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين
0: أسألك يا حمد الله يا حامل خطايا العالم اسمع

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماوات بتامك تكرمت حمنا يا الله يا رب ضابط كل يسوع قدوس ارحمنا يا رب لا قوات ومع لأننا ليس معين في جدة قوت نسواك حلو فصح الله عن سيدنا لسانا بدتنا صنع بغير ضد لا تفنى معرفة لا تفنى بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب تزد دعي علينا فرحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات يقدس اسمك ياتي ملكوتك تقوم مشيئتك السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نزغينا لين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير من المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: مجدا وإكراما إكراما مجدا للثالوث القدوس السلام والابن والروح القدس السلام البنيان لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرامين والذين قدمت عنه الذين قدمت بواسطهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي

القدوس واحد روح ابن القدوس واحد والروح القدس امين. مبارك الرب لله الى الابد يا جميع الامم بارك الرب ولتباركوا جميع الشعوب لان رحمته قد قويت علينا وحق الرب يدوم الى الابد.

0: επί προσευχή στα σίτη.
1: Ειρήνη πόση.
2: Το πνεύμα τη.
1: ونشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا وعنا حفظنا وخبرنا لي واشفق علينا وعضدنا وتبنا لهذه الساعة هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا

إلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والزين زح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وموضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة ولا قارب ولا كل قوة.

عبيدك يا رب قدام هذا اليوم القمم وقصوص شمامسة والكليرس وكل الشعب وضعفي يكونون محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس ومن فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه 12 رسولا من فم ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويرس معلمنا ديسقورس والقديس بطرس خاتم كاهن والشهيد والرئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم قديس كيرلوس قديس بسيلوس قديس غروريوس من أفواه 300 من 150 متين قسطنطينية متين بأفسس من فم أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا الأنبا توادروس بارك ومن فم ابن الروح القدس الآن كل عندنا

0: بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركاته علينا أمين. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أولاد الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا إلى الخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبانا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فنحن ورث أيضا، وورث الله وشركاء المسيح في الميراث، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. لأني أظن إن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. لأن الخليقة قد أخضعت للباطل لا عن إرادة بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء. لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعرف أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن، وليس هي فقط، بل نحن أيضا الذين لنا بكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا، متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد فإياه يرجو أيضا. ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. وكذلك الروح أيضا يعضد ضعفنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو فكر الروح، لأنه تشفع لله عن القديسين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبا وأخوتي أمين.
1: الكاس ليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا أمين. أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تبتعدوا عن الشهوات الجسدية التي تقاتل النفس، وأن يكون تصرفكم حسنا بين الأمم.

الأمم لكي يكونوا فيما يتكلمون به عليكم كفاعل شر. إذ يرون أعمالكم الصالحة يمجدون الله في يوم الافتقاد. فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، إن كان للملك فكمن هو فوق الكل، أو للولاة فكمرسلين منه للانتقام من فاعل الشر، وللمدح لفاعل الخير، لأن هذه هي إرادة الله، أن تصنعوا الخير لكي تسدوا جهالة الناس الأغبياء كأحرار، ولا تكن حريتكم كستار للشر بل كعبيد لله. اكرموا كل واحد، أحبوا الإخوة، خافوا الله، اكرموا الملك، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

فصم من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة تكن معكم ومعي أبائي وأخواتي أمين. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات كثيرة حتى أنهم كانوا يأخذون مناديل وخرقا من على جسده ويضعونها على المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. فابتدأ قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا باسم الرب يسوع على الذين بهم الأرواح الشريرة قائلين: نستحلفكم بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان 7 بنين لواحد يدعى سكاوى يهودي رئيس

0: كهنة يفعلون هذا. فأجاب الروح الشرير وقال لهم: أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، أما أنتم فمن أنتم؟ فوثب عليهم الرجل الذي كان به الروح الشرير وتسلط وقوى عليهم، حتى هربوا من ذلك البيت عراة مشدوخ الرؤوس. وصار هذا ظاهرا لجميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم. وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون معترفين ومخبرين بأفعالهم، وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يقدمون كتبهم ويحرقونها أمام الجميع. وحثبوا أثامهم فوجدوها تقدر 5 ربوات من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في باعة الله.
1: بسم الله والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. اليوم 20 من شهر مصر المبارك احسن الله انقضاءه، وعاد علينا عليكم مغفور خطايا الاثام من قبل مراحم الرب. يا ابي واخوتي امين. في مثل هذا اليوم من سنه 250 للميلاد استشهد الفتيان 7 الذين من افسس، وهم ماكسيموس وملخوس ومارتينيانوس وديونيسيوس ويوحنا وسيربيون وقسطنطين. هؤلاء كانوا من جنود الملك ديسيوس، وقد عينهم على خزائنه لثقته في أمانتهم. ولما أثار عبادة الأوثان وشى بهم بعض الأشرار إلى الملك، فالتجوا إلى كهف خارج المدينة. ولما علم الملك بذلك أمر بسد باب الكهف عليهم، فسلموا أرواحهم الطاهرة بيد الرب ونالوا أكاليل الشهادة. وكان يوجد جندي تقي يعرفهم، فنقش أسماءهم وسيرتهم على لوح نحاس وألقاه في الكهف. وبعد نحو 200 سنة أراد الله إظهار أجسادهم لإكرامهم، فأعلم أسقف تلك المدينة في رؤيا الليل بمكان أجسادهم، وكان ذلك في عهد الملك سأوديسيوس الصغير. فذهب الأسقف والكهنة والأراخن وفتحوا الكهف ووجدوا أجسادهم سليمة، وعرفوا من اللوح النحاس أسماءهم وسيرتهم وزمن استشهادهم. فعمل الملك لهم توابيت مذهبة وكفنهم بأكفان فاخرة ودفنهم في نفس المغارة. بركة الصلاة تكن معنا ولرب المجد دائما آمين.
2: Agios Satanatus, ek pa.

0: Επί προσευχής τασίτε.
1: Ειρήνη πάση.
0: Ή το πνεύμα τίσο.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي قال لتلاميذ القديسين المكرمين ورسل الأطهار أن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع أن تسمع وتعمد بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي.
0: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
2: يا رب ارحم.
1: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقنا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم أنت هو حياتنا كلنا. خلاصنا كلنا رجاءنا كلنا شفاءنا كلنا قيامتنا كلنا أنت الذي نرسل لك إلى فوق المجد والإكرام والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان من ظهر الظهور

Στα σετέ μετά βοβοσέω, ακόσομεν το Άγιο Ευαγγέλιο.

بخوف أمام الله وانصتوا بحكمة لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير التلميذ.

النبي الملك الطاهر بركات على جميعنا آمين. جزنا في النار والماء وأخرجتنا إلى الراحة. أدخل إلى بيتك بالمحرقات وأوفيك النذور التي نطقت بها

الصلوات. ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم وإلى الأبد آمين. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتقدمون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي فيكون لكم ذلك شهادة. فدعوا إذن في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل بما تحتجون به، لأني أنا أعطيكم فمن وحكمتان التي لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها، وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي. وشعر من رؤوس

0: إن سفاس برسخ بن كريلايسون كريلايسون خنوم اسمي
1: في الحقيقة نؤمن بإله واحد الله إله ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود نوم ساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحضر بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم ومريم العذراء أن صلب أن الأحب القدس بونتي تألم موكب وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليديننا الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعتمد

0: E per proseguire sta sete
1: Irene passi
0: e torner matiso
1: Alin fauqa kullu quwwati an-nutq wa kulli fikri al-aql Ghina mawahibaka ya Sayyidina Lianna ma akhfaytu an al-hukama wa al-fuhama Haza a'lantu lana nahnu al-atfal al-sigar وما اشتهى الأنبياء والملوك أن يروه ولم يروه هذا أنعمت به علينا نحن الخطاة لكي نخدمه ونتطهر بواسطته وعندما أقمت لنا تدبير ابنك التي ليس بدم ناموس حولها ولا بر الجسد أما حمل روحي والسكين فعقلية وغير جسمية هذه الذبيحة التي نقدمها لك
2: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبل

0: صلاحك يا محب البشر، طهر شفاهنا، اعتق عقولنا من كل اخلاط الهيول، وارسل علينا نعمة روحك القدوس، اجعلنا اهلا ان نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوعنا في ديننا من موهبتك غير المائة السمائية، بالمسيح يسوع ربنا.
1: عملوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرأس، قفوا بخوف ورادة ولا شرق، انظروا

مستحق وعادل، مستحق وعادل، وحقا بحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد ربي إله الحق الكائن قبل الدهور الملك إلى الأبد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق

قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي قبلنا وخلقنا وضعنا ببردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضام، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس

todos. وأنا عمل عين بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء وروحك أن له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين بما بعينا من قبل خطايانا نزل

وأعطاه الإخوة والتلاميذ القديسين والرسل الأطهار قائلا: خذوا كل منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا.

تا ايضا لخواست رميد و قديسين و رسل طارق الى ان خذوا اشربوا منه كلكم لان هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم عن

0: سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا من جميع القديسين الذين أرجوك منذ البدء. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها أنت بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظ بسلام وجميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبا تواضروس
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنام بهم على كنيستك المقدسة ليروا قضيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
2: وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب

فرح وجه الأرض يروح حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل

0: والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتهم.

أن هذا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبانا قديسين رسل آباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا الصابغ الصابغ والشهيد القديس في

نصر الشمامسة والشهداء ناظر إلى الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطر القديس سوير صلى الله عليه وسلم القديس سنسس الرسول القديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس ساوديسيوس القديس أوفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس أوروريوس الناطق بالإلهيات والقديس أوروريوس الصانع على جاب والقديس أوروريوس الأرماني الثلاثمائة والثمانية عشر مجتمعين بنقيا ومائة وخمسين مدينة القسطنطينية والمائتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولس الثلاثة أنبا مقراط القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا أحدث قوموس أبانا أنبا بشوير بار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا الطموحي حسقيال تلميذ والسيدة الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس التسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس أبانا أنبا دانيال القموس أبانا أنبا زيرس القس أبانا أنبا بخم صاحب الشركة وتدرس تلميذ وأبانا أنبا شنور رئيس المتحدين وأنبا ويصا تلميذه أبانا الأنبا برام وصف الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذ وأبانا البابا الأنبا كيرلوس السادس والأرش دياكون حبيب جرجس أبانا القديس يسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص بشوي كامل وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس.

قالوا أبانا قدسين رؤساء الأساقفة، أبانا الأساقفة، أبانا القمامسة، ومعهم نفس أبينا القمص لوقاسين دروس، أبانا القصوص وأخواتنا الشمامسة، أبانا الرهبان وأبانا العلمانيين، وعنياح كل المسيحيين، لكي المسيح إلى هنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا

فلنشكر الله ضابط كل آب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيادينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسألنا جعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار الإلهية.

بنا الموضوع بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها. طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا

0: كيف بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدلة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس في السماوات ونقول
1: أبانا الذي في السماء.

0: واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس.
1: إيرنا باسي
0: إيتوبنا في موتيسو
1: جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع.

0: بالحقيقة آمين.
1: حقا نؤمن.
0: آمين آمين آمين آمين آمين آمين. واعترف بالنفس الأخيرة أن هذا هو الجسد المحيي لذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا وقت القديسة الطاهرة مريم جعلها واحدة مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. وأطراف الأطراف الحسنة من بيلاطس بنت السلام وعنا خشبة الصليب المقدسة بإرادتي وعد عنا كلنا بالحقيقة يوم من أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفت عين. يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة أمين
1: أمين أمين أمين أمين أمين أن هذا بالحقيقة أمين. أطلب عنا كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح بلغوا مع جميعكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
0: أختي تسامحوني.

نصلي مع بعض صلوات بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية تؤهني للدخول إلى عرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني بي أزداد في الفضيلة ثباتا ونموا، اشتد إيماني وتقوى رجائي. فليصر تناول أعلام للخلاص ولباسا للنعم، حلة للميلاد الجديد وطهارة وقداسة للنفس. أقول أمام البرك الرهيب وسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك وسألني تحت إرادتك. استدعي إليك عقل حواس إرادتي لتباركها وتكون توع مشيتك. احيي قلبي، أيقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو، كل الزوايا أن تسكت. سر معي وهدي روعي، اروي عطشي واضرب لهيب بحبتك في قلبي. تلافى بحنو ورفق كل ما ينقصني، امكس معي لأن النهار قد مال وفكري ننسى من النهار. إنك وعدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا رب إلى الأبد. آمين.

فتقدس اسمك يأتي ملكوتك، تقوم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. مزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. أمين.

Injilu Yohanna. الأصحاح الرابع عشر. لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. في بيت أبي منازل كثير، وإلا فإني كنت قد قلت لكم. أنا أمضي لأعد

لكم مكانا، وان مضيت واعددت لكم مكانا آتي ايضا واخذكم الي، حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا، وتعلمون حيث انا اذهب وتعلمون الطريق. قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم اين تذهب، فكيف نقدر ان نعرف الطريق؟ قال له يسوع: انا هو الطريق والحق والحياة، ليس احد يأتي الى الاب الا بي. لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ايضا، ومن الان تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيلبس: يا سيد، ارنا الاب وكفانا. قال له يسوع: انا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس؟ الذي رآني فقد رأى الاب، فكيف تقول انت ارنا الاب؟ الست تؤمن اني انا في الاب والاب في؟ الكلام الذي اكلمكم به لست اتكلم به من نفسي، لكن الاب الحال في هو يعمل الاعمال. صدقوني اني في الاب والاب في، والا فصدقوني لسبب الاعمال نفسها. الحق الحق اقول لكم، من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا، ويعمل اعظم منها، لاني ماض الى ابي، ومهما سألتم باسمي فذلك افعله، ليتمجد الاب بالابن. ان سألتم شيئا باسمي فاني افعله. ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وانا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا اخر ليمكث معكم الى الابد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله، لانه لا يراه ولا يعرفه. واما انتم فتعرفونه، لانه ماكث معكم ويكون فيكم. لا اترككم يتامى، اني اتي اليكم. بعد قليل لا يراني العالم ايضا، واما انتم فترونني، اني انا حي فانتم ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون اني انا في ابي وانتم في وانا فيكم. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه ابي، وانا احبه واظهر له ذاتي. قال له يهوذا ليس الاسخريوطي: يا سيد، ماذا حدث حتى انك مزمع ان تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ اجاب يسوع وقال له: ان احبني احد يحفظ كلامي، ويحبه ابي، واليه نأتي وعنده نصنع منزلا. الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للاب الذي ارسلني. بهذا كلمتكم وانا عندكم. واما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي، فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلاما اترك لكم، سلامي اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. سمعتم اني قلت لكم انا اذهب ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون، لاني قلت امضي الى الاب،

لأن أبي أعظم مني، وقلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لا أتكلم أيضا معكم كثيرا، لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، ولكن ليفهم العالم أني أحب الآب، وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا. الأصحاح 15. أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا في وأنا فيكم. كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف، ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. بهذا يتمجد أبي، أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، أثبتوا في محبتي. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. ليس أنتم اخترتمون، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم، لذلك يبغضكم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم، ليس عبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم. لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطيئة، وأما الآن فليس لهم عذر في خطيئتهم. الذي يبغضني يبغض أبي أيضا. لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري
لم تكن

أهم خطية؟ وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي، لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم، إنهم أبغضوني بلا سبب. ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا، لأنكم معي من الابتداء. الأصحاح السادس عشر. قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا، سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله، وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني. لكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني أنا قلته لكم، ولم أقل لكم من البداية لأني كنت معكم. وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني أين تمضي، لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم. لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. كل ما للآب هو لي، لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم. بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني، لأني ذاهب إلى الآب. فقال قوم من تلاميذه بعضهم لبعض، ما هو هذا الذي يقوله لنا، بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني ولأني ذاهب إلى الآب؟ فقالوا، ما هو هذا القليل الذي يقول عنه، لسنا نعلم بماذا يتكلم. فعلم يسوع أنهم كانوا يريدون أن يسألوه، فقال لهم، عن هذا تتساءلون فيما بينكم؟ لأني قلت بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني. الحق الحق أقول لكم، إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح، لأنه قد ولد إنسان في العالم. فأنتم كذلك عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا. الحق الحق أقول لكم،
إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانية. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وآمنتم أني من عند الله خرجت. خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. قال له تلاميذه: هوذا الآن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا، الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. أجابهم يسوع: الآن تؤمنون؟ هوذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم.

الله والابن الروح القدس لله الواحد امين. في عبارة في سفر الامثال بيقولها ربنا، بيقول لا تكن حكيما في عيني نفسك. وبالحقيقة الانسان فينا لما بيفكر وينظر للانسان اخوه في العالم فيشاهد حالة من اثنين، اما انسان عاقل حكيم او انسان جاهل غير حكيم. والانسان الجاهل انسان حكيم في عيني نفسه، بالرغم من تحذير ربنا له لا تكن حكيما في عيني نفسك، الا انه مفيش حكيم في نظره غيره، مفيش مدير لحياته غيره، مفيش مدبر لأموره غيره. بلا أب وبلا مشير بلا مدبر سفينة حياته دفتها يدرها بيديه ويدرها للهلاك. ده الإنسان الجاهل عكس الإنسان الحكيم. الحكيم بيفتح قلبه ويسكن الله في قلبه ويستقر الرب في القلب، وفكر هذا الانسان فكر مشغول بالله، مشغول باعماله، مشغول بصنائعه، مشغول بعجائبه، مشغول ببابه، مشغول بمحبته، مشغول فكر مستمر الله في القلب، والفكر بيحلق ويطير الانسان بعيد عن الارض. انسان حكيم. الحكمة معناها انه الانسان يعرف الله معرفة جيدة ويتعامل مع الله من خلال معرفته، مش مجرد ان يقول الله موجود في الكون. كل الناس بتقول الله موجود في الكون، الله قوي، الله سهران. لا، ده معرفته بالله انه الله قريب منه، هو قريب من الله، هو ابوه، هو ابن لله، مخافة الله. رأس الحكمة معرفة الله. عشان كده نظرة الانسان الجاهل غير نظرة الانسان الحكيم. الجاهل له نظرة، نظرته لا تتخطى الأرض والساكنين عليها. نظرة الإنسان الحكيم فوق مستوى الأرضيات، يرى ما لا تراه عين ويسمع ما لا تسمع به أذن وما لا يخطر على قلب بشر. نظرة الإنسان الحكيم فوق مستوى الأرض والناس الساكنة في الأرض. وإحساس الحكيم من جوه إنه على حجر ربنا مستريح وبين ذراعي الرب نائم، مفيش قلق، مفيش خوف، مفيش اضطراب. هو في يد مين؟ في يد الله الذي يغير ولا يتغير، في يد الله المريح، مريح التعابة، معزي النفوس، مستريح. كفاية يكون شعوره كده انه في يد ربنا هو شغال. الوظيفة تتغير لكن في احضان ربنا زي ما هو، يتشال من منصبه ما يتغيرش، من جوه في احضان ربنا. ضيقة تنزل عليه مش مهم، هو في احضان ربنا مستريح. ده الانسان الحكيم. الاب اللي هو بيكون في احضان ربنا بيدور على اولاده الجسديين انهم يكونوا في احضان ربنا مثل غير الناس اللي هي موجودة في أيامنا. نلاقي الأب يقول أنا كبرت في السن، والأم تقول كبرت أنا في السن، أنا ليا نفس البنت تتجوز، ليا نفس الواد يتجوز قبل ما أموت، نفسي أفتح بيت، أنا بنيت لهم عمارة، أنا فتحت لهم مشروع، أنا كونت لهم ماديات. كل ده مفهوش حكمة. الحكمة إنه ابنك على حجر مين، بنتك على حجر مين، موجودة في حضان مين، محمولة على أذرعة مين، مسنودة على مين. زي الأم دولاجي كلها حكمة،
والأم رفقة كلها حكمة، والقديسة الشهيدة فبرونيا كلها حكمة. أم تقول ولادي يموتوا على رجلي واضمن انهم وصلوا لربنا، وصلوا لربنا، ودي رسالتي ان ولادي يروحوا لربنا، مش ولادي يفتح لهم بيوت ويتجوزوا والنهاية جواز والنهاية بيوت فتحت ومشاريع وماديات. النهاية انه الله يسكن في قلوب ولادهم، هي دي الحكمة. النهاية ان بيوتهم تكون بيوت صلاة وطهارة وقداسة، هي دي الحكمة. شوفوا في برونيا لما يتحداها الحاكم انه يشتهي هذه النفس وهي تصر انها تكون ملك لله، وتفضل انها تموت مقطوعة الرأس او مذبوحة من انها تكون بنت للعالم او عبدة للبعث. اخطر حاجة انه الانسان يكون حكيم في عيني نفسه وهو جاهل. اخطر حاجة يشعر ان الانسان حكيم يقول اشكر الله انا احسن من اخواتي في الجسد، اشكر الله احسن من والدين، اشكر الله احسن من الجيران، هم قاعدين في الشارع وانا في الكنيسة الحمد لله، ويشعر ان الانسان حكيم. فعلا انت حكيم انك سبت العالم ودخلت الكنيسة، لكن مطلوب انك جوه الكنيسة تكون حكيم ايضا في كل اعمالك. اصل في انسان بيكون موجود في العالم ساقط في الادانة وفي النميمة وفي الرياء وفي الذات القوي، يدخل جوه الكنيسة تلاقي النميمة والادانة والغضب والثورة كل ده موجود فيه، يبقى ماشي في طريق الحكمة واعمال واعمال جهل. ماشي في طريق الحكمة وكل أعماله أعمال جهل. يمسك منصب في الكنيسة أو خدمة في الكنيسة، كان في العالم جهل، دخل جوه الكنيسة تلاقي الغضب عليه، كتاب مقطوع يسخن ويتنرفز، معاد التسبيحة اتأخر يتنرفز ويغضب، الشوريا ما تولعتش يهيج على أخوه الشماس،

في صوت عالي هيك، في زحمة يزيد يزيد كده بسلوبه. طب فينك انت حبيبي من الحكمة؟ انت داخل جوه بيت ربنا تاخد حكمة ولا تجيب من العالم الجهل، وتبقى عصبي بس في اتجاه روحي، وتبقى بالدين في اتجاه روحي، وتبقى بتنم في اتجاه روحي. المصطبة اللي كانت موجودة زمان وبالدين فيها الناس، انت دلوقتي دخلت الدين رجال الدين والكليروس والخدام والشمامسة والدين العاملين في الكنيسة. مسكين الإنسان اللي يكون من النوع ده. الحكيم يكون حكيم في كل تصرف صغير وكبير. ايه اللي بيعمله؟ بيعمله لمين؟ يشيل الغضب ويشيل الثورة ويغير في سلوكه وفي منهجه الداخلي. مش فاضي هو عشان يبص على الناس. علشان كده الجاهل لا يتذكر خطيته ويتذكر خطايا الغير. اي انسان بيذكر خطايا الغير يعرفه انه انسان جاهل. كانت مشكلة الفريسي لما دخل بيت الله تذكر كل الاعمال الحسنة، انه بصنع مش زي فلان، بعمل مش زي فلان، انا بعطي مش زي اللي ما بيعطيش. وكان العشار المسكين الغلبان اللي خطيته كانت كبيرة جدا وامام عينيه يقول له ارحمني انا الخاطي، كان انسان حكيم. العشار اصبح حكيم اكثر من الفريسي الفاحص الدارس الباحث في كتب الله. العشار حكيم، يكفي ان بيقول لربنا ارحمني انا الخاطي. وفي كل السلوك اللي ممكن يسلكه الانسان يقدر يميز انه حكيم ولا غير حكيم. اللي بيعطي من اعوازه انسان حكيم، والجاهل لا يعطي بالمرة. وان قدم عطية فيعطي من الفائض ويعطي بلا شكر. ان قدم يقدم من الفائض. الحكيم يقول لربنا انا بعطيك كل ما املك، وانا ايه اللي بملكه؟ كل اللي بملكه ده من عندك انت، ولما اديك انت انت هتديني، ولما اديك انا اللي باخد بركة. ويبقى انسان حكيم في تصرفه، غير اللي يبقى ماسك ويحزن فيها. ازاي يدي ربنا؟ طب هياكل من فين ويشرب من فين ويعيش ازاي؟ الانسان الجاهل متسرع جدا في كل شيء. اي واحد تشوفه متسرع اعرف انه ده جاهل. ابعد عنه، ابعد عن الانسان المتسرع. خطورة الانسان المتسرع انه يحكم على الامور قبل ما هو يدرك الامر ويفحص الامر ويدقق في الامر. مشكلته لو في حبة من الشر تبقى قبة من الشرور، ولو في قطرة من الشر تبقى محيط من الشرور. جاهل، مش ممكن ابدا يصلح بين اثنين، مش ممكن يوفق بين اثنين. ده يهيئ خصومات ويصنع نزاعات لانه انسان جاهل، غير الانسان الحكيم. الجاهل لا يقبل النصيحة بالمرة، انما الحكيم يقول دربني ارشدني حكمني قويني علمني. انا جاهل. الحكيم يقول كده لنفسه ويقول للغير انا انسان جاهل. يقول لربنا حكم عقلي وعقل حكمتي، حكم عقلي وعقل حكمتي. اتذكر في الكتاب المقدس عن أبيجايل أيام داود النبي. أبيجايل امرأة حكيمة جدا، كانت مصلحة بين داود النبي ونبال زوج أبيجايل بحكمة وبحيلة، قدرت تمص غضب داود النبي. تجري على داود النبي مجرد انها تسمع جوزها رفض يقدم له شوية غنم من المعز والغنم اللي موجود عنده بوفرة ايام جز الغنم، تجري وتجيب له شوية تين على شوية فريك وتاخدهم وتسجد وتقوم واخدة معها شوية ناس.
ويقول لها داود النبي مباركة أنت في النساء ومبارك هو عقلك. حكيمة 100%، إنها مصت الغضب، مصت الغضب، حكيمة في تصرفها. أنت إنسان طول ما الله ساكن فيك فيجب أنك تكون حكيم في تصرفك، تكون حكيم في كل تصرفاتك. الإنسان الحكيم يعلم جيدا أنه ليس خفي إلا ويظهر، ولا مكتوم إلا ويعلن، فلذا هو إنسان واضح كالشمس، واضح مع نفسه، واضح أمام الآخرين، ولا يهاب إنسان ولا يخاف من نفسه، ما يخافش، ليس خفي إلا ويظهر، ولا مكتوم إلا ويعلن. الهمسة اللي بتتقال في الخفاء تظهر عند ربنا، هو في ربنا يشوفها ويحس بيها، عشان كده قلبه مستريح، قلبه مستريح 100%. يقول لنفسه أنا فين؟ أنا مريض، الله طبيب لي، أنا الله حبيبي طبيبي، هو يشفيني من أمراضي الروحية والنفسية والجسدية. أنا ضال، الله هو راعي الخراف الناطقة، يكسبني ويكذبني نحو. في اتهامات وفي افتراءات زي ما بتذكرها الكنيسة في صلاة نصف الليل، بتقول احكم يا رب للمظلومين، احكم للمظلومين، يلاقي نفسه أمام الله المحامي وأمام الله القاضي العادل، أمام الله المحامي الأعظم، هو اللي يحامي عنه. حتى لو صبر وقفل الدوسيه بتاعه على الأرض، الملاك هيجي في الأبدية بحكم العادل يفتح ويعطيه، يعطيه بركات. يكفي أنه ربنا يمسح كل دمعة من عيون الإنسان المظلوم، يكفي أن اللي يمسح ربنا، مش حد غريب، مش إنسان في الأرض. ليس خفي إلا ويظهر، ولا مكتوم إلا ويعلن، هو ده شعار الإنسان الحكيم. ما يخبيش اللي جواه يقوله، وما يخافش من إنسان بيخبي عليه شيء أو بيصنع مؤامرات أو دسائس لا يضطرب، إنما بيشعر أن ربنا بيعطيه حكمة، وربنا يوسع في بصيرته وفي عينيه لدرجة أن يرشده من الداخل من الذي صنع المكيدة، ويعرفه جيدا من جوه. الإنسان الحكيم غير الإنسان الجاهل في تدبير حياته. المسيح قال أكثر من مرة وفي أكثر من مثل على الإنسان العاقل. الإنسان العاقل يبني بيته على الصخر، والحكيم يبني بيته على الصخر، والإنسان الجاهل على الرمال يبني وعلى الرمال يعلي، تهب شوية الرياح وشوية الأمطار الغزيرة تشيل البيت. ما تفكروش إن المثل ده لما اتذكر ببساطة كده إنه البيت اللي مبني على الرمال ينهدم، لا، ده له معاني روحية راقية. يعني البيت ده مسنود على مين؟ البيت ده مسنود على مين؟ لو هو مسنود على رمل هيتشال وينهدم. حتى إن كان البيت مزين ومكنوس، وكان البيت له مظهر وله ديكورات مفيش بعد كده، وجمال مفيش بعد كده، والساكنين بعد كده مفيش، لكن الرياح والأمطار هي دي الدوامة تحت الدنيا. انت مسنود على مين النهاردة؟ لو مسنود على ريس هيتشال منك الريس، لو انت مسنود على سيد، السيد هيتشال منك، لو انت مسنود على ملك، الملك هيتشال منك، لو انت مسنود على مادة وسلطة كل ده ينزع منك. الرياح هي شكلها كده، اللي مسنود على ربنا مستحيل انه يتزعزع. يتزعزع عليه جذور ممتدة تحت صخر. اللي مسنود على صخر الدهور انسان حكيم 100%. شوفوا يوحنا الرائي في جزيرة بطمس في المنفى موجود، لو هو مسنود على شوية رمل ضيقة وألم وحزن وحرافات وجوع، كان ممكن يفكر يوحنا الرائي يقول أنا اللي مسنود على صدرك وصاب المرار ده كله بالتعب في الشيخوخة،
يقول لا، كنت في يوم الرب وإذا باب مفتوح في السماء ويشوف إيه؟ يشوف ما لا تراه عين، بيته مسنود على صخر الدهور على شخص المسيح. البيت اللي مسنود على صخر الدهور مش ممكن أبدا ينهدم، أساساته متينة، يعلي زي ما عايز يعلي. ده مش هو اللي بيعلي، ده الله اللي بيعلي. اللي بيته من رمل حتى لو عل له زمن سنة اثنين عشر عشرين، العمر كله بينتهي. زي بيوت مين؟ الأباطرة والملوك والأسياد اللي كانوا موجودين. فين نيرون؟ بيته على رمل مشي. ده كان له كلمة، ده في روما له كلمة وله مكان، ده في العالم كله، لكن على رمل. فين غريبادس؟ على شوية رمل مشي. فين هيرودس؟ فين بيلاطس؟ مشي. لكن فين بولس الرسول؟ بيته على رمل. مش ممكن. مسنود على مين؟ مسنود على ربنا اللي بيقول إن عشنا للرب نعيش، وإن متنا للرب نموت. إن عشنا وإن متنا فللرب فين؟ نعم نحن. بيت من رمل، بيت على رمل، بيت الجاهل، بيت على صخر، بيت الإنسان الحكيم. مشكلة الإنسان الجاهل إنه بيموت بشره، بيموت بالشر ويموت في غير أوانه. عشان كده يقول الكتاب لا تكن جاهلا كثيرا ولا شريرا لماذا تموت في غير أوانك. ليه تكون جاهل كثير وليه تكون شرير؟ لماذا تموت في غير أوانك؟ بالحق كده. أتذكر قصة ذكرت في الكتاب المقدس أيام أخاب الملك في سفر الملوك. له زوجة اسمها إيزابل الملكة الشريرة، متكلة كل الاتكال على سلطة أخاب الملك، ومتكلة على جمالها البشري، جمال الجسد، وعلى الحيلة اللي موجودة فيها كامرأة. وقدرت تضغط على أخاب أنه ينزع ملك نبوت اليزرعيل. والله يرى ويسمع كل صرخة وكل همسة. بعت لها تحذير وأصرت أنها تنتزع ملك هذا الشخص الغلبان الفقير اللي هو نبوت اليزرعيل. وجه صوت ربنا على هذه النفس وعلى هذا البيت لهم في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نبوت اليزرعيل، تلحل دمك ودمك بالضبط. موت في غير أوانه وموت بالشر. تيجي هذه المرأة الملكة الشريرة يلقوها من الطاقة، يلقوها من فوق، يتمزق جسدها وهي نازلة وتنزل في الأرض، والكلاب تلحس وتأكل، ولم يتبقى في إيزابل الملكة الشريرة صاحبة الخطط لم يتبقى سوى الكفين والرجلين والجمجمة زي ما ذكر في الكتاب المقدس. ماتت في غير أوانها، ماتت بالشر. إنسانة جاهلة مش حكيمة. لو هي حكيمة تقول أنا عندي ملك كتير، أنا بدل ما أخد أدي واللي خسران ومن قريبا من الملك استفيد من الملك، كفاية اني موجودة في حضان الملك. وتبقى ملكة وكويسة، ولا ما تبقاش كويسة، تبقى انسانة حكيمة. مسكين الانسان الجاهل، مسكين. عشان كده الجاهل معمل للشيطان، ويخفي الشيطان عنه الحقيقة، والله يسلمه لذهن مرفوض فيفعل ما لا يليق مع نفسه. الأعجب من ده كله إنه هو جاهل ومتكبر، الله لا يترك هذه النفس المتكبرة. يقول كده ربنا إن كنت ترتفع كالنسور وإن كنت تبني بين النجوم فمن هناك أحضرك. إن كان ليك مسكن من خلال جهلك بين النجوم في السماء، مين يوصل للنجم؟ واحد عمل عش في السماء. إن كان ليك مسكن في السماء بين النجوم

كنت بتطير زي النسور والناس تخاف منك وترتعب منك وعالي جدا أن أجيبك من هناك وحذرك. فقال كده ربنا في سفر عبديا، في سفر عبديا. إزاي الإنسان الجاهل يتحول لإنسان حكيم؟ إزاي الإنسان الجاهل يتحول لإنسان حكيم؟ أول حاجة إنه يشعر إن الله هو البرج الحصين اللي يحتمي فيه. مفيش نفس في الأرض يحتمي فيها، كل إنسان موجود قابل للفناء. يحتمي في الله اللي هو ليس له بداية أيام ولا نهاية، الله السرمدي الأبدي الأزلي. يدخل جوه ربنا ويحتمي. لو ملك الله ولم يملك شيء من حطام الدنيا، هو مالك كل شيء. عشان كده بيقولوا أغسطينوس: ما أسعد من يعرفك أيها الرب الإله وإن كان يجهل كل شيء، وما أشقى من يعلم كل شيء ولا يعرفك أيها الرب الإله. احتمي في ربنا، الله ملجأك، الله حصنك، الله مسكنك، الله بيتك، الله قوتك، الله حياتك، الله نورك، الله خبزك، الله ينبوعك. احتمي في ربنا. ثاني حاجة قالها ربنا نصيحة من سفر الأمثال، بيقول: مساير الحكماء يصير حكيما. هتقول لي: طب أنا هدور على الناس الحكمة فين في الأرض لما أنا جاي؟ اطلب من عند أبي الأنوار يعطيك بسخاء ولا يعير، الحكمة من عنده. تساير الناس الحكماء اللي هم أيامهم انتهت بسلام وعاشوا في سلام، زي أبوك إبراهيم أب الأباء، زي أبونا إسحاق، زي أبونا يوسف العفيف، زي الشهداء والقديسين والأبرار. أن أسيرهم أشوفهم عاشوا إزاي ونظرتهم للدنيا كانت إيه؟ نظرتهم من الدنيا دي زائلة وتافهة، ما تستهلش الإنسان يبذل جهد في الأرض لا تعطي إلا شوك وحسك. ثالث حاجة تساعدك إنك تعيش حكيم وتصير حكيم، تذكر الساعة التي تفارق فيها هذا العالم. تقف أمام مين؟ من يقف معك؟ لا يقف معك مسانديك، لا يقف معك أي شخص في الأرض، لا ملك ولا جبروت ولا سلطة ولا غنى. ما فيش حاجة تقف أمامك غير أعمالك تجري قدامك وتتفتح أعمالك قدام رب المجد. لا ينصفك إنسان في الأرض، الله لا ينتظر رأي الآخرين عنك، هو كاشف الأعماق، فاحص من الداخل، فاحص النفس من جوه، كاشف خفايا الظلام. أول ما أنت تتذكر اليوم اللي أنت تفارق فيه هذا العالم، افتكر دايما أنك لازم تتوب عن كل سقطة بلا رجعة. تتوب. بشوف ربنا لما كان اتكلم عن أورشليم بيقول: اغسلي من الشر قلبك يا أورشليم لكي تخلصي، اغسلي من الشر قلبك يا أورشليم لكي تخلصي، حتى متى تبيت الأفكار الباطلة فيك؟ ذكر كده ربنا في سفر إرميا. اغسلي من الشر قلبك يا أورشليم، قل لنفسك كده: أنا زي أورشليم، مش أنا المدينة اللي بكى عليها المسيح وقال: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء، كام صوت أنا سمعته، كام رسالة وصلتني. اغسلي من الشر قلب، اغسلي الشر من قلبك يا أورشليم، اغسل قلبك، اغسل قلبك من جوه، وقل لربنا فعلا الإنسان الحكيم يفكر في خطيته وقضيته وحده، يفكر انه ينال المغفرة وحده، يفكر انه يسمع مغفورة لك خطاياك. اغسل من الشر قلبك، وما تبيتش افكار فيك باطلة. كن حكيم، لا في عيني نفسك، انما كن حكيم باقترابك من ربنا.
اللي يقترب من ربنا ياخد منه الحكمة، اللي يقترب من ربنا ياخد منه الإرشاد، اللي يقترب من ربنا ياخد منه النصيحة، اللي يقترب من ربنا ربنا يحارب عنه. كن حكيما لا حكيما في عيني نفسك، إنما كن حكيما باقترابك من ربنا الذي له كل مجد وكل إكرام إلى أبد الأبدين. أمين.

باسم الآب والابن والروح القدس، إله الواحد آمين. دير القديس العظيم الأنبا مقارب أبو تيك يقدم قصة حياة قديس وادي النطرون أنبا مقارب كبير.

يا حبيب نفسي، ضعفت قوتي وانا داخل قليتي في برية شهيد، والدنيا ليل وسترة الجسد أصبحت ضعيفة، فأنا شيخ في 97، لم تعد عندي قوة سوى قوتك يا عيال.

0: يسوع، يا ترى يا يسوع هتمني عليا بالرحيل امتى؟ وحجيلك ازاي؟ وايه القضايا اللي هتواجهني بيها؟ وفين المكان اللي هسكن فيه؟ يا يسوع، ايه النور اللي ملأ ليلتي؟ مين دول اللي داخلين عليا؟ باين عليهم اتنين من القديسين، وشهم فرحان منورين مجد وكرامة. ده بيقربوا مني.
1: بصلي يا أبا معار، مش عارفني؟
0: انت ابي الانبا انطونيوس.
1: وعارف مين ده؟
0: ده
1: اخونا الانبا باخونيوس، ابو رهبان الشركة. جينا لدعوتك معانا. يا انبا معار، فضلك 9 ايام على الارض، وبعدين تطرق سترة الجسد وتسكن قريب منها، فاعمل كل ما تريد،

0: لك، شفت المكان الذي وعد لك، تقبل الفرح، تعال إلى الراحة. تقبل الفرح، تعال إلى الراحة. تقبل الفرح، تعال إلى الراحة.
1: استنى يا أبي أنطونيوس، استنى استنى يا أبا أنطونيوس، يا أبا أنطونيوس استنى يا أبا أنطونيوس.
2: أبونا مقار، أبونا مقاريوس، سلامتك يا أبونا.
1: مين أنت؟ مين
2: أنا؟ بافنوتيوس، تلميذك ودراعك اليمين وخادمك.
1: بافنوتيوس يا ولدي، أنت أكبر تلاميذي وحتكون أبو الرهبان في كل المواضع المقدسة من بعدي. إيه اللي جابك؟
2: إحنا كلنا رهبان بريت شهيد واقفين على باب قليتك مستنيين الإذن بالدخول. سمعتك بتصرخ وتقول يا أنبا أنطونيوس.
1: ده بعد 9 أيام يا مقار.
2: بتقول حاجة يا أبونا؟
1: لا، بعد 9 أيام يبقى إيه؟
2: النهاردة 18 برمهات، بعد 9 أيام يبقى 27 برمهات.
1: معادك يا مقار مع رب المجد. يا أنبا بافنوتيوس، من بعدي أنت حتتولى المواضع المقدسة، لأنك تابعت الهدف الكلي لكل أعمالي، وحتكون مشهور في كل موضع، وحيجي لك جموع كتيرة من الرهبان، مش في برية شهيد وبس، لكن من كل بلاد مصر، ليتقبلوا منك كل صور الفضيلة.
2: صور الفضيلة أخذتها منك يا أبونا عن طريق حلاوة الإرشاد الواعي لرجل الله القديس.
1: مين اللي معاك برا يا أبونا بافنوتيوس؟
2: كل تلاميذك الرهبان يا أبونا، أبونا أودولفيوس وإسيزيروس وأبونا سربامون وأبونا أمونيوس وأبونا.
1: خليهم يستريحوا وأنا هطلبهم بعد شوية.
2: حاضر يا سيدي. يا أباء الرهبان، أبونا الأنبا مقار الكبير تعبان وصحته تعبانة شوية، هيطلب مقابلتكم بس مش دلوقتي.
3: احنا عايزين نقابله بس
4: عشان نشوف،
3: عايزين برقته بس.
2: يا أبهات، طيب طيب اتفضلوا استريحوا هنا على باب قليته لحد ما يأذن لنا بالدخول لمقابلته، وأنا هنتظر معاكم.
5: يا ريت يا ابونا بافنوتيوس تحكي لنا بعض لمحات من كفاح القديس، لأنك أكبرنا سنا وعاصرته أكتر مننا.
3: أيوة يا ريت، عايزين نعرف أكتر.
2: طيب يلا بينا نصلي، وأنا هحكي لكم لمحات من حياة قديس وادي النطرون الأنبا مقاريوس الكبير. أبانا الذي في السماوات.

0: قدسنا الأنبا مقار أبوه كان كاهن على كنيسة منف، ومنف دي في وسط الدلتا، وكانت أمه سيدة بارة جدا. من سنة 295 ل 97 ميلادية كانت البلاد في حالة فوضى من غير حكومة، سرقة وقتل وسلب ونهب. ظهر لهم ملاك الرب بأمر من الله وأمرهم يهربوا البلد اسمها شبشير جنب منف، ووسع الله رزقهم وتفرغوا للصدقة والصلاة والصوم، وأحبهم كل أهل القرية. وفي يوم وأبوه بيصلي ظهر له ملاك الرب وقال له: استمع الله إلى طلبتك أنت وزوجتك، وسأعطيك ابنا يكون اسمه دائما إلى الأبد. وتولد الأنبا مقاريوس سنة 300 ميلادية، ومقاريوس معناه صادق الصوت، في قرية شبشير. وكبر وتربى على مخافة الله في أحضان أبوين صالحين، وكان بيساعد أبوه في الزراعة وفلاحة الأرض والتجارة، وبدت النعمة على الشاب مقار، ولقبوه بالشاب الحكيم، وحبوه كل كهنة القرية وضغطوا عليه وجوزوه علشان يرسموه كاهن على قريتهم. رضخ ليهم على غير رغبتهم، وحفظ بتوليته بموافقة الفتاة اللي هو اتجوزها.
1: ما كانش لازم اتجوز، كان لازم ارفض الجوازة دي.
2: ايه ده بس يا مقار؟ ليه؟ ما كنتش عايز تتجوزني؟
1: انا ما كنتش عاوز الجواز نفسه، انا عاوز حياة النسك والرهبانة، عاوز اوهب نفسي للرب. حاسس انك اختي في الرب.
2: خلاص، وانت اخويا في الرب، دي حاجة حلوة خالص.
1: يعني مش هتزعلي او تتضايقي؟
2: حبي للرب مش اقل من حبك لي.
1: اما انا كان لازم ما اخضعش الامر ابويا وامي.
2: قطع اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض.
1: الكهنة ضغطوا عليا ورسموني شماس عشان ابقى كاهن زي ابويا، والكاهن اصله لازم يتجوز، وانا روحي متعلقة بالنسك والتوحد وعاوز ابتعد عن العالم.
2: اي حاجة هتعملها انا موافقة وهساعدك فيها.
1: مساعدة اختي لاخوها؟
2: ايوه.
1: طب اسمعي، انا هسيب البيت.
2: هتروح فين؟
1: هخرج مع الجمالين اللي بيحملوا بضايع من النطرون لاقليم مصر في رحلات التسويق بتاعتهم يعني، وهغيب عنك بالشهر والاتنين.
2: وهتطمن عليك ازاي؟
1: بين كل رحله ورحله هبقى اجي ازورك واطمن عليكي، ما انت برضو مراتي، وهبقى اشوف طلباتك.
2: لتكن اراده الرب.
1: لتكن مشيئه الرب.
0: ولما طلع مرة مع جموع الجمالين وصلوا عند صخرة فوق الوادي، ولما نامت الجموع نام مقاريوس الصغير. شاف في حلم إنسان نوراني بيشع نور وبيقول له:
3: قم وانظر إلى كل الوادي وأعماق الجبل.
1: أنا مش شايف غير الوادي غرب النيل وغابة ومستنقعات بيحيط بيها الجبل من كل ناحية.
3: يقول الرب: هذه الأرض أعطيها لك فتسكنها وتثمر فيها وينمو ثمرك ويتكاثر زرعك ويخرج أبناء روحيون وحيكون رؤساء على الشعوب، وحيكون أصلك ثابت على الصخرة، والشعب اللي حيتلقى تعاليمك أبارك فروعه حتى يمجدون الله إلى أقاصي الأرض. انهض من نومك وامضي بسلام، وافتكر كل سمعته وتعلمته، ومتى صرت كاملا أعود فأظهر لك وأتكلم معك بما يجب أن تفعل من فم الله.
0: وده كان أول ظهور الشاروبيم للقديس مقار، اللي فضل رفيق مشواره طوال أيام حياته، وبعد 3 أيام رجع من جبل النطرون لبيته في بلده شبشير، فوجد امرأته البتولية عندها حمى شديدة وافتقدها الله. ولما شاف اللي حصل قال لنفسه:
1: خلص نفسك يا مقاريوس، لأن الله سيفتقدك يوما ما زي أختك اللي سبقتك.
0: وفضل في

0: بيته يصلي، وإذا خرج من البيت بيبقى في الكنيسة. وكان الطباوي مقاريوس واقف جنب أبوه الشيخ يسأله دايما وبإيمان إن هو يباركه. ولما أكملت أيام أباه الشيخ رقد واستراح في شيخوخة صالحة ونال الابن مقار بركته. وبعدها بست شهور افتقد الرب العجوزة الطباوية أمه، ووضعوا جسدها بالقرب من الكاهن الطباوي، وبدأت رحلة مقار، رحلة التوحد والكمال وخلاص النفس.
1: أيها الشيخ الجليل، أنا دعيتك النهاردة لقريتنا عشان تباركها ونتبارك بيك، لأن قريتنا ملهاش كاهن.
2: ربنا يباركك يا مقار يا ابني، أنا شايف فيك نعمة الله.
1: أنا عارف إنك عايش متوحد في قلاية صغيرة ورا قريتنا، وإنك بتخاف الله وتعيش حياة هادئة، ولما سألتك لعمل الصدقة لبلدنا وافقت.
2: وافقت يا ابني، لأن دي إرادة الله.
1: ودلوقتي قبل ما ترجع قليتك عاوز أسألك عن نفسي، أنا ليا رغبة شديدة في الكمال، وعاوز أتوحد مع الله واتفرغ لخلاص نفسي، وانا راحل النهاردة لخلوتي مع ربي، وعاوز مشورتك وانا ببتدي مشوار التوحد.
2: اللي خطر على قلبك اعمله، لان ده الرب اللي بيدعوك. اذهب بعيد عن هذه القرية، اسكن في قلايا جوه بعيد في البرية الجوانية، لان مفيش حد من المكرسين سكن البرية من الداخل الا واحد. ويعينك الرب على جهادك، لأن عدو الخير مش هيريحك في خلوتك.
1: الله معنا.
2: اسكن في البرية من الداخل، فيه متوحد واحد أنطونيوس العظيم. ياريت تحاول تشوفه وتتعلم منه، هيرشدك أكتر وأكتر.
1: صلي لي يا أبي عن إذنك.
2: الرب معك يا ابني، مع السلامة.
3: مش معقول يبقى عندنا راجل بركة زي المتوحد أبونا مقار، اللي عايش منعزل بقاله 10 سنين في الصحراء فقليته في الجبل، وما نستفدش منه في كنيستنا.
4: سيدنا أسقف أشمون بلدنا عاوز يرسمه قسيس، وهو مش راضي، عايز التوحد والعزلة.
3: بصراحة بركته حلت على البلد من يوم ما جه وعاش في قليته 10 سنين. النيل ما تأخرش عن معاده، والخير عم علينا كلنا، كل ده ببركة أبونا المتوحد.
4: البلد كلها عاوزاه قسيس عليها والراعي بتاعها، احنا نروح له ونطلب منه يبقى قسيس بتاعنا، او نترجاه او نجيبه بالعافية وربنا يسامحنا.
3: يلا بينا.
5: سلام ونعمة يا أبونا.
1: سلام يا ابني. مين؟
5: مش فاكرني يا ابونا مقار؟
1: انت دماس، كنت بتجين القلاية بتاعتي.
5: ايوه يا ابونا، انا دماس الجمال، كنت اجي اخد السلال والمخالي اللي بتعملها ابيعها، اجيب لك العيش والملح وطلباتك.
1: امال كنت فين المدة دي؟ ده انا بقالي اكتر من 3 شهور قسيس هنا وما شفتكش.
5: كنت في رحلة مع الجمالين لاقليم مصر، بنبيع ونشتري، ولما رجعت عرفت انك بقيت قسيس بلدنا، فرحت وجيت لخدمتك.
1: وعامل ايه دلوقتي؟
5: كويس، لكن انا طول عمري بخدم الكنيسة وانا صغير، ونفسي اعيش معاك واخدمك.
1: كلنا خدمين الله، لكن طريقي طريق التوحد غير طريقك.
5: انت قلت لي يا ابونا طريق الله واسع ويقبل كل الناس.
1: انت كده اخجلتني يا دماس.
5: وانت مش هتردني، هتخليني جنبك اخدمك.
1: مدام كده اول خدمة عاوزك تعملها لي تشوف لي طريقة نهرب بيها من هنا من غير ما حد يحس.
5: لا انا مش مصدق وداني، تهرب من هنا؟ ده الشعب بيحبك، واول ما عرفت رسامتك فرحت وجيت اتبارك بيك واخدمك، واول خدمة اعملها لك اهربك من البلد.
1: لازم ارجع لحياة النسك والتوحد، ونهرب لحتة بعيدة محدش يعرفنا فيها ولا نعرف حد.
5: والناس هنا يا ابونا يبقوا من غير كاهن؟
1: الكهنة غير كتير.

0: وربنا يبارك فيهم.
1: أنا موافق يا بونا، بس بشرط.
0: إيه هو؟
1: أفضل معاك أخدمك وأتعلم منك وأفهم طريق الرهبانة والنسك والتوحد.
0: ده أنت ربنا بعدك ليا. يلا
1: يلا يا بونا، لم حاجتك وقابلني من عند باب الكنيسة وراني، هاخدك ونطلع من عند المدافن على الصحراء على طول.

0: خلعت لبس الكهنوت يا مقار، وقعدت تجدل السلال والمخالي مرة تانية. ده تدبير إلهي علشان تنشدد لما ترجع وتسكن البرية تاني، وتصبح البرية عالم جديد لإله السماء.
1: سلام يا بونا.
0: سلام والنعمة يا ابني.
1: بعت لك النهاردة كل المخالي والحصير اللي عملته في سوق البلد، والحمد لله ربنا بعت لنا خير كتير. وادي العيش، وادي الملح، وادي الطلبات اللي عاوزها.
0: تعبتك معايا يا دماس. المسافة كبيرة بين القلاية والبلد.
1: ما أنا بركب شوية وامشي شوية.
0: هي بعيدة عن القرية، وبعيدة كمان عن ضجيج العالم وصراخه.
1: وبرضو الناس بتيجي لحد عندك يا بونا عشان ياخدوا بركتك.
0: بركة ربنا يا دماس.
1: بس إياك الناس ما تجيش يا بونا عشان يرجعوك قسيس بالعافية. احنا يا دوبك بقالنا شهرين في القلاية الجديدة دي، والنهاردة سمعت البلد كلها تتكلم عنك. مش عارف ناويين على ايه.
0: كل خير. يلا بينا بقى ناكل لقمة ونكمل شغل.
2: اتكلمي.
3: استنى بس مصيبة
2: مش قادر افهمها.
3: استنى لما نعرف ايه اللي حصل وحصل ازاي.
2: اتكلمي يا بنتي، اتكلمي. ايه اللي حصل ومين اللي عمل فيكي كده؟
3: هو مين يا بنتي؟ اتكلمي.
4: ابونا واحد اللي في الثغرة.
2: طب رحتي له بقى برجليكي ولا هو اللي ضحك عليكي؟
4: هو اللي عمل عملته وخلاص بقى.
3: خلاص خلصت روحي.
2: انا هقتلك وهموتك.
3: ما تهدى، اهدى بقى. خلينا نعرف نفكر هنعمل ايه. هي لو ضحك عليها، واذا كان حد يستاهل القتل يبقى هو.
2: لازم يكفر عن مصيبته اللي عملها دي. وانتي
3: استنى بقى، حرام عليك. كفايه هتموتها وتموت نفسك. بدل ما تقعد تهري في نفسك كده، روح شوف هتعمل ايه معاه.
2: يعني انت عايزاني اعمل ايه؟ يعني لو ضربته او قتلته هو ده اللي هيحل المشكله؟
3: مين قالك تقتله او توسخ ايدك؟ احنا نجوزها.
2: يعني اخدها واروح ارميها له هناك في القلايه بتاعته؟
3: لا، تاخد معاك شويه رجاله من البلد وتروح تربيه، تأدبه، تفهمه ان بنات الناس وراهم رجاله.
2: طب يلا هات البت معاكي عشان تعترف قدامه وقدام الناس. يلا عشان يبقى شهود عليه كمان. وانا بقى هلم حبه رجاله من البلد ونطلع لهناك على قلايته على طول. اتحركي، امشي يا بنت، امشي قدامي.
1: الحق يا ابونا مقار، تعال بص.
0: ياه، ايه ده؟ البلد كلها جايه على هنا.
1: صدقني يا ابونا مقار انا ما عملتش حاجه.
0: ما تخافش اما نشوفهم عاوزين ايه.
2: انت بقى مقار المتوحد؟
0: ايوه. الخير ان شاء الله.
2: والخير هيجي منين؟ تعالي يا بنت هنا. هو ده اللي عمل فيكي كده؟
3: انت يا بنت
2: مش عاوزه ترد ليه؟ حتى وشك في الارض ليه؟ ما تقولي
0: ايه بس الحكايه.
2: مش عارف بقى ايه الحكايه. اللي بطاها ده جه منين؟
1: ابونا مقار طاهر وقديس، ولا يمكن يعمل اللي بتقوله عليه ده. امشي احسن.
0: دماس، يسوع المسيح لبس اكليل الشوك وحمل الصليب ومشي بيه في طريق الالام من غير ما يقاوم او يمد ايده على حد.
1: طب قول لهم ده ما حصلش. ساكت ليه؟ دافع عن نفسك.
3: هيدافع يقول ايه؟
0: فليتمجد اسم الرب في كل شيء.
2: احنا بقى مش هنضيع وقتنا في الكلام ده.
3: ايوه طبعا.
2: يلا خدوه واربطوه جروه. يلا
1: قول لهم ده ما حصلش. ساكت ليه؟
3: هيتكلم يقول ايه؟ ايوه اضربوه.

0: كفاية بقى، كفاية، حرام عليكم، 3 أيام بتضربوه وتعذبوه والدم نازل من كل حتة في جسمه.
1: يستاهل.
2: مش هو ده بقى الراهب المتوحد اللي كنت بتكلمنا عنه بكل احترام وتقديس، واللي عشانه سبت أهلك وقعد تخدم فيه؟
0: لو مات دلوقت مين يتحمل ذنبه؟
2: طب اسأل الناس كلها، ده هربان من خدمة الكهنوت في أشمون عشان الشيطان راكبه.
0: ايه اللي انتوا عاوزينه؟
2: يكفر عن ذنبه.
1: ايوه طبعا.
0: ازاي؟
2: يتجوز البنت ويصرف عليها وعلى ابنها اللي هيجي ده.
0: ده راهب ومش ممكن يتجوز.
2: يبقى هنفضل نضرب فيه لحد ما يموت.
1: ايوه.
0: طب اسمع، هو بيحبني وبيسمع كلامي وانا مستعد اضمنه.
2: وانا كمان مستعد اسيبه، بس بشرط تضمنه يصرف على البنت لحد ما تولد ويتكفل باكلها ولبسها وتربيه ابنها بعد ما تولد.
0: وانا اضمنه بروحي. على مهلك، على مهلك، ادي احنا قربنا، ادي احنا وصلنا لله يا ابونا.
3: ما قار بقت لك زوجه لازم تكد الليل والنهار. خد بقى شويه السلال دول والحصير كمان، بيعهم ودي تمنهم لمراتي عشان تاكل.
0: استريح بس الاول يا ابونا.
3: ما انا لازم اكد واتعب عشان اكلها، اشتغل الظهر وبالليل عشان ابعت لها الصبح طلباتها.
0: طب استريح وانا هكمل شغل بدالك، هم مش عاوزين غير اكلها وشربها.
3: ما انا لازم اقول مراتي واللي في بطنها.
0: مراتك منين؟ ده كلام بس، هم عايزين اللي تبيعه تبعت ثمنه.
3: هي مراتي قدام الناس وبحكم الشهود وكلمتك معاهم، لكن مش مراتي ابدا قدام الرب، هو ده المهم.
0: محدش هيجبرك تعيش معاها هناك ولا هيفكر يبعتوها لك هنا.
3: يلا بقى، يلا نبتدي شغل عشان ندفع اللي علينا.
0: لكن انت ما دافعتش عن نفسك ليه يا ابو مرار؟
3: لكي يتمجد اسم الرب.
0: مش فاهم يا ابونا.
3: بكره تفهم يا تماس، وكل واحد هيعرف ان هناك رجاء للامناء. يلا بقى نشتغل عشان الطفل اللي جاي في السكه ده

0: بس يا بنتي، انا مش عارفه ايه اللي حصل لك. بس
1: مش عارف ايه اللي حصل.
0: ايه اللي بيجرى ده بس؟ وبعدين هنعمل ايه؟ البنت بقالها 4 ايام بتولد والعيل مش عايز ينزل.
1: يمكن راكبها شطان.
0: راكبها شطان؟ راكبها شطان 4 ايام وهي بتولد؟ يا رب يا رب.
1: طيب انا هروح اجيب لها قسيس ولا حد يصلي لها؟
0: تروح فين بس؟ ده لما تروح وتيجي هتكون البنت ماتت مني.
1: طب والعمل؟
0: استنى.
1: والعمل هعمل ايه؟ يعني نسيبها كده؟
0: ايه اللي حصل لك بس يا بنتي؟ ده انت على وشك الموت.
2: انا استحق الموت يا امي، لاني انا اخطا.
0: في ايه يا بنتي؟
2: اتهمت خادم الله المتوحد. اللهم ما جيت احيتي ولا عرفتي يا ابدا.
0: ازاي؟ طب وايه اللي خلاكي تقولي كده؟
2: الشيطان. الشاب اللي عرفته اللي كنت هتجوزه وانت ما وافقتوش.
1: انا مش قلتلك، انا مش قلتلك ان الشيطان هو اللي ورا المصيبه دي؟
0: قولي بس كده يا بنتي، ليه تظلمي الراجل القديس ده؟
2: رهبوني.
1: حاجه غريبه، وهو ما كانش بيدافع عن نفسه ابدا باي كلمه.
0: طب وبعدين هنخرج من المصيبه اللي احنا فيها دي ازاي؟
1: انا هروح له واركع تحت رجليه واطلب منه ان يسامحنا.
0: يسامحنا؟ وهيسامحنا ازاي بقى بعد كل اللي احنا عملناه فيه ده؟
1: نصلي ربنا دلوقتي عشان ربنا يسامحنا ببركات القديس تحل علينا.
0: ايوه نصلي. يا رب يا رب يا قدوس، سامحنا سامحنا واغفر لنا اللي احنا عملناه في قديسك ابونا مقار. سامحنا يا رب، سامحنا يا ابونا مقار.

0: تتعذب في الولادة 4 أيام لحد ما اعترفت بالحقيقة، وأول ما اعترفت ولدت على طول. والحقيقة إن كان في شاب جارهم عاوز يتجوزها هو أبو الطفل
1: ليتمجد اسم الرب.
0: والشاب اللي عمل عملته معاها هرب من البلد أول ما سمع الخبر، وجابوه عشان يتكفل بمراته وابنه. يعني أنت في حل يا أبونا بقار من كل اتهام ومعلكش أي التزام ليه.
1: طب يلا بقى، يلا نلم حاجتنا ونهرب من هنا.
0: الرب نزع كل عار عنك وعني وثبتت براءتك كابونا، نسيبهم ونهرب؟
1: مفيش وقت، اعمل زي ما بقولك.
0: دي البلد كلها جاية على هنا عشان يطلبوا صفحك وغفرانك وابوها وامها.
1: دي حكمة ربنا يا ولدي، ربنا عمل كل اللي حصل عشان نهرب من هنا على برية شهيد. التجربة اللي حصلت ده تدبير إلهي. يلا يا ولدي.
2: يا رب يا يسوع المسيح، لك كل المجد، نور طريقي بروحك القدوس. خايف خايف يا ربي أضل طريقي في شعاب الحياة، مش عارف أروح فين. يا ربي إيه النور ده؟
3: يا مقار قلبك تقلي لأنك أهملت كل ما قيل لك، ومع ذلك أنت احتملت التجربة للنهاية عشان تتعلم بالخبرة الجهاد اللي حيكلفك بيه الرب وتجارب الشياطين معاك. يلا يا مقار، يلا عشان تسكن المكان اللي اختاره لك الرب، المكان اللي حتكون فيه أب لكثير من الأبناء الروحيين. هكذا أمر

0: هو ده المكان اللي حسحن فيه، المكان الواسع ده كله.
1: اختار المكان اللي يناسبك واسكن فيه.
0: اسكن فين في الجبل ده؟ انا مش عارف اي حاجه في المكان كله.
1: ده راجع لاختيارك ودي ارادتك. كل البريه امامك، واحذر الارواح الشريره والشياطين والحيل بتاعتهم. انا هكون معاك في كل وقت كما امرني الرب.

0: يا ربي، أنا سكنت البلاهي كما أمرت، وعملت لي مغارة أعدي فيها، وعملت مغارة تانية مسبح ناحية المشرق عشان نقول البركة، وبضفر جريد النخل، وبدي السلاح للتجار اللي بيعدوا عليا من حين لآخر. لكن مفيش هنا إنسان ساكن البرية غيري. أعمل إيه يا ربي؟ أعمل إيه؟ أنا سمعت لما كنت في مصر بيتكلموا عن الأنبا أنطونيوس اللي ساكن البرية من الداخل من زمن طويل، أقوم أروح له وأزوره، يرشدني ويدبرني ويثبت أفكاري.
1: يا مقاريوس يا ابني، اسمك معناه صادق الصوت، ولأنك طباوي زي اسمك الرب أخبرني مقدما إنك جاي تزورني.
0: ارشدني يا أبي الأنبا أنطونيوس.
1: يا مقاريوس، حيجي الوقت اللي هتشوف فيه خلاصك. أنا عارف الحرب اللي دارت بينك وبين الجاحدين والشياطين ونصرك الله عليهم.
0: اسمح لي يا أبتي أفضل جنبك، أنا لبركتك.
1: كل واحد يا أنبا مقار يفضل في المكان اللي حدده الرب. أنت يا ولدي تروح لقلايتك في برية شهيد. يلا بينا نصلي.

0: ربي، الشياطين واقفة على باب الأيدي بتحاربني، عاملين زي الفرسان يقتلوا في بعض، وشوية منهم واقفين على باب الأيدي يعملوا كرات من نار يحذفوها على المغارة تشتعل بالنار. وكل ما يجي الصبح أفتح باب قلايتي ما لقيش حد، وهكذا كل يوم. يا ربي، شياطين البرية بيجربوني، وبالأفكار الشريرة في قلبي بيرشقوني، زي ما تكون مائدة مليانة بالأطعمة الشهية، الزنا، الشرع، القلق، الغرور، المجد الباطل، الخوف، الحزن، الكبرياء، البدع، الشك، التجديف، عدم الرجاء في الله الذي يبعد تماما عن طريق التقوى، كل سائر أعمال الشياطين من أفكار قد حاربتني والرب أنقذني منها، زي ما قال لي بالصبت أبي الأنبا أنطونيوس.
1: أنبا أنطونيوس، أنبا أنطونيوس، يا أنبا أنطونيوس، أنا محتاج لك، محتاج لزيارتك مرة تانية، محتاج رشدك ونصحك يا أنبا أنطونيوس، يا أنبا أنطونيوس، عاوز أشوفك.
2: هو ذا مقاليوس آتي، سيكون غصنا مرتفعا ومستقيما، وستكون

0: تقوى وتشجع يا مآر، لأن الرب أراد أن يجربك بكل عمل مضاد عشان تقدر تنجي الآخرين. يا مقاريوس يا ابني، مفيش داعي تتعب نفسك وتيجي هنا تاني، لأني عما قليل سأمضي إلى الرب.
1: يا أبي أنطونيوس، خليني جنبك حتى أنال البركة الأخيرة.
0: بعد قليل سيعطيك الرب الراحة من تعب الأفكار الشريرة، وبعدين الشياطين حتعربك علنا زيي. فلا تخف، لأن الرب معك وسينقذك.
1: يا أبي أنطونيوس، بطلب منك تلبسني زي الرهبنة.
0: تعال يا ولدي ألبسك الزي. خلي العصاية دي معاك، وبعدين ترجع على البرية، برية شهيد. يلا يا ولدي نصلي.
2: بأمر الله أكملت السعي يا أنبا أنطونيوس ورحلت عن الجسد، وبأمر الرب رجعت مكاني في البرية، واتجمع حوالي كل من أراد الرهبنة. علمتهم طريق الرب وخلتهم قريب مني. حفروا مغارات في الصخر وغطوها بسعف وأغصان النخل من الوادي ليسكنوا فيها، عشان أعلمهم عمل الله وعمل اليدين وتبيان النفوس.
3: حللني يا ابونا مقار قبل ما تاكل.
1: في ايه يا ابونا أبافناتيوس؟
3: في راجل شكله من الاشراف لكن ليه هيئه شحات، ومعاه طفل ابنه وعاوز يقابلك.
1: ما قالش عاوزه او طلباته ايه؟
3: ما قالش يا ابونا.
1: طب خليهم يدخلوا.
3: حاضر يا ابونا، اتفضلوا.
4: لا انا مش هقدر اخش،
3: اتفضل.
4: لا انا ماشي.
3: ايه مالك ابونا مستنيك؟ اتفضل.
4: مش قادر لو سمحت.
1: في ايه؟
3: مش عاوزين يدخلوا يا ابونا.
1: طب روح انت، قرب يا راجل.
4: يا ابونا الطفل ده ابني وعليه شيطان، بيقول لي انه رئيس فرقه بيضربه 5 أو 6 مرات في اليوم. جبت له كل القديسين في بلدنا، ما حدش شفاه. هو بيقطع هدومه ويعض لحمه، عشان كده لبسته الهدوم القديمه دي. وانا
1: اسكت يا رجل، ازاي تكذب على روح النعمه؟
4: يا سيدي،
1: اللي على كتفك دي بنت، وبنت والي انطاكيا، بنت الوالي اغاثه. ازاي قدرت تجيبها معاك هنا، هي والموكب الكبير اللي وقفته هناك ورا الجبل على الطريق؟ وجبتها معاك ولبستها الهدوم دي عشان محدش يعرفك. وحسنا فعلت من اجل العثره.
4: برجع لك تحت رجليك، تسامحني يا قديس الله يا ابونا مقريس.
1: قوم يا راجل ما تخافش، اوعى تكذب تاني مره.
4: ارجوك يا سيدي، انا خادم الفتاه الصغيره دي، وابوها والي انطاكيا هو اللي امرني اعمل كده. انا مجرد رسول، وكنت بعمل كده مع كل القديسين اللي رحت لهم بيها.
1: هات الطفله حطها هنا.
4: ايه دي؟
1: باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. برشم جبهتك وأذنيك بهذا الزيت المقدس يا بنيتي، وباسم يسوع المسيح ردها سالمه الى ابيها يا رب.

0: اسمع يا رجل، لما ترجع للموكب بتاعك اللي ورا الجبل ما تفضلش هناك، روح قريب من مصر وقبل ما ترجع بلادك، ومن أجل إيمان أبيها في القديسين وإيمانها المستقيم في الأرثوذكسية أجرى الرب نعمة الشفاء للطفلة.
1: أرجوك يا سيدي، دول 4000 قطع ذهب هدية من والي أنطاكيا.
0: يا ابني، إننا لا نعطي أبدا موهبة الرب مقابل ثمن. فامضي بسلام إلى من أرسلوه.

0: انت شايلني على كتفك يا ابويا وماشي بيا في الصحراء ليه؟
1: رايحين مشوار صغير كده
0: يا ابويا. اوعى تكون زهقت مني وهترميني في الصحراء.
1: هزهق منك ليه يا ولدي؟
0: عشان انا كسيح وما بقدرش امشي، وانت اللي بتعمل لي كل طلباتي.
1: انت اتولدت كده ودي حكمه ربنا، مالكش يد فيها.
0: طب هو ربنا اللي خلقني كده يا كسيح؟
1: حكمته يا ولدي. ايوه
0: يعني هو قادر يشفيني؟
1: طبعا قادر يشفيك يا ولدي.
0: وابقى زي كل الولاد اجري والعب معاهم واساعدك في الغيط واجيب لك كل طلباتك.
1: ان شاء الله هتجري وتلعب زي كل الولاد.
0: طب يلا يا ابويا، انا تعبت والدنيا شمس وحر.
1: خلاص قربنا نوصل اهو. القلايه بتاعت ابونا مقار هناك اهي.
0: انت موديني عند الراهب اللي ساكن في الصحراء؟
1: ايوه يا ولدي، الأب مقار قديس الرب والناس كلها بتيجي تتبهرك منه وهيشفيك.
0: وان ما قدرش يشفيني هتشيلني وترجع بيا ولا هترميني هنا؟
1: خلاص
0: اوعى تسيبني يا ابويا.
1: خلاص اسكت اسكت بقى، ادينا احنا وصلنا، القلايه بتاعت ابونا اهي. انزل. ايوه كده، اقعد على باب القلايه وهو لما يجي ويشوفك هيشفيك.
0: وانت رايح فين يا ابويا؟
1: راجع البلد وهاجي لك بكره ولا بعده.
0: يعني هتسيبني لوحدي يا ابويا وتمشي؟
1: ربنا معاك يا ولدي، انا تعبت وقلبي بيتقطع، بس اعمل ايه؟
0: ما تسيبنيش يا ابويا، خدني معاك، ما تسيبنيش في الصحراء لوحدي.
1: مع السلامة يا ابني، مع السلامة يا حبيبي، انا تعبت.
2: انت قاعد هنا على باب القلاية بتاعتي بتعمل ايه؟
0: انا مش قاعد يا ابونا، انا مشلول. ابويا شالني وجابني من البلد وقال لي الراهب هيشفيه ورماني هنا ومشي.
2: هو في اب بيرمي ابنه ضناه؟
0: امال سابني وطلع يجري ليه؟
2: سابك وطلع يجري عشان تجري وراه؟
0: طب ازاي؟
2: قول باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين، ليتمجد اسم الرب. وقف على رجليك.
0: باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين، ليتمجد اسم الرب. انا وقفت، وقفت على رجلي وبحركها اهي، ليتمجد اسم الرب. انا وقفت على رجلي يا ابويا.
2: مش هيسمعك من هنا، اجري بقى حصل ابوك.
0: ابويا ابويا استنى يا رب، خدني معاه. ابويا ليتمجد اسم الرب،
1: ليتمجد اسم الرب، بركتك يا قديس الله.
0: اجري يابا اجري حصلني.
1: على مهلك يا ابني، مش قادر احصلك.
0: اجري يابا اجري ورايا، يتمجد اسم الرب،
1: يتمجد اسم الرب،
0: بركتك يا قديس الله.
3: الحقني يا ابونا مهار، الحقني يا ابونا، الحقني يا ابونا.
4: اهو بيخبط على
3: الالات. افتح قلايتك وخبيني يا ابونا.
2: في ايه يا ابني؟ في ايه؟
3: البلد كلها جايه ورايا عايزين يموتوني.
2: ليه بس يا ابني؟
3: اتهموني بقتل واحد وانا بريء يا ابونا.
2: طب تعالى اهدى يا ابني، وربنا مش هيرضى بالظلم.
5: ابعد يا ابونا مقار، هات الراجل ده من عندك، ده قاتل ولازم ننفذ حكم القاضي عليه.
6: القاضي حكم عليه خلاص.
5: القاضي اثبت تهمه القتل عليه، لازم ينقتل وياخد عقابه.
2: انتوا متاكدين انه قاتل؟
5: في شهود شافوه وهو بيقتل وشهدوا عليه قدام القاضي.
3: كدب يا ابونا صدقني، ولا كنت في البلد خالص لما اتقتل.
6: لازم ناخده معانا البلد وننفذ فيه الحكم.
2: طب مش لما نعرف الحقيقه الاول؟
6: الحقيقه واضحه والقاضي حكم.
2: فاضل حكم الله، لسه ربنا ما اصدرش حكم.
5: يعني ايه يا ابونا؟
2: نتاكد الاول عشان ما تظلموهوش.
5: ازاي بقى؟ ازاي؟
2: انتوا دفنتوا القتيل فين؟
5: في مدافن القريه بره البلد.
2: تعالوا معايا وروني هو مدفون فين، يمكن ربنا يرشدنا لدليل اقوى.
5: هو يا ابونا القبر اللي مدفون فيه القتيل.
2: اسم الهنا يسوع المسيح، قل لنا يا اله العدل والرحمه، باسم يسوع المسيح قل لي يلي ساكن في القبر ده، انطق بلسانك وقول إذا كان الشاب اللي واقف قدامك ده

0: هو اللي قتلك ولا لا؟
1: الراجل ده مظلوم، مش هو اللي قتل.
0: ارقد بسلام حتى يأتي الميعاد.
2: الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. أنا عارف إن كنت مظلوم يا قدي صلاة، يا أنبا مقاري قدي صلاة، يا أنبا مقاري قدي صلاة، يا أنبا مقاري.
3: اسألوا اسألوا يا أبونا مين اللي قتل؟
0: ما أقدرش أسأل مين القاتل.
4: ليه يا أبونا؟ والعدل؟
0: العدالة الأرضية محدودة وليها الأدلة المادية وبس، العدالة الإلهية ملهاش حدود، وبقوة الله خلصت نفسي بريئة.
2: بركاتك يا قديس الله، بركاتك يا قديس الله.

0: احنا جينا من بريه شهيد لمصر عشان حصاد القمح، والست اللي ورانا دي ما بطلتش عياط من الصبح. هي ايه الحكاية؟
1: في واحد كان حاطط وديعة عند جوزها، مبلغ من المال شايله معاه، وفجأة جوزها مات من غير ما تعرف مكان الوديعة، وجوزها شايلها في حتة بس محدش يعرف فين. صاحب الوديعة قعد يطالبها بيها وهي تقوله مش عارفة حاجة. في الآخر أخد ولادها الاتنين علشان يشتغلوا عنده عبيد مقابل الوديعة.
0: طب قول لها تيجي تقابلني ساعة الراحة

0: يا بونا، بلغوني أجيلك عشان عاوزني.
1: أنا عرفت حكايتك وحكاية الوديعة.
0: أنا في عرضك يا بونا، ولادي تيتموا وهبوه، وهنقضي كمان عمرنا نشتغل عبيد. أنا جوزي شال الوديعة وما قاليش هو حاططها فين.
1: السيد المسيح نزل عشان يحررنا من العبودية، وانتو مالكوش ذنب في اللي حصل.
0: صلواتك يا بونا.
1: تعالي معايا وريني انت دفنتي جوزك فين، وسيب الباقي على ربنا.
0: اتفضل يا بونا، انا تحت امرك.

0: اهو يا بونا ادينا وصلنا. انا دفنته هنا في القبر ده.
1: طب روح انت بسلام واستني في بيتك وصلي. ايها الرب الاله يسوع المسيح، اركع امامك وهذا القبر الساكن فيه زوج الأرملة المسكينة وطفليها اليتيمين. هما أيتام من أبيهم، لكن أنت أباهم السماوي يا يسوع المسيح، فأنت الأب الحنون الرحيم للبشرية جمعاء. خل أبوهم الميت بهذا القبر يخبرنا عن مكان الوديعة.
2: الوديعة اللي أمان عندي تحت رجل السرير في بيتي.
1: أرقب بسلام إلى يوم القيامة
3: يا سيدي يسوع المسيح.
1: لم يفعل الله ذلك من أجلي، فأنا لست شيئا، لكن من أجل الأرملة واليتامى فعل الله هذا الأمر. فين السرير بتاعكم؟
0: السرير أهو هنا يا بونا.
1: دوري هنا تحت رجل السرير دي.
0: حاضر يا بونا. ايه ده؟ ليتمجد اسم الرب، ليتمجد اسم الرب. ايه ودي عاي؟ بركتك يا بونا، بركتك يا ابونا. يا بونا الله، ايه انت فين؟ رحت فين يا قديس الله؟ رحت فين يا قديس؟ انت فين؟
4: وهنعمل ايه يا ابونا مع الهرطوقي اللي جاي ده؟
1: عشان كده انا جمعتكم النهارده، لان انومي الهرطوقي جاي عشان يتناقش معانا بحجه الدينونه، وان مفيش حاجه اسمها قيامه بعد الموت بالجسد، انما هي قيامه بالروح فقط.
4: ده عمل بلبله بين المتوحدين في البريه واقنع كتير منهم بفكره الشيطاني.
1: ما هم زي الشياطين فعلا في عدائهم للمسيحيه.
4: الهرطقة دول كانوا موجودين في عهد دقلديانوس لما كان زعيمهم هيراكس، وبعدين انتهى أمرهم بموت زعيمهم
1: ورجعوا تاني زي الشياطين يبشروا بعدم القيامة بعد الموت، وناسيين ان السيد المسيح نفسه قهر الموت وقام من بين الأموات في اليوم الثالث.
4: وبعد ما عمل بلبلة بين المتوحدين في البرية جاي يتوج انتصاره ده علينا احنا.
5: فين المتوحد مقارب؟
1: انت واقف قدامه.
5: انا جيت لك النهاردة بالحجة والمنطق، وأنا أملك منطق لا يقهر.
1: المنطق الدنيوي لا نعتمد عليه، بل نعتمد على البركة الإلهية والإنجيل المقدس في مواضع كثيرة عن إقامة الموتى.
5: مفيش أي دليل أو برهان أو حجة على قيامة الموتى في يوم الدين أو أي يوم تاني في عصرنا ده.
1: مفيش داعي نتكلم بلا دليل. إحنا نروح مقابر الإخوة اللي سبقونا، واللي ربنا يديه نعمة إقامة الموتى يبقى معتقداته سليمة.
5: يبقى التجربة تحسم الموقف، وإذا فشلت في إقامة أحد الموتى تعترفوا كلكم بمعتقداتي أنا.
1: يلا بينا.

0: اختار بقى القبر اللي يعجبك واثبت حجتك.
1: أيها الرب الإله ضابط الكل، شاف النفوس والأجسام والأرواح، أنت اللي قلت لنبينا بطرس في فم ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، أنت هو بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقع عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، وما ربطته على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما حللته على الأرض يكون محلولا في السماء. أيها الرب الإله أعلمنا بواسطة قيامة هذا الميت من منا له المعتقد القويم. أيها الميت الكريم انهض من قبرك، لقد اختارك الروح القدس لكي يتمجد اسم الرب. ما اسمك أيها الميت؟
2: سيرابيون.
1: في أي عصر عشت؟
2: عشت في زمن بطليموس الأخير.
1: هل تعرف شيئا عن يسوع المسيح؟
2: لا لم أسمع، من أنتم؟
1: لم يحن وقتك بعد، ارقد بسلام وانتظر إلى أن يقيمك يسوع المسيح.
3: يا ابونا بافنوتيوس، احنا بقالنا دلوقتي 8 ايام مستنيين على باب قلايه ابينا الانبا مهار، عاوزين نشوفه بقى.
4: ايوه. حاضر انا هشوفه واندح لكم، استنوا شويه. ده 8 يوم يا ابونا واحنا منتظرين الاذن بالدخول.
1: يعني عشية التاسع يا أنبا بافنوتيوس.
4: أيوة بكرة يعني 9 يوم، 27 برمهات، والإخوة الرهبان عاوزين يشوفوك.
1: خليهم يدخلوا.
4: اتفضلوا اتفضلوا يا إخوتي اتفضلوا.
5: سلام سلامتك يا أخوة.
1: بتعيطوا ليه؟ لم يأتي الوقت بعد، لماذا تبكون وتحزنون قلبي؟ لكل واحد فينا وقته وأمر إلهنا، والرب يعلم بعد كل هذا الزمن اللي قضيته معاكم أني لم أخفي عنكم شيئا، من أجل تعليمكم ما ينفع نفوسكم، وعملت بينكم على قد قوتي، ولا نمت ليلة واحدة وفي قلبي غضب على حد فيكم، وضميري ما بكتني أبدا على أي عمل بأمر الله، ويعلم الله حبي له،

إخوتي المعروفين لله ولكل الخليقة، الرب يعلم ويشهد علي. أما النصرة على الشياطين فكانت بقوة الله ونعمته، ولم أفعل شيئا بقوتي، بل في ضعفي كانت تكمن قوة الله. وكل ما عملت من أشفية أو رحمة كانت بيدي قوة الله المقدسة. اهتموا يا إخوتي بخلاص أنفسكم وتيقظوا، تيقظوا، لأنني غدا راحل عنكم. ودلوقتي اتفضلوا كل واحد على قليته وصلوا من أجلي.

0: Civilización. Se llevaba el día de Antonius. El hombre la asesina. ويل جمع الكبير ده.
1: اسرع يا امر مطار واخرج، كل القديسين منتظرينك.
0: يا ربي يا يسوع يا حبيب نفسي، اقبل روحي.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، أمين. إن شاء الله هنبتدي مع بعض في دراسة سفر الأمثال. يمكن دراسة سفر الأمثال تختلف عنها في دراسة بقية الأسفار، لأنها مشحونة بأمثال كثيرة، ومش هنقدر ناخد مثل لأنه هيبقى كمية كبيرة، لكن نفسي ناخده كمواضيع. كتير لما بسأل بعض الناس في الاعتراف أو في الزيارات بتقرأ الكتاب المقدس، يقولوا لي في سفرين بنحبهم، سفر الأمثال وسفر المزامير. سفر الأمثال بيبصوله على أنه السفر اللي بيقدم منهج أو طريق أو كود، يعني دستور للحياة، وسفر المزامير بيدي صورة حية إزاي الواحد يتعامل بدالة الحب من غير كلفة أو من غير فورماليتيز، من غير شكليات مع ربنا. لكن لي تعليق على الجزء الأولاني، وهو النظرة لسفر الأمثال أنه سفر سلوكي. هو سلوكي، محدش يقدر ينكر، لكن فرق كبير بين سفر الأمثال كسفر موحى به أو معلن من الروح القدس، وبين وصايا أو نواميس أو قوانين سلوكية موجودة وسطينا أو أمثلة عامة نلتزم بها. ليه؟ لأنه في الواقع سفر الأمثال ما يقفش عند حدود السلوك، لكن يدخل إلى أعمق من كده بكتير، وهي علاقة الحب أو الود اللي بين النفس البشرية وبين الله. يعني ممكن يجي أب يقعد مع أولاده ويقول لهم احنا لينا نظام في البيت. صحيح احنا مش في مدرسة ولا في مؤسسة كل واحد ملتزم بقوانين معينة، لكن كل جماعة مهما كانت كبيرة او صغيرة لها نظام. حتى السماء، حتى السماء في سفر الرؤية لها نظام معين، ونقول ادي النظام بتاعنا وادي القوانين بتاعتنا بنقبلها بروح الحب. لكن لما أسأل الأب أو الأم عايزين إيه من النظام ده، الأب يقول لك شهوة قلبي، كل خبرتي، كل إمكانياتي، كل قدراتي، كل معرفتي أديها لابني. ونسأل الأم تقول لك نفسي أدي كل حياتي وكل عيشتي اللي أنا عشتها وخبرتي من الطفولة لغاية اللحظة دي، بدل ما بنتي تبتدي من الصفر، لا تبتدي من حيث

أنا انتهيت. يعني بدل ما تاخد الخبرة بالتعب، لما تاخد الخبرة جاهزة وتكمل وتطلع أحسن مني وتبقى فرحانة. فالوالدين في الواقع لما بيحطوا نظام للبيت مش بيحطوا نظام يعني حرفي قاتل أو أوامر عسكرية أو نظام قانون سواء مدني أو غيره من القوانين الموجودة في المجتمع، لكن ناموس حب، شهوة قلب الوالدين أن يشوفوا ولادهم بيكملوا الطريق ويفرحوا لما يبقوا أنجح منهم. سفر الأمثال في الواقع السفر اللي كتبه سليمان الحكيم بإرشاد روح ربنا، وسليمان زي ما احنا عارفين له أيضا ضعفاته، ده مش ضعفاته، ده ليه لخبطة كبيرة لما تزوج نساء كثيرات أجنبيات، ويقول عنهم بعد كده أنه مال قلبه إلى آلهتهن لما كبر في السن. فهو عنده خبرة حلوة وعنده خبرة وحشة. عنده خبرة حلوة أنه استلم الحكم وهو عيل صغير ولم يتكئ على شهرة باباه ولا على الأموال اللي سابها له والده ولا على البرستيج اللي بيقدمه المجتمع ليه، ولكن كان قلب سليمان كله ملتهب بالحب لربنا، يطلب بشغف أن يقتني الحكم. فسليمان ليه الجانب الحلو وليه الجانب الوحش. من هنا أحبائي سفر الأمثال هو سفر مقدم ليا من الله نفسه خلال سليمان عشان أتمتع مش مجرد بأخلاقيات وسلوكيات مجردة، ولكن أتمتع بحياة، حياة إنسان على صدر باباه، حس ربنا ده بابايا. فسفر الأمثال في الواقع، وده اللي أحب أتكلم عنه، أنه هو سفر إيماني يمس كياني الإيماني وعلاقتي بربنا، وعلاقتي بربنا يقدم لي إزاي أتعامل معاه، يقدم لي أيضا مخازن ربنا المفتوحة ليا بفيض، ويقدم لي أيضا إيه اللي بيحبه ربنا فيه وإيه اللي يبغضه أو ما يحبهوش يكون فيه. يعني هنلاقي في سفر الأمثال لقاء حي مع إله محب للإنسان ويعتز به ويقدم له كل الإمكانيات الممكنة، وفي نفس الوقت يقول له إيه؟ يقول له أنا سند ليك، أنا سند ليك، وأنا عايز أحط لك الخط اللي يدخلك لغاية ما تيجي قدامي في العرش وتدخل جوه أحضاني، وأكشف لك أيضا العثرات عشان ما تضيعش في السك. الحتة اللطيفة اللي بلاحظها في هذا السفر وفي أيضا سفر ابن سيراخ وفي سفر الحكمة، العبارة اللي يقولها الكاتب يا ابني، يعني شوفوا يقول إيه في الأصحاح الأولاني الآية 8، اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك. يا ابني إن تملقك الخطاة فلا ترضى، الآية 10. وبعدين برضو تيجي في الأصحاح الثاني يبتدي يا ابني إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك، وفي الأصحاح الثالث يبتدي يا ابني لا تنسى شريعتي، وفي الآية 11 يا ابني لا تحتقر تأديب الرب إلى آخر. يكرر كتير كلمة يا ابني. فرق كبير بين تتقدم الوصية ليا من معلم بلا مشاعر وبين ان اقبل الوصية من اب.
سليمان كان بيتكلم غالبا مع أحد الشبان في القصر الملكي، أو ربما مع مجموعة من الشبان والشابات في القصر الملكي، فبيتكلم بروح الأبوة: يا ابني. وبروح الأبوة كان بيتكلم بالقلب المفتوح الصريح اللي تشعر فيه إن يخاف يجرح مشاعر اللي قدامه. حقيقة سليمان في سفر الأمثال يقدم صورة حية إزاي نتعامل مع أولادنا بروح الرجاء والفرح، فيها صراحة مش مفيش، وفي حزن، وفي أحياناً يحذر ويبين المخاطر في مرارتها، وممكن يرفع عصا التأديب، وممكن يستخدم التوبيخ، لكن فوق ده كله وقبل ده كله ونهاية ده كله الحب. يبدأ بالحب ويمشي مع الإنسان بالحب، ويوصل أيضا في الآخر بالحب. نفسي يا ربي تدينا كلنا كآباء أمهات أو كقادة، سواء كاهن، شماس، خادم مدارس، أحد إنسان لي دور قيادي في مدرسة، في أي مكان، إن نحمل قبل ما ندي وصايا للناس يفيض قلبنا حب للآخرين. هو ده أحبائي موضوع لقائنا مع ربنا. الإنسان اللي تحت مظلة ربنا محب كل البشر ما يقدرش إلا إنه يحب، حتى لو انتهر، حتى لو خوف، حتى لو شدد إيده. أنا أتذكر إحدى السيدات مرة وهي بتعترف قالت لي: أنا ضربت ابني، ابنها صغير، صرف تصرف خاطئ صعب قوي، فإذا ضربته ألم جامد. قالت لي: ضربته بكل حزم، ودخلت أوضتي قعدت أبكي عشان أنا ضربته، ومش عايزة أنهار قدامه، وما قدرتش أطلع من الأوضة غير لما يعني بينت ان انا شديده شويه، لكن القلب ايه، لكن قلبي وكني على ابني. فولاد ربنا، طبعا مش بقول كده عشان نشجع على الضرب، انا مش بستريح لفكره الضرب ابدا، لكن حتى الحزم، في بعض الدول طبعا بترفض الضرب نهائي زي امريكا وكندا وبعض الدول دي، لكن في بعض الدول بتوافق على الضرب زي انجلترا وغيرها من بعض الدول أوروبا. على كل مش شغلتنا بالعالم، هنتكلم عن ربنا. نحن المفروض نكون مملوءون، نكون مملوئين بالحب نحو اللي بنتعامل معه. السؤال اللي ممكن نسأله: ربنا عايز مني إيه؟ في سفر الأمثال هاخد الأصحاح الثاني من آية 6 و8، بس 6 و7 و8، يقول: لأن الرب يعطي حكمة، من فمه المعرفة والفهم، يذخر معونة للمستقيمين، هو مجن للسالكين بالكمال، لتصر مسالك الحق، لنصر سر مسالك الحق وحفظ طريق أتقيائه. حينئذ تفهم العدل والحق والاستقامة كل سبيل صالح. إيه اللي أنت عايزه مني يا رب؟ إيه علاقتي بيك؟ علاقتي بيك بيا أنا بحبك. طب إيه الحب بتاعك؟ أنا عايز أديك الحكمة اللي جوايا. تعرفين كلمة الله هو حكمة الله، الكلمة المتجسد. فيقول: لأن الرب يعطي حكمة، من فمه المعرفة والفهم. ربنا ما خلقش الإنسان عشان يكون جاهل، ولا خلقه علشان يكون أحمق، ولا خلقه عشان يبقى دمية أي واحد يلعب بيه.
لكن ربنا خلقني لكي أحمل روح الحكمة. اللي يفرح قلب ربنا إن أنا أحمل إيه؟ روح الحكمة. وهتلاقي في سفر الأمثال زي في سفر الحكمة كثيراً ما يقارن بين الحكماء والجهال. وكلمة الجهال في سفر الأمثال وسفر الحكمة مش معناها إنسان أمي مش متعلم، لا، ممكن إنسان أمي من ناحية العلم لكن حكيم، وممكن إنسان معاه درجة علمية أو درجة دراسية ولكنه آسف أقول أحمق في تصرفاته. فهو بيقارن بين إنسان يحمل صورة الله، إنسان حكيم، وبين إنسان يدي ظهره لربنا ويمشي بفكر عدو الخير، يبقى في حماقة إبليس. فلما يقول يعطي حكمة معناها بيعطي الكلمة بتاعه أو الحكمة الإلهي لكي يسكن فيه، مش مجرد البروسيشن بتاع العقل، العمل أو الوظيفة التفكير أو المخ أو البرين جوه الواحد، لا، ده أنا حامل كلمة الله، حامل كلمة الله. ودي تذكرنا بالقديس أغناطيوس النوراني لما سأله الوالي قال له ما اسمك؟ قال له أنا أثيوفوروس، حامل الله. نفسي يا ربي كل واحد وكل واحدة فينا نبقى شاعرين وأنا جوه بيتي وأنا في أوضتي وأنا في شغلي وأنا في طريقي وأنا بسوق عربيتي وأنا في الترام وأنا نعسان في أحلامي، حاسس إن إنسان الله الحامل الله فيا. مش بيفرحني إن واحد يقول يا فلان ده رقيق في معاملته، ممكن أبقى رقيق في معاملتي من برة لكن من جوه القلب مليان بغضة أو كراهية أو خداع، ولا يشغلني ماذا يقول الناس عني، لكن ما يشغلني إن حامل الله، الله الكلي الحكمة اللي بيهتئ بالحكمة والفهم والمعرفة. ثلاثة يقول إيه؟ يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم. حكمة وبعدها معرفة وبعدها فهم. الحكمة يعني حامل المسيح، يبقى القائد بتاعي مسيحي جوايا. بيجي واحد يقول يا ابونا اروح الفيلم ده ولا ما اروحش؟ اقول له انا ما اعرفش ارد وما شفتهوش، وحتى لو شفته مش هقدر ارد عليك. يقول لي طب عايز ارشاد؟ اقول له هديك ارشاد بسيط، اسال المسيح الساكن جواك وانت داخل هيدخل معاك، ولا هتقول له لو سمحت اركن شويه اروح اتفرج على الفيلم وبعدين وانا طالع اخدك؟ لما يجي واحد يقول لي أتصرف إزاي في الموضوع الفلاني؟ الرد بسيط قوي، الرد إزاي كان ممكن المسيح يتصرف لو هو في مكانك بس. ويبقى الرد مش جاي من الكاهن ولا من الأب ولا من الأم ولا من الصديق، لكن جاي من الساكن جوه قلبه. فتلاقي شخصيته مش متكئ على صدر إنسان لكن متكئ على صدر الله، لأن الله فينا. يقول السيد المسيح للتلاميذ لا ما تخافوش، هبعت لكم المعزي يعمل إيه؟ قال يأخذ مما لي وإيه؟ ويعطيكم. ياخد روح القوة وتبقوا أقوياء، ياخد روح الحكمة وتبقوا حكماء، ياخد روح السلطة وتبقوا أصحاب سلاطين، ياخد روح الفهم وتبقوا مملوئين فهما. فالقائد بتاعي روح الله الساكن فيا ومسيحي اللي نعود في جسده. فيدينا يقول يعطي حكمة وفهما ومعرفة،
الأول يبتدي بالمعرفة وبعدين الفهم.

كلمة المعرفة يعني إيه؟ ربنا خلق في الإنسان إيه؟ خلق فيه شوق إن عايز يعرف، حتى البيبي الصغير. كم مرة الواحد يدخل بيت تبص تلاقي الأم تقول لك بزهق، أنا بحب ابني جدا بس مغلبني. يقول لها طب ليه؟ تقول له عشان كذا. يقول لها طب وليه؟ تقول له عشان كذا. طب وليه؟ وتقعد طب ليه ده لغاية ما إيه؟ لغاية ما تحاول تفلت منه. مرة يعني آسف إن أحد الأبهات عنده بنت صغيرة في الخارج، قال لي ببقى خايف أدخل أمشي جنب أوضتها لأن أول ما تصطادني تقول لي تعالي بابا، وتنزل فيها أسئلة أسئلة أسئلة ما تخلصش. إيه ده؟ ده وحش؟ لا، ده ربنا خالق في الإنسان عايز يعرف. عشان كده في سن 3 سنين واربع سنين السؤال اللي دايما ليه، وأحيانا الواحد يتهيأ له إن ده حب استطلاع أو أي كلام الطفل بيقوله مش واعي. لا، هو واعي، هو عايش في عالم غامض عايز يعرف ليه. وإحنا كأولاد ليه نقف نقول له ليه؟ جيت ليه؟ مت ليه؟ قبلت الصليب ليه؟ قمت من الأموات ليه؟ قاعد في السماء تعمل إيه من أجلنا؟ وينبسط لأنه عايز ولاده يبقوا أصحاب إيه؟ أصحاب معرفة. وإلا كان خلقنا لمؤاخذة زي الحيوانات، أهو بناكل ونشرب لغاية ما نكبر ونشيخ ونموت وخلصت القصة. لا، ده أجمل ما خلق الله في الإنسان إن إداله عقل وإرادة، عقل يتقدس وإرادة تتقدس، ويبقى الإنسان كل ما يعرف. شوف العبارة اللي يقولها ابن سيراخ جميلة بحبها قوي، يقول إيه؟ من يأكلني إيه؟ يرجع إلي جائعا، ومن يشرب مني يرجع إلي عطشان. كل ما تغرف وتاخد من ربنا تشتاق له أكتر، تقول له مش قادر أشبع اديني. وحنقعد في السماء كده كل ما ابص له اقول له ايه ده؟ ايه الجمال ده كله؟ ايه الحب ده كله؟ ايه المجد ده كله؟ طب الى متى؟ الى ما لا نهايه. وبكل ما اشوفه كنال اول مره بشوفه فرحان ومبسوط بيه، لان المعرفه مش هتيجي عند حد ويقول خلاص لغايه هنا انت عرفت كل حاجه، مش ممكن. حتى في السماء، حتى في السماء في نمو مستمر في المعرفه، لان في اكتشاف مستمر. فالله الغير محدود اللي مش ممكن الإنسان ولا الملاك ولا كائن ما يقدر يعرف كل الأسرار الإلهية. فالله يديني حكمة، يديني معرفة، ويديني فهم. يديني فهم صحيح، على فهمك لا تتكل، لكن تتكل على مين؟ على فهم الله. كل ما أدخل كده في المخدع بتاعه قال له ديني، عايز أفهم، عايز أعرف، قل لي النهاردة عملت معايا إيه، قل لي القصة الفلانية أنت غاوي منها إيه، قل لي المرض اللي سمحت بيه ده لفلان رسالته إيه، قل لي النجاح بتاع فلان ده عشان إيه. ويبقى الإنسان دايما يطلب وربنا يفيد عليه بالحكمة والمعرفة والفهم. أيضا يريد الله أن يقدم الكمال، يقول هو إيه؟ هو ترس للسالكين بالكمال. كل ما الواحد يقول له أنا عايز أعيش ليك، أنا أرفض من خطيتي وفزدان، يقول لي لا لا لا، ليس فيك عيب. أقول له أنا عارف نفسي. يقول لك لكن أنا شايفك حلو. أقول له حلو إزاي يا رب؟ يقول لي ما أنا ساتر عليك، أنا ساتر عليك علشان كده أنت حلو. أقول له طيب أنا تعبان، يقول لي أنا بحوط حواليك. الرب ملجأ لي من دور إلى إيه؟ إلى دور. الرب ملجأ لي من دور، هو حصن حياتي. وأنا يسميه ميجن أو ترس للسالكين بالكمال. وبعدين يقول حافظ طريق أتقيائه. عارف يبقى الواحد ماشي وربنا محوط كده على اليمين وعلى الشمال واخده في حضنه،

كان واحد بيحكي لي من شهر، إنسان كان وقع في ضيقة شديدة وناس هاجوا عليه، هم قاعدين في البيت، كل البيت وهم قاعدين بصوا ليه، منظر عجيب، ست قاعدة كده تحت الصورة تحت المسيح، وإذا بالسيد المسيح يطلع من الصورة ويجي واخد حاطط إيده من ناحية دي وإيده من ناحية دي، وهي شايفة المنظر، وهم من كل اللي في البيت شاف المنظر، إيه ده؟ قال في وسط الضيق هو حافظ طريق أتقيائه، يمكن عينينا ما بتشوفش. أمثالي لو سألنا الثلاث فتية قلنا لهم شفتوا إيه في النار؟ يقول لك أنا كنا فرحانين، كنا سعداء، النار ما كانتش بتمسنا. طب شفتوا منظر؟ يقول له لا، في إيه؟ نسأل الإمبراطور إيه رأيك؟ يقول لك أنا شفت المنظر بنفسي، واحد شبيه بابن الآلهة كان بيتمشى معه. أحبائي، عناية ربنا فائقة، هو حامي ولاده وحافظ لي. في سفر الأمثال أيضا لو أخذنا الأصحاح 15 الآية 3 يقول إيه؟ في 15:3 يقول في كل مكان عين الرب مراقبتين الطالحين والصالحين. وفي الأصحاح 22 الآية 12 يقول إيه؟ عين الرب تحفظان المعرفة وهو يقلب كلام الغادرين. عينين ربنا على الصالح وعلى الطالح، عينين ربنا على أولاده عشان يحافظ عليهم، وعلى الغادرين عشان إيه؟ لكي لا يمد أيديهم وتستقر عصا الخطاة، لا تستقر على الصديقين. ففي يقين لنا إله عينيه على كل صغيرة وكبيرة، حتى على أعماق قلبنا من جوه. نروح كده الشاب زي يوسف، نقول له إيه رأيك يا يوسف ربنا؟ يقول لك يا ربنا ده لذيذ. تقول له مش ربنا اداك وعد وانت عيل صغير انك هتنتصر، وان اخواتك يخضعوا ليك، ووالدك ووالدتك يخضعوا ليك؟ يقول اه، مش ناسي القصة دي، مش ناسي الرؤية دي. يقول طب هو ربنا ده يطردك، ياخدك من وسط أهلك ويرميك في الغربة عبد، وتزلك امرأة فوطيفار عشان تلزمك انك تصنع الشر معها، وتدخل جوه السجن بلا ذنب؟ لك لا لا، كل ده من بره، لكن انا عنين ربنا فين؟ علي. يقول لامرأة فوطيفار ايه؟ كيف اصنع هذا الشر العظيم واخت الى ايه؟ الى الله. مين الله ده بتاعك يا يوسف اللي انت تكلم عنه؟ انت عبد مذلول هنا. لا لا لا، ده المنظر البراني، لكن المنظر الجواني ليا اله عينيه عليا، حافظ ليا. فاحنا اولاد الله لنا ثقه في عمله معنا. ايضا احبائي في الاصحاح الثالث من سفر الامثال الايه 19 يقول ايه؟ الرب بالحكمه اسس الارض، أثبت السماوات بالفهم، بعلمه انشقت اللجج وتقطر السحاب ندى. ربنا ضابط الكل، هو اللي خلى الأرض لها أساسات عشان ما تقعش، هو اللي ثبت السماء وليها تدبير بحكمة، وهو اللي عمل البحار واللجج والمحيطات، وهو اللي يسمح للسحاب ينزل مطر. يعني هو العامل في الأرض، هو العامل في السماء، هو العامل في السحاب، هو العامل في البحار. نفسي يا ربي أحس بالإحساس ده. الأرض بتاعتي، الجسد ده يهمك؟ آه يهمني، هو مسؤول عن جسدي، هو مسؤول عن جسدي. ده الأرض، لتكن إرادتك
لتكن إرادتك إيه؟ كما في السماء كذلك على الأرض. زي ما الملائكة بيعبدوك بفرح ويخضعوا لإرادتك، أنا بالجسد ده زي الملائكة أخضع لإرادتك. فالأرض بتاعتي الجسد يتقدس لحسن ربنا، السماء بتاعتي النفس ملكوت الله في داخلكم. ويقول القديس أغسطينوس: لما تسمع أبانا الذي في السماوات ارفع عينيك مش لفوق في الجو ناحية الجلد، لا ارفع عينيك جوه قلبك تشوف السماء اللي جواك. لما تسمع عن البحر واللجج ادخل إلى الأعماق، ليك كده عمق في العلاقة مع ربنا، اشتغل جوه أعماق قلبك. لما تسمع عن السحاب تشوف كده حياتك، لما تتقدس تبقى زي السحاب الطاير، زي السحاب اللي ينزل دم ندى، اللي هو ندى بيشير لنعم ربنا. فالله هو العامل في الجسد، هو العامل في النفس، هو العامل في الأعماق في الداخل، هو العامل في حياتي من كل الجوانب. آخر حاجة أقولها، اللي إيه اللي عايزه، أو إيه اللي طبعاً بيعمل مقارنة، إيه اللي عايزه ربنا وإيه اللي مش عايزه مننا. هاخد في الأصحاح الثالث من الآية 32 لخمسة وثلاثين، يقول إيه؟ أما الآية 32 يقول: لأن الملتوي ركس عند الرب، أما سره فعند المستقيمين. لعنة الرب في بيت الشرير، لكنه يبارك مسكن الصديقين. كما أنه يستهزئ بالمستهزئين، هكذا يعطي نعمة للمتواضعين. الحكماء يرثون مجدا، والحمقى يحملون هوانا. ياريت الحتة دي نبقى نقراها كده على رواقة. صح 3:31 لغاية 35 أو 32 لخمسة وثلاثين. ربنا يحب فيا أكون مستقيم مش ملتوي، ويحب أن أنا يسكن في بيت الصديقين مش في بيت الشرير، ويحب أن أنا أكون منسحق ومتضع حامل اتضاع الرب فيا مش مستهتر ومتعجرف، ويحب فيا أن أكون مملوء حكمة وليس مملوء حماقة. نقولهم تاني: ركس عند الرب الملتوي، اليمين وشمال كده سموه زجزاج لاين، الواحد ايه ما تعرفش تمسكه، اللي بقه غير اللي في قلبه، اللي بيعمله بره غير اللي جوه في اعماقه. الانسان الملتوي اللي ملهوش خط واضح ده ما ينفعش، لان الله يحب الاستقامه. الانسان المستقيم موضع سرور الله. ربنا يحب المسكن، يقول مسكن الصديقين وليس بيت الشرير. بيت الشرير حتى البيت، في ناس كده البيوت مسكن للشيطان، قال وقيل وخناقات ومشاكل وزعل ومضايقات ودم زعلان من ده وده شايل من ده، وفي بيت صديقين كل فرحان ومبسوط، سما سما. يستهزئ بالمستهزئين، سن المستهزئ المستهتر اللي يسخر بالإيمان، اللي يقول لك تمشي زي ما تمشي ده ملوش نصيب مع ربنا. لكن الإنسان المتضع يقول له: أنا بتاعك يا رب، أنت تقودني وحيث تقودني أسير. أيضا الحكيم أو الحكماء يرثون مجدا، والحمقى يحملون هوانا. فبيطالبنا بالإيه؟ نحن نكون حكماء وليس حمقى. آخر تكملتها في الأصحاح 15 الآيتين 8 و9، ودي نقف عندها. أصحاح 15 8 و9: ذبيحة الأشرار مكرهة الرب. ربنا ما يحبش الملتوي، ربنا ما يحبش الإنسان اللي مسكنه شرير، ما يحبش الإنسان المستهتر، ما يحبش الإنسان الأحمق. حتى لو قدم له ذبائح،
حتى لو قدم ذبائح مش عايز الذبائح. يقول كده ذبيحة الأشرار مكرهة الرب، مش طايقها، وصلاة المستقيمين مرضاته. يقف كده واحد باستقامة يقول له رب أنا غلطان، اللهم ارحمني أنا الخاطي، فتح أبواب السماء ويخرج ذاك مبين.

0: ربنا مش محتاج لحاجة، لكن ما عايز إيه؟ قال عايز قلب مستقيم، صلاة المستقيمين مرضاته، يعني بقى موضع سروره، يسمع صوت ولاده وهم مستقيمين. مكرهة الرب طريق الشرير، اللي قاعد يخطط في الشر ما يهبوش، تابع البر يحبه، اللي يسلك بالبر يحبه. تأديب شر لتارك الطريق، مبغض التوبيخ يموت. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وأرجو أن احنا كلنا نتمتع في سفر الأمثال مش بالأخلاقيات والسلوكيات فقط، ولكن بالعشرة العميقة، الدخول إلى حضن ربنا والتمتع بفرح ربنا. هو تفتكر ربنا بيحط لنا قوانين جامدة يعني عايزنا نمشي استريت بالعافية؟ ربنا حب حلو، وربنا حب، وربنا بيفرح بينا. أب عايز ولاده يبقوا ياخدوا الصورة بتاعته. ربنا يفرح قلبكم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
1: اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. هكذا ينبغي أن تصلي يا نفسي حينما تزيد عليك الحروب حتى من أقرب الناس إليك، مثلما كان داود يحارب من أعدائه ومن ابنه أبشالوم، فترك للكنيسة هذا المزمور ذخيرة حية ضد سهام الشرير، فتردده كل يوم باكرا وظهرا.

0: ليتني أعرفك يا من أنت تعرفني، ليتني أعرفك يا قوة نفسي، اكشف لي عن ذاتك يا شهوة قلبي، اجعلني أقتنيك أيها العريس السمائي، أتوسل إليك، أخبرني أين أنت، أين ألقاك، أين ملكوتك.
1: لا تبحث عنه خارجا عنك، هذا الذي مسكنه ومقره داخلك.

0: الإبرة كسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركته المقدسة فلتكن معنا آمين. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات كثيرة حتى أنهم كانوا يأخذون مناديل وخرق من على جسده ويضعونها على المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. فابتدأ قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا باسم الرب يسوع على الذين بهم الأرواح الشريرة قائلين: نستحلفكم بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان 7 بنين لواحد يدعى سكاوى يهودي رئيس كهنة يفعلون هذا. فأجاب الروح الشرير وقال لهم: أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، أما أنتم فمن أنتم؟ فوثب عليهم الرجل الذي كان به الروح الشرير وتسلط وقوي عليهم، حتى هربوا من ذلك البيت عراة مشدوخ الرؤوس. وصار هذا ظاهرا لجميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم. وكان اسم الرب يسوع يتعظم، وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون معترفين ومخبرين بأفعالهم. وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يقدمون كتبهم ويحركونها أمام الجميع، وحسبوا أثمانها فوجدوها تقدر 5 ربوات من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة، لم تزل كلمة الرب تنمو وتعتز وتكثر وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الواحد أمين. اليوم 20 من شهر مصر المبارك، أحسن الله انقضاءه وعاده عليكم وعلينا ونحن أنتم في هدوء واطمئنان، مغفوري خطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبي وإخواتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 250 استشهد الفتيان 7

الذين من أفسس، وهم ماكسيموس وملخوس ومارتينيانوس وديوناسيوس ويوحنا وسيرابيون وقسطنطين. هؤلاء كانوا من جنود الملك ديسيوس، وقد عينهم على خزائنه لثقته في أمانتهم

أسماءهم وسيرتهم على لوح نحاس وألقاه في الكهف. وبعد نحو 200 سنة أراد الله إظهار أجسادهم لإكرامهم، فأعلم أسقف تلك المدينة في رؤيا الليل بمكان أجسادهم، وكان ذلك في عهد الملك ثأودوسيوس الصغير. فذهب الأسقف والكهنة والأراخنة وفتحوا الكهف، فوجدوا أجسادهم سليمة، وعرفوا من اللوح النحاس أسماءهم وسيرتهم وزمن استشهادهم. فعمل الملك لهم توابيت مذهبة، وكفنهم بأكفان فاخرة، ودفنهم في نفس المغارة. بركة صلوات الشهداء الفتيان 7 فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

الذي خاطبت لم يدر القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا أنبياء أبرار كثيرين. اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها أطوب.

الذين أمرنا وصونا نذكرهم في صلاتنا وتضرعاتنا التي نرفع إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا

أعطيكم فما وحكمة التي لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء.

0: في بروس خمين كريلايسون كريلايسون خنوم اسمي
1: يقتل من بلان واحد الله الاب دوب دركل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاله قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي للاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء صلب عنا العهد بلوس البنتي تعلم كبر وقام بين الاموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد الى السماوات وجلس على يمين ابيه وايضا ياتي في مجده ليدين الحياه والاموات الذي ليس مقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق في الانبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف معموديه واحده نفرج الخطايا

نقبله بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم نسألك يا رب نتعرحم، نتقدم وتقدم على هذا الرسم كيف برادة ولا شرق نزورونه.

من فردوس النعيم، فلم تتركنا عن قيد إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام

ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي

القدس، وأنعمنا بالميلاد الفوقاني الذي من الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته

رس نس کن للرهبانی والراهبان طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للمتزوج.

0: سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحد روحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البان. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بالسلام لجميل أصحاب درزوكسين الذين فيها ونذكر الرب بين الطباوي المكرم رئيس الأصحاب وتركنا الباب الأنبت ودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون مع كلمة الحق باستقامة أنا أنبئهم على كنيستك المقدسة ليروا وقطيعك بسلام واذكر

مقدارك نعمتك في الرحوق الأرض ليروى حرثها ولتكثر أثمارها، أعد الأذر للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق، بارك إكليل للسنة دي بصلاحك، نقل الفقراء شعبك، نقل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ونقلنا كل نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس. لأن العين كل ترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين الحسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، أملأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا يكون لنا كفاف في كل شيء كل حين.

أبانا بأنس القمص أبانا بشويل بار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا بولا طمي أسقي التلميذ وسيدي الأبوين القديسين روميين ماكسيموس ودومادي يوسا 49 شيد شوشي تلقي قديس موسى حنس كامل قياس سبانا بدنيا القوم سبانا بزير سقا سبانا بخوم صاحب شركة دروس الميز وابانا مشنود رئيس محلين ابو يسا تلميذ والقديس الامبرام الصبيون والجيزة والقمص مخيل البحيري تلميذ والقديس البابا كيرلس الارش دياكون حبيب جرجاس قديس ابونا يسوس انطونيو قديس ابونا بشوي كامل وقديس ابونا مخيل ابراهيم كل مصاف قدسيك هؤلاء الذين بصراط

كل واحد يا رب، الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم والذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رخدوا تريحوا في الإمام المسي اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رخدوا. تفضل يا رب نيح نفس أبينا القمص لو أسيدروس الذي له تذكار السنة في هذا اليوم، أيضا عبيدك المرحومين أنصاف رزق عزيز مريس اللذين لهم تذكار السنة. تفضل يا رب نيح نفوسهم أجمعين في أحضان أبائنا.

الذين خس نفوسهم نياحهم فردوس نايم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماوية في ذلك الموضع. نحن أيضا ورباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك.

تلك الأب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع يدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، هو أيضا فنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة

موضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها. طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا

كي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مغزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر

0: لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء
1: كذلك على الأرض
0: خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد

منو اعترفني نفسي الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح غزاهم سيدتنا ولكتنا والتي لا القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوتي غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أن بيلاطس بنطوس سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادتي وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارق نسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا.

0: هذا بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا كل المسيحيين الذين قال لأجل ما نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع فلتكن معكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة السماوية. يا رب ارحم.
1: تيتي يا أبا إخواتي سامحوني.

أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك ليتكن مشيئتك كما في السماء خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين

0: سفر العدد
1: الاصحاح الرابع. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: خذ عدد بني قهات من بين بني لاوي حسب عشائرهم وبيوت ابائهم، من ابن 30 سنة فصاعدا الى ابن 50 سنة كل داخل في الجندي، ليعمل عملا في خيمة الاجتماع. هذه خدمة بني قهات في خيمة الاجتماع قدس الاقداس. يأتي هارون وبنوه عند ارتحال المحلة وينزلون حجاب السكف ويغطون به تابوت الشهادة، ويجعلون عليه غطاء من جلد تخس، ويبسطون من فوق ثوبا كله اسمنجوني، ويضعون عصيه، وعلى مائدة الوجوه يبسطون ثوب اسمنجون، ويضعون عليه الصحافة والصحونة والاقداح وكاسات السكيب، ويكون الخبز الدائم عليه، ويبسطون عليها ثوب قرمز ويغطونه بغطاء من جلد تخس، ويضعون عصيه، ويأخذون ثوب اسمنجون ويغطون منارة الضوء وسرجها وملاقطها ومنافضها وجميع آنية زيتها التي يخدمونها به، ويجعلونها وجميع آنيتها في غطاء من جلد تخس ويجعلونه على العتل، وعلى مذبح الذهب يبسطون ثوب اسمنجون ويغطونه بغطاء من جلد تخس ويضعون عصيه، ويأخذون جميع أمتعة الخدمة التي

يخدمون بها في القدس ويجعلونها في ثوب أسمنجون ويغطونها بغطاء من جلد تخس ويجعلونها على العتلة ويرفعون رماد المذبح ويبسطون عليه ثوب أرجوان ويجعلون عليه جميع أمتعته التي يخدمون عليه بها المجامر والمناشل والرفوش والمناضح كل أمتعة المذبح ويبسطون عليه غطاء من جلد تخس ويضعون عصيه. ومتى فرغ هارون وبنوه من تغطية القدس وجميع أمتعة القدس عند ارتحال المحلة يأتي بعد ذلك بنو قهات للحمل ولكن لا يمس القدس لئلا يموت. ذلك حمل بني قهات في خيمة الاجتماع. ووكالة أليعازار ابن هارون الكاهن هي زيت الضوء والبخور العطر والتقدمة الدائمة ودهن المسحة ووكالة كل المسكن وكل ما فيه بالقدس وأمتعته. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: لا تقرضا سبط عشائر القهاتيين من بين اللاويين، بل افعلا لهم هذا فيعيشوا ولا يموتوا عند اقترابهم الى قدس الاقداس. يدخل هارون وبنوه ويقيمونهم كل انسان على خدمته وحمله، ولا يدخلوا ليروا القدس لحظة لئلا يموتوا. وكلم الرب موسى قائلا: خذ عدد بني جرشون ايضا حسب بيوت ابائهم وعشائرهم، من ابن 30 سنة فصاعدا الى ابن 50 سنة تعدهم، كل الداخلين ليتجندوا اجنادا ليخدموا خدمة في خيمة الاجتماع. هذه خدمة عشائر الجرشونيين من الخدمة والحمل، يحملون شقق المسكن وخيمة الاجتماع وغطاءها وغطاء التخس الذي عليها من فوق وسقف باب خيمة الاجتماع وأستار الدار وسقف مدخل باب الدار اللواتي حول المسكن وحول المذبح محيطة، وأطنابهن وكل أمتعة خدمتهن وكل ما يعمل لهن فهم يصنعونه. حسب قول هارون وبنيه تكون جميع خدمة بني الجرشونيين من كل حملهم ومن كل خدمتهم، وتوكلهم بحراسة كل أحمالهم. هذه خدمة عشائر بني الجرشونيين في خيمة الاجتماع وحراستهم بيد إيثامار بن هارون الكاهن. بنو مراري حسب عشائرهم وبيوت آبائهم تعدهم، من ابن 30 سنة فصاعدا الى ابن 50 سنة تعدهم، كل الداخلين في الجند ليخدموا خدمة خيمة الاجتماع. وهذه حراسة حملهم وكل خدمتهم في خيمة الاجتماع: الواح المسكن وعوارضه واعمدته وفرضه، واعمدة الدار حواليها وفرضها، واوتادها واطنابها مع كل امتعتها وكل خدمتها. وبالاسماء تعدون امتعة حراسة حملهم. هذه خدمة عشائر بني مراري، كل خدمتهم في خيمة الاجتماع بيد إيثامار بن هارون الكاهن. فعد موسى وهارون ورؤساء الجماعة بني القهاتيين حسب عشائرهم وبيوت ابائهم، من ابن 30 سنة فصاعدا الى ابن 50 سنة، كل الداخلين في الجند للخدمة في خيمة الاجتماع. فكان المعدودون منهم حسب عشائرهم 2750. هؤلاء هم المعدودون من عشائر القهاتيين، كل الخادمين في خيمة الاجتماع الذين عدهم موسى وهارون حسب قول الرب عن يد موسى. والمعدودون من بني جرشون حسب عشائرهم وبيوت آبائهم، من ابن 30 سنة فصاعدا الى ابن 50 سنة،
كل الداخل

0: المعدودين في الجند للخدمة في خيمة الاجتماع كان المعدودون منهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم 2630. هؤلاء هم المعدودون من عشائر بني جرشون كل الخادمين في خيمة الاجتماع الذين عدهم موسى وهارون حسب قول الرب. والمعدودون من عشائر بني مراري حسب عشائرهم وبيوت آبائهم من ابن 30 سنة فصاعدا إلى ابن 50 سنة كل الداخلين في الجند للخدمة في خيمة الاجتماع كان المعدودون منهم حسب عشائرهم 3200. هؤلاء هم المعدودون من عشائر بني مراري الذين عدهم موسى وهارون حسب قول الرب عن يد موسى. جميع المعدودين اللاويين الذين عدهم موسى وهارون ورؤساء إسرائيل حسب عشائرهم وبيوت آبائهم من ابن 30 سنة فصاعدا إلى ابن 50 سنة كل الداخلين ليعملوا عمل الخدمة وعمل الحمل في خيمة الاجتماع كان المعدودون منهم 8580 حسب قول الرب عن يد موسى. عد كل إنسان على خدمته وعلى حمله الذين عدهم موسى كما أمره الرب.
1: سفر العدد الأصحاح 5. وكلم الرب موسى قائلا: أوصي بني إسرائيل أن ينفوا من المحلة كل أبرص وكل ذي سيل وكل متنجس لميت، الذكر والأنثى تنفون، إلى خارج المحلة تنفونهم لكي لا ينجسوا محلاتهم حيث أنا ساكن في وسطهم. ففعل هكذا بنو إسرائيل ونفوهم إلى خارج المحلة كما كلم الرب موسى، هكذا فعل بنو إسرائيل. وكلم الرب موسى قائلا: قل لبني إسرائيل: إذا عمل رجل أو امرأة شيئا من جميع خطايا الإنسان وخان خيانة بالرب فقد أذنبت تلك النفس، فلتقر بخطيتها التي عملت وترد ما أذنبت به بعينه وتزد عليه خمسه وتدفعه للذي أذنبت إليه. وإن كان ليس للرجل ولي ليرد إليه المذنب به فالمذنب به المردود يكون للرب لأجل الكاهن فضلا عن كبش الكفارة الذي يكفر به عنه. وكل رفيعة مع كل أقداس بني إسرائيل التي يقدمونها للكاهن تكون له، والإنسان أقداسه تكون له، إذا أعطى إنسان شيئا للكاهن فله يكون. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا زاغت امرأة رجل وخانته خيانة واتجع معها رجل اتجاع زرع وأخفي ذلك عن عيني رجلها واستترت وهي نجسة وليس شاهد عليها وهي لم تؤخذ، فاعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي نجسة، أو اعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي ليست نجسة، يأتي الرجل بامرأته إلى الكاهن ويأتي بقربانها معها عشر الإيفة من طحين شعير، لا يصب عليه زيتا ولا يجعل عليه لبانا، لأنه تقدمة غيرة، تقدمة تذكار تذكر ذنبا، فيقدمها الكاهن ويوقفها أمام الرب. ويأخذ الكاهن ماء مقدسا في إناء خزف، ويأخذ الكاهن من الغبار الذي في أرض المسكن ويجعل في الماء، ويوقف الكاهن المرأة أمام الرب ويكشف رأس المرأة ويجعل في يديها تقدمة التذكار التي هي تقدمة الغيرة، وفي يد الكاهن يكون ماء اللعنة المر. ويستحلف الكاهن المرأة ويقول لها: إن كان لم يتجع معك رجل

وإن كنت لم تزيغي إلى نجاسة من تحت رجلك فكوني بريئة من ماء اللعنة هذا المر. ولكن إن كنت قد زخت من تحت رجلك وتنجست وجعل معك رجل غير رجلك مضجعه، يستحلف الكاهن المرأة بحلف اللعنة ويقول الكاهن للمرأة: يجعلك الرب لعنة وحلفا بين شعبك، بأن يجعل الرب فخذك ساقطة وبطنك وارما، ويدخل ماء اللعنة هذا في أحشائك لورم البطن ولإسقاط الفخذ. فتقول المرأة: آمين آمين. ويكتب الكاهن هذه اللعنات في الكتاب ثم يمحوها في الماء المر، ويسقي المرأة ماء اللعنة المر فيدخل فيها ماء اللعنة للمرارة. ويأخذ الكاهن من يد المرأة تقدمة الغيرة ويردد التقدمة أمام الرب ويقدمها إلى المذبح، ويقبض الكاهن من التقدمة تذكارها ويوقده على المذبح، وبعد ذلك يسقي المرأة الماء. ومتى سقاها الماء فإن كانت قد تنجست وخانت رجلها يدخل فيها ماء اللعنة للمرارة، فيرم بطنها وتسقط فخذها، فتصير المرأة لعنة في وسط شعبها. وإن لم تكن المرأة قد تنجست بل كانت طاهرة تتبرأ وتحبل بزرع. هذه شريعة الغيرة: إذا زاغت امرأة من تحت رجلها وتنجست، أو إذا اعترى رجلا روح غيرة فغار على امرأته، يوقف المرأة أمام الرب ويعمل لها الكاهن كل هذه الشريعة، فيتبرأ الرجل من الذنب وتلك المرأة تحمل ذنبها. الأصحاح السادس. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا انفرز رجل أو امرأة لينظر نذر النذير لينتذر للرب، فعن الخمر والمسكر يفترز، ولا يشرب خل الخمر ولا خل المسكر، ولا يشرب من نقيع العنب، ولا يأكل عنبا رطبا ولا يابسا. كل أيام نذره لا يأكل من كل ما يعمل من جفنة الخمر من العجم حتى القشر. كل أيام نذر افترازه لا يمر موسى على رأسه. إلى كمال الأيام التي انتظر فيها للرب يكون مقدسا ويربي خصل شعر رأسه. كل أيام انتظاره للرب لا يأتي إلى جسد ميت. أبوه وأمه وأخوه وأخته لا يتنجس من أجلهم عند موتهم، لأن انتظار إلهه على رأسه. إنه كل أيام انتظاره مقدس للرب. وإذا مات ميت عنده بغتة على فجأة فنجس رأس انتظاره، يحلق رأسه يوم طهره، في اليوم السابع يحلقه. وفي اليوم الثامن يأتي بيمامتين أو بفرخي حمام إلى الكاهن إلى باب خيمة الاجتماع، فيعمل الكاهن واحدا ذبيحة خطية والآخر محرقة، ويكفر عنه ما أخطأ بسبب الميت ويقدس رأسه في ذلك اليوم. فمتى نذر للرب أيام انتظاره يأتي بخروف حولي ذبيحة إثم، وأما الأيام الأولى فتسقط لأنه نجس انتظاره. وهذه شريعة النذير: يوم تكمل أيام انتظاره يؤتى به إلى باب خيمة الاجتماع، فيقرب قربانه للرب خروفا واحدا حوليا صحيحا محرقة، ونعجة واحدة حولية صحيحة ذبيحة خطية، وكبشا واحدا صحيحا ذبيحة سلامة، وسل فطير من دقيق أقراصا ملتوتة بزيت، ورقاق فطير مدهونة بزيت مع تقدمتها وسكائبها. فيقدمها الكاهن أمام الرب ويعمل ذبيحة خطيته ومحرقته، والكبش يعمله ذبيحة سلامة للرب مع سل الفطير،
ويعمل الكاهن تقدمته وسكيبه، ويحلق النذير لدى باب خيمة الاجتماع رأس انتظاره، ويأخذ شعر رأس انتظاره ويجعله على النار التي تحت ذبيحة السلام، ويأخذ الكاهن الساعد مسلوقا من الكبش، وقرص فطير واحدا من السل، ورقاقة فطير واحدة، ويجعلها في يدي النذير بعد حلقه شعر انتظاره، ويرددها الكاهن ترديدا أمام الرب، إنه قدس للكاهن مع صدر الترديد وساق الرفيع. وبعد ذلك يشرب النذير خمرا. هذه شريعة النذير الذي ينظر قربانه للرب عن انتظاره، فضلا عما تنال يده، حسب نذره الذي نظر كذلك يعمل حسب شريعة انتظاره. وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه قائلا: هكذا تباركون بني إسرائيل قائلين لهم: يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما، فيجعلون اسمي على بني إسرائيل وأنا أباركهم.

محبة تتأنى وترفق. ذهب أخوان إلى مدينة ليبيع عمل أيديهما، فلما دخل المدينة افترق عن بعضهما بحيلة من عدو الخير، فسقط أحدهما في الخطية، ولما انتهي من عملهما التقيا، فقال الأخ: هيا بنا نعود إلى ديرنا. فأجابه الثاني بالنفي قائلا: إنني سقطت في خطية عند افتراقنا. فأراد أخوه أن يربح نفسه فلم يوبخه، ولم يقف موقف المعلم البار، بل قال له: أما أنت فسقطت في الخطية واعترفت بها، وأما أنا فإني سقطت في الخطية، ومن عظم كبريائي امتنعت عن أن أقول لك، ولكن امضي بنا إلى الدير لنطلب التوبة. فأتيا إلى الدير ومضيا إلى الآباء فوضعوا عليهما قانونا، وكان الأخ الذي لم يرتكب خطية ينفذ القانون قائلا: هذا التعب الذي أتعبه احسبه يا رب بدلا من أخي. فلما نظر الله محبته كشف لبعض الشيوخ أمرهما، حيث قيل له في رؤيا: من أجل الأخ الذي لم يخطئ

إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. وإن أطعمت كل أموالي، وإن سلمت جسدي حتى أحترق، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها، ولا تحتد ولا تظن السوء، ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا، وأما النبوات فستبطل والألسنة فستنتهي والعلم فسيبطل. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء

جاء عن أحد الإخوة أنه كان يسرق كل ما يجده عند أحد الآباء، ولم يكن هذا الأب يرغب في معاتبته، بل كان يكثر من عمل يديه قائلاً: لعل الأخ يفعل هذا لاحتياجه. ولما حضر يوم انتقاله لم يهن عليه هلاك هذه النفس، فناداه وطلب منه أن يدنو منه. وعندئذ أخذ الأب يقبل يد الأخ قائلاً: يا أخوة، إنني شاكر هاتين اليدين اللتين بهما أدخل ملكوت السموات. فلم يفهم الإخوة شيئاً، أما الأخ فرجع إلى نفسه.

كان في القلالي شيخا يدعى أبولس، كثيرا ما كان يقصده الناس في طلب الخدمة، فكان يذهب معهم بفرح قائلا: اليوم سأعمل مع المسيح من أجل نفسي، لأن هذا هو أجرها. وهذه كانت أعمال أهل الإسقيط، أن يقدموا عونا للذين يحاربون ويضغطون على أنفسهم كي يربحوا بعضهم بعضا. قال الأب أغاصن: ولا مرة تصدقت على أحد، إنما الأخذ والعطاء كان صدق لي، لأني أحسب أن ربح الأخ هو الثمر.

ذهب بعض الآباء الرهبان إلى أبيهم القديس الأنبا بيمن يشكون له حال زميلهم الذي لاحظوا عليه نومه في الكنيسة، وسألوه: ماذا ستفعل يا أبانا؟ أجاب القديس بهدوء: إن وجدت أخي نائما في الكنيسة فإنني أفسح له وأضع رأسه على ركبتي ليستريح. وهنا تذمر الإخوة وظنوا أن معلمهم أخطأ، فسألوه قائلين: وبماذا تجيب المسيح إزاء هذا العمل؟ قال لهم الأب: سأقول ربي، قد قلت لي أخرج الخشب من عينيك أولا حتى تبصر جيدا أن تخرج القزى من عين أخيك. فخرج الإخوة منتفعين وانصرفوا. المحبة لا تحسد. كان القديس بابنوتا تلميذ للقديس مكاريوس الكبير، قد كان مجاهدا وزاع صيته كثيرا حتى أن الجموع كانت تأتي إليه، وكان شيخا حاسدا سمح لشيطان الحسد أن يدخل قلبه، وبدلا من أن يفرح برؤية الجموع التي كانت تأتي للقديس أخذ يفكر ويدبر كيف يسيء إليه. وفي ذات يوم جاءته فكرة تهلل بها قلبه، فأخذ إنجيله الغالي الثمين وأخفاه في قلاية القديس بابنوتا وأذاع بسرقة إنجيله.

فوقف الأنبا إيسيذوروس قس القلالي موقفا حازما وأمر بتفتيش القلالي عسى أن يجدوا الإنجيل. فظهر بفنوتة كسارق أمام جميع الرهبان، ولم يشأ من فرط وداعته أن يدافع عن نفسه، وقبل في نفس راضية أن يقف على عتبة الكنيسة ينحني لكل داخل ويصنع له مطنية كعادة الرهبان. وفي ذات يوم فوجئ الرهبان بالشيخ الذي بلغ عن سرقة إنجيله متألما يقوم من الأرض ليقع ثانية، فقد دخله روح نجس وكان يسرعه ولا يشفق على شيخوخته. فأتوا به إلى معلمهم الأنبا إيسيذوروس وقد زاع صيته في سرعة إخراج الشياطين، وعلى طول 40 عاما لم يسمع عن القديس إيسيذوروس أنه عجز عن أن يخرج شيطانا إلا أمام الشيطان الذي دخل إلى ذلك الشيخ الحاسد. فقال لذلك الشيخ: لن يخرج منك الشيطان أيها الحاسد إلا عن طريق بفنوتة الذي احتملك واحتملنا. وانحنى الشيخ في مذلة أمام بفنوتة واعترف جهارا أمام الرهبان بحسده نحو القديس بفنوتة. الشيطان حاسد، يمكنه أن يحسد البشرية كلها، ولكنه لا يحسد شيطانا آخر. أما أنت فإنسان وتحسد أخاك الإنسان، الأمر الذي لا يصنعه الشيطان. القديس يوحنا ذهبي الفم. كل الشرور لها حدود، الزاني تنتهي معصيته عند ارتكاب الخطية، اللص تقف جريمته عند حد السرقة، المخادع يضع نهاية لغشه، أما الحاسد فليس له حدود، إنه شر يعمل على الدوام وخطية ليس لها نهاية. القديس كبريانوس.

0: بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. المكتبه الصوتيه بكنيسه الشهيد العظيم ماري جرجس بسبورتنج تقدم لكم عظه قدسيه الكنيسه الجزء الثاني للقمص ليوكاسيداروس، القيت في اجتماع الخدمه الاحد 1/9/2002.
1: كلكم كنتوا حاضرين الحد اللي فات؟ كله

أكمل الكلام كأن احنا ما خدناش أسبوع في الوسط. يعني كنا بنتكلم على تقديس الكنيسة والدخول

العبادة. في جزء مهم جدا جدير بالانتباه، يعني الاستماع داخل الكنيسة. برضو الجزء ده بيفوت مننا كتير، يعني كم واحد حضر قداس النهارده؟ البولس كان ايه؟ الكاثوليكون بنحضر لكن تلاقي نسبة مثلا 1% او اقل اللي داخل، وبعدين ايه بالبولس بيتعرف او الكاثوليكون او البراكسيس، ويدي ودنه بانتباه شديد وياخد يحفظ. صح؟ فبص تلاقي البولس اتقرا والكاثوليكون اتقرا والبراكسيس اتقرا، ربما الانجيل يعني مديله حته اهتمام خاص، ويقول لك النهارده كان على الابن الضال، النهارده كان المولود اعمى، مش عارف ايه يعني. لكن اللي انا عاوز اكده ان كل كلمه بتتقرا في الكنيسه فيها قوه الله، فيها خلاص، كلمه الله حيه وفعاله وامضه من كل سيف تحديه. فعاوزكم بنعمه المسيح تخلي بالكم قوي من الحته دي كخدام للمسيح. كل كلمه تتقرا في الكنيسه تخصك جدا. طبعا العدو الوحش جدا للعبادة بتاعتنا، العدو الوحش جدا الروتين. الروتين يخلي الواحد مننا يعمل العمل كأنه مكنة، يعمل اوتوماتيك جوب، يعمل الشغل ايه مكنة كده، حركات ومكنة شغالة وخلاص. الآباء القديسين الحتة دي ما غلبتهمش، الروتين ده ما دخلش حياتهم. مهم جدا انك انت وانت في الكنيسة تنتبه لكل ما يقرأ في الكنيسة. ليه؟ لانه ده رساله شخصيه ليك، مش بيتقرا هازارد يعني، او بيطلعوا فصول مترتبه، الاباء رتبوا فصول الكنيسه، فصول كل قداس على مدار السنه، وبعدين تدخل تلاقي اللي بيقرا يقرا خلاص كلام في الهواء. لا، ما هوش كده. القرايه في الكنيسه، اسال سؤال، بيقروا ليه بولس وكاثوليكون وبراكسيس وانجيل؟ طب افرض ما قروش، ينفع القداس؟ ليه؟ ليه القراءات دي في الكنيسة يعني؟ مكملين يوصلوا الانجيل، جزء من التعليم، جزء من التعليم طبعا. كلمة الله، الله هو الحاجة عندنا في الكنيسة في إيماننا الأرثوذكسي بتتقدس إزاي؟ كل شيء يتقدس بكلمة الله والصلاة. آية في الإنجيل أنتم مش عارفين، لأن كل شيء يتقدس بكلمة الله والصلاة، فده تقديس الأسرار. حضرتوش إكليل مثلا؟ إكليل بيعملوا إيه؟ بيقروا، يقرأ البولس ويقرأ الإنجيل عشان يقدس العروسين. المعمودية يقرأ بولس وكاثوليكون وإبراكسيس وإنجيل عشان يقدس مياه المعمودية. القداس يقرأ البولس والكاثوليكون والإبراكسيس والإنجيل
عشان يقدس الأسرار. فده تقديس الأسرار، بيتقدس الأسرار، بتتقدس لما يقروا عليها كلمة الله. فمهم جدا وانت داخل، يعني جزء رئيسي من العبادة بتاعتنا قراية كلمة الله. فطبعا مش بتتعرض الهوى، بتتعرض تقدس الأسرار. أقول لك حاجة كمان كويسة قوي، بتقدس السامعين لما تسمعها تتقدس. فاكر كلام المسيح يقول ايه؟ انتم الان انقياء لسبب ايه؟ شفتوا بقى؟ انتم الان انقياء، بقوا الرسل اطهار. اطهار منين؟ بسبب الكلام الذي كلمتكم به. الكلام اللي انا كلمتكم به عمل عملية التقديس والتطهير داخل نفوس الرسل. فاحنا لما بتحضر انت، احنا واحنا خدام واعيين وبنحضر القداس، ده جزء رئيسي جدا. مش يقولك ايه انا اصلي جيت على قراية الانجيل، الحمد لله لحقت الانجيل عشان اتناول. ده كلام ما اعرفش مين طلعه. ده انا بحضر جزء رئيسي جدا من التقديس. فبيتقدس السامع، تتقدس الأسرار. طبعا انت عارف ان القداس كله تقديس، كل القداس تقديس، اسمه كده قداس. فتلاقي الكاهن مثلا ايه بيرشم نفسه، لما يقول أجيوس بيرشم نفسه، يقدس نفسه، وبعدين يقول أجيوس يرشم الخدام اللي حواليه في الهيكل اللي بيخدموا الذبيحة، وبعدين يدور ناحية الشعب وإيه ويرشم الصليب على الشعب، يقدس الشعب. ما يعني اللي هيتناولوا دول إيه؟ ده هياخدوا الأسرار، هياخدوا الأقداس الإلهية، هياخدوا جسد المسيح، فلازم يتقدسوا. فبيتقدس الكاهن، ولما يحل الروح القدس يقول له يحل روحك القدس علينا وعلى هذه القرابين. فحلول روح الله بيحل على الكنيسة كلها مجتمعة، كاهن شماس واللي موجودين والأسرار. يعني التقديس عامل زي المظلة العمومية للكنيسة كلها، كنيسة قديسين أصلها. فعشان كده بقول لك وانت داخل الكنيسة وفاتك جزء من القرايات دي، يبقى فاتك شيء كبير قوي. برضو المفهوم بتاعنا ابتدى يبقى ايه؟ ضعيف جدا. ان اذا فاتتني القرايات دي انا سمعتش القرايات اللي بتتقرا، يعني ما فاتنيش حاجة. لا، فاتك جزء خطير جدا، جزء رئيسي من تقديس الاسرار. الاسرار بتتقدس بالكلمة، كلمة الله والصلاة. طبعا ما تدرس تاريخ الكنيسة تلاقي مثلا الكلمة المقروءة دي اللي بتتقال أثرت في ناس كتير جدا، ولولا الكلام اللي بيتقرى ده ما كانش القديس أنبنطونيوس بقي. أنا زمان في الكنيسة يا أولاد ما كانش فيه أناجيل في البيوت، فكان القطمارس بتاع الكنيسة بس، كانش فيه كتابة ولا مطبعة ولا بتاع. فكلمة اللي كانت بتتقرى دي بتدخل في مسامع المؤمنين وتغذيهم للحياة، يعني يسمع وما ينساش. يعني الوقت عندنا انجيل في البيت وفي كل حتة، تلاقيه مترمي كده ومترمي كده. كان الانجيل بس في الكنيسة، وكان يقرأ من على المنبر.

كنيسة فقط. فكان اللي يسمع يسمع ويخزن. لما كترت الأناجيل وكتر الكلام بقى الكلام بالنسبة لينا خس قيمته خست. لكن هي الكلمة دي قادرة أن تحكمك للخلاص. كلمة الله دي فيها قوة جبارة جدا لو سمعتها. لو الواحد فتح ودنه، مقصودش دي، فتح ودنه جوه القلب عشان يسمع كلمة الله. عشان كده الكنيسة حطت مثلا أشياء الإنجيل قبل الإنجيل، يقول إيه؟ إن أبرار وملوك كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ولم، أما أنتم فطوبة لأذانكم لأنها تسمع. يعني يا بخت ودنك الروحية الداخلية أنها بتسمع كلمة المسيح. فالامر يحتاج ان انا وانا داخل الكنيسة اكون مجهز نفسي ان انا يكون عندي انتباه واصغاء بحكمة. المرد اللي بيقوله الشماس يقول ايه؟ انصتوا بحكمة لسماع الانجيل المقدس، قفوا بخوف من الله. يعني عشان الوقوف بتاعنا يبقى بوقار شديد، واقف في الكنيسة، واقف قدام المسيح وقار شديد. ده الدرس بتاع الحد اللي فات. وبعدين ايه؟ اصغاء بحكمة. وانت بتسمع الانجيل المسيح هو اللي بيتكلم بالظبط كده، مش من فم شماس ولا اسيس بيقرا الانجيل. لا، غمض عينك والمسيح للمجد هو الايه اللي بيتكلم. انا هو من البدء ما كلمتكم به، هو اللي بيكلم. وانت بتسمع البولس، القديس بولس الرسول في وسط الكنيسة بيكرز بيتكلم ويشرح الإيمان. حلو قوي دي، لذيذة. وانت بتسمع البولس، القديس بولس الرسول في وسط الكنيسة بيكرز. عاوز أحلى من كده حاجة؟ ولما تسمع مثلا يقول لك الكاثوليكون من رسالة معلمنا يوحنا الأولى، يبقى القديس يوحنا الحبيب بيتكلم. لما كنا في السجن كان معانا أنبابيما اللي اتنيح من كام شهر، ده مش كده كام شهر؟ أنبابيما ده كان راجل بسيط وعميق جدا في علاقته مع الله، مش متعلم يعني، ما دخلش الكليات والمدارس زي ما احنا يعني. وكان يكون بيني وبينه محبة من سنة 67 يمكن. فكان لما يفتح سفر من أسفار الكتاب المقدس هو بيقرأ، يقرأ كله. مثلا فتح ايه؟ انجيل متى، يقعد يمسك انجيل متى يقرأ. اقول له، يقول لي اصلي يعني لو اجي في النص وهو بيكرز لي، تلاقي مريمتة فرحان قوي ان كلامه وصل لغاية عندي. فوسط ما هو بيكرز لي ويكلمني عن المسيح اسيبه وامشي؟ فيقرا السفر كله. يقول لي لا ما اقدرش. قال لي اتكسف ان هو في وسط كلامه امشي، اسيبه اقفل الانجيل، ما اقدرش. فكان بيحس ان هو بيقرا لماري متى، يبقى ماري متى الانجيلي بيكرز له، بيكلمه، كلمه عن المسيح، فيفرح جدا. فلما انت تسمع الانجيل البشائر الاربعه، لما تسمع الانجيل يبقى من فم المسيح، لما تسمع البولس يبقى ماري بولس بيكرز في الكنيسه، تسمع بحكمه، او تسمع بطرس الرسول بيتكلم كلام جميل لذيذ. فخلي بقى الجزء بتاع القرايات بتاع التعليم بتاع تقديس الأسرار بالكلمة، وحتى بيسموه قداس الكلمة، خلي الجزء ده جزء التقديسي، ده جزء مهم في حياتك. فعشان كده يا أولاد احرص بشدة انك تيجي الكنيسة بدري وتقعد في حتة محدش يشوشر عليك، وتسمع

تركز ودنك في كل كلمة تقال. ليه؟ لأنها فيها خلاص نفسك. كل كلمة بتتقرى فيها خلاص نفسك. وإذا ربنا ادالك نعمة وعملت كده هتطلع من باب الكنيسة إنسان غني، البطارية بتاعتك مشحونة تماما، لأن اللي اتقال يخصك، واللي اتقال فيه نعمة وفيه غنى، وتحس انك انت اغتنيت زي ما بيقول في المزمور: ابتهج انا بكلامك كمن وجد غنائم كثير. انا اخد كلمة ربنا واغتني بيها كده، اقول ايه؟ اكتر من اي كنز في الدنيا، اكتر من اي غنى في الدنيا، اكتر من اي امور مادية في الدنيا. وبكل تأكيد يا اولاد، بكل تأكيد، إذا أصغيت جدا لسماع القرايات في الكنيسة هتلاقي حلول لمشكلاتك اللي انت بتعاني منها شخصيا. انا احب الحتة دي قوي. انا الواحد ساعات يدخل مهموم الكنيسة كده، وبعدين تلاقي كلمة خبطاه في الصميم، يقولك يا سلام اشكرك يا رب. ان الحكاية دي عاملة زي ايه؟ يعني التوازن اللي عملته الكنيسة ان انا اسمع واكلم. فانا في جزء الاولاني من القداس بعمل ايه؟ قاعد استقبل استقبل، وبعد شوية ابتدي نقف في الصلاة وكلنا بنقول. يعني انت في الجزء الاولاني التمهيدي التقديسي ده بتاخد تتقدس، كلمة الله بتقدسك، ترفع ذهنك للسماء، تديك نعمة داخل القلب، بيها بتقدر تقف في القداس تصلي وتطلب. يعني انا بسمع الاول وبعدين اجاوب، اقول، اسبح، اسمع، اتقدس. وبقوة التقديس اللي انا سمعت بيها كلمة الله اللي انفعلت بيها وانبسطت بيها بصلي. عشان كده اللي يجي متأخر في القداس ما عرفش يصلي. اللي يجي متأخر هو جاي بقى من الشوشرة اللي بره، ما يقدرش يجمع فكره وقلبه ويصلي القداس. عشان كده وصيتي انك تيجي بدري، مش بس من اجل المجيء بدري، تيجي بدري من اجل انك انت تستوعب، تسمع كل كلمة تتقرى من اجل الفايدة، من اجل مصلحتك، من اجل حياتك. نمرة اتنين، الحركات بتاعتنا جوه الكنيسة في العبادة: الوقوف، رفع العين لربنا، رفع القلب، الركوع، السجود، رفع الايدين. ما خلاص، ما دام الواحد انفعل بالتقديس يبقى الجسد بيستجيب تلقائي. اوعى تعمل الحركات دي حركات جسديه ملهاش قيمه. انا نقول مثلا ايضا فلنشكر الله، تبص تلاقي الكنيسه كلها كانها ايه؟ يعني كان حريقه نار كده وجت في الكل، يقول لك نشكر الله، فتلاقي الناس رفعت ايديها واللي يبوس ايده كده وكده. طبعا فعال حقيقي. وبعدين الكلمه دي في الاقباط مالهاش نظير في العالم كله، مفيش واحد في الدنيا يقول نشكر الله يبوس ايده كده. يعني الكلمة بالانجليزي بالفرنساوي بالالماني مالهاش دعوة ببوس الايد، بس لان دي كلمة اغتي مارنش فهمت، يعني نقبل يد النعمة. طبعا يد النعمة دي حاجة معنوية مش باينة، فبدالها الواحد بيبوس ايده بس بيبوسها من ناحيتين، اقول لك على كل حال ومن اجل كل حال. فدي كلمة، الكلمة القبطية ان انا ابوس ايد المسيح اللي بيقدم لي

والنعمة اللي بتقدم لي. فأنا مش ماسك إيد المسيح، فبدالها إيدي أنا ببوسها ناحيتين. لما تقول thanks giving بالإنجليزي أو مرسي بالفرنسي ملهاش دعوة بالبوس، لكن شفاهمت بالإبط يعني يبوس يد النعمة قبلها. فعشان كده بقول لك الحركات الجسدية في الكنيسة ما هيش سجود مثلا واحد جاي يعمل تمرين رياضة أو مطنيات بيعمل، مش كده، مش حركات جسد، ده روح يعني متحدة بالنعمة ومؤازرة ومنفعل انفعالات روحية لطيفة. فتلاقيه بيسجد بيستجيب لحركات الروح اللي في الداخل، بيعبد المسيح بالروح، ما هيش حركات جسد أبدا، ولكنها حركات الروح بتنضح على الجسد من بره، فيسجد بخشوع شديد ويرفع عينيه للسماء. طب ما لو يرفع عينيه جسده دول هيشوف حطين وصورتين، لا، الروح من جوه لما يبص لفوق بيتجاوز المرئيات، فوق في السماء. خلي دخولكم للكنيسة دخول إلى أقداس الله، أنت دخلت جوه ملكوت الله، كل ما فيه روحي، لا وجود للمادة في داخل الكنيسة، المادة متقدسة متجلية في الكنيسة، كل حاجة فيها يعني أنت دخلت يعني plugged in، كل ما في الكنيسة ينقلك للسماء. بص الأيقونات ما محدش فيهم على الأرض، دول ده السماء. طيب ما عيني حواسي الجسدانية تدرك الحاجات المادية اللي قدامي، روحي بتتفاعل. أول ما أدخل أشم ريحة البخور، أول ما تدخل ريحة البخور ما هيش في المناخير دي، ده بستنشق السماويات، أبص ألاقي ريحة البخور دي رفعتني فوق. احرصوا على دخول الكنيسة بالروح، ادخل ابوابك بالتسبيح، تداخل وانت واقف وانت راكع وانت رفع ايديك وانت بتقرع صدرك وانت موطي راسك، احمي رؤوسكم امام الرب، يا موطي راسي كده قدام ربنا، واقف امام الله في حال توبة، احناء الرأس، مش حركات، مش جسدانيات، ولكن بالروح. الساعة 7، مش قادر اقول اكتر من كده خلاص، عشان ايه هل ما يحدث الآن في الكنيسة من عدم احترام أبنائها نتيجة ضعف في الكنيسة، وعلى من نلقي لهم؟ احنا مش عايزين نلقي لهم على حد، احنا نلقي لهم على أنفسنا. هنلقي لهم على مين؟ هنستفيد ايه يعني؟ احنا بنلقي لهم على أنفسنا ان احنا يعني الواحد شوية اهمال على شوية عدم معرفة. يعني الامر راجع علينا، اذا كنا اهملنا وتهاوننا ودخلنا الكنيسة من غير معرفة احنا راجع علينا الضرر، واذا كان ربنا ينفخ فصرتنا وندخل الكنيسة كخدام الله ونصلي ونعبد والروح والحق، الامر راجع علينا، الفايدة راجع علينا. يعني اذا كان خسارة هتبقى علينا، واذا كان فايدة او مكسب يرجع علينا. يعني انتوا عارفين كويس قوي ان ربنا مش محتاج لعبوديتنا، احنا المحتاجين، احنا المستفيدين اولا واخيرا. خلاص.
يا دوب على ما وصل كنيسة الملاك بقى. تفضلوا نصلي.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام.

الضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلو يا قنفران إمي بيوت نمي بشيرين ببن بما سواب ونوت نوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة.

تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد

0: ومرة الأعداء اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهادنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيى الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك. قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود. فإنك مبارك.

0: المكتبة الصوتية لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث تقدم لكم محاضرة قداسة البابا
1: عن الآية اللي بتقول تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك.
0: يوم الأربعاء المبارك الموافق 16/10/2002.
2: باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عايز أكلمكم عن الآية اللي بتقول تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك. الآية دي قال السيد المسيح عنها إنها يعني أهم آية في الكتاب، وإن يتعلق بها الناموس كله والأنبياء. في متى 22، وهي أصلا موجودة في تثنية أصحاح 6. تحب الرب إلهك من كل قلبك. هنا التركيز على القلب، ربنا بالذات يهمه قلبك. جايز بتصلي وتصوم لكن قلبك فين؟ جايز بتقرأ الكتاب، بترتل، بتحضر الكنيسة لكن قلبك فين؟ هل في كل ده قلبك مع ربنا ولا لا؟ ولذلك ربنا قال يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرق. لما تعطيني قلبك هتلاحظ عيناك طرق، لكن المهم انك انت تديني قلبك. والكتاب بيقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك لان منه مخارج الحياة. وحتى لما ربنا ادى الوصايا بتاعته في تثنية 5، الوصايا 10 يعني، هي في خروج 20 والتثنية 5، قال لتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على اولادك. يبقى المهم كله قلبك مع ربنا ولا لا. وفي سفر النشيد العروس بتقول لربنا اجعلني كخاتم على قلبك، وربنا بيقول للنفس البشرية كده اجعلني كخاتم على قلبك. ليه بقى الكلام ده كله؟ لأن القلب زي ما بيقول منه مخارج الحياة. لأن القلب هو مصدر المشاعر ومصدر الحب، والحب هو الوصية الأولى في الكتاب. ولذلك قيل عن داود إن كان قلبه كاملا أمام الله، وقال عنه ربنا إن وجدت إنسانا حسب قلبي. ولما صموئيل النبي راح يمسح ملك ودخل بيت يسى البيت لحمي، مر قصاده أولاده، فلما شاف إلياءاب بجسمه وضخمته قال أمام الرب المسيح. ربنا قال له لا، أنت بتنظر للمنظر من الخارج لكن أنا يهمني القلب من جوه، أنا قد رفضته. ولما ربنا اتكلم عن الذبائح الروحية الحقيقية قال القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله في المزمور 50. وأيضا القلب هو اللي بتخرج منه كل حاجة، حتى الكلام. خطية اللسان هي خطية قلب. بيقول الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والرجل الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر. وبيقول من فضلة القلب يتكلم اللسان. يبقى القلب هو كل حاجة. وحتى في محبة العالم يقول حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. فالمهم قلبك مع ربنا ولا لا؟ إن كان قلبك مع ربنا تقول مع المزمور فاض قلبي بكلام صالح. في فرحك وبهجتك تقول يبتهج.

somewhere.

そうですね。

بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى ظهر دور كلها امين. اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر. يا ابانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأت ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله ابا ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لانه سترنا واعاننا وحفظنا وقبلنا اليه، اشفق علينا وعضدنا واتى بنا لهذه الساعه. هو ايضا فلنسال ان يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا كل سلام الضابط الكل الرب اله. ايها السيد الرب الاله ضابط الكل ابو ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال، لانك سترتنا واعنتنا وحفظتنا وقبلتنا اليك، اشفقت علينا وعضدتنا واتيت بنا لهذه الساعه. من اجل هذا نطلب من خوفك كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزاح يا رب عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياه، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعم والرفات محبة البشر وآتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرام والعزة والسجود طليق بك معه ومع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثر أفاتك امحو اسمي، اغسلني كثيرا من اسم خطيئتي، طهرني لأن أنا عارف باسم خطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك تغلب إذا حكمت، لأني هنذا بالأسام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك قد أحببت الحق إذا وضحت لي غرامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني في أبيض أكثر من التلج، تسمعني سنون فرحة امتاج عظام المتواضع، اسرف فكك عن خطاياي وامحو كل أثامي، قلبا نقيا اقلب فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسة ضدني، فعلم الأثم تركك ومنافقون إليك كرجون، نجيني من الدماء يا الله لا خلاص يبتاج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيح، لأنك لا أثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر محرقات فالذبيحة لا روح منسحق، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. انعم يا رب مسرتك على الصهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تصرف بعد قربان ومحرقات، حينئذ يقربون على مذابحك لا يقول. بشوي سنة بشوي سنة خلف راني مبيوتني مشيرين ببنف ماي سواب ونوت ينوت أمين. تسبحة الساعة 11 من النهار مبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك، بركاته علينا أمين. اعترفوا للرب فأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته، ليقل بيت إسرائيل أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته، ليقل بيت هارون أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته، ليقل أتقياء الرب أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحم، الرب عوني فلا أخسى ما شاء يصنع بي الإنسان، الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي.

الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم، أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت معهم. دفعت لأسقط والرب عضدني، قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا، صوت التهليل والخلاص في مساكن الأبرار. يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب، هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في عيوننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب. الله الرب أضاع علينا، رتبوا عيدا في الواصلين إلى قرون المذبح. أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وصرت لي مخلصا. أشكر الرب فأنه صالح وأنه

0: إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي. يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة ومن اللسان الغاش. ماذا تعطى وماذا تزاد بذا اللسان الغاش؟ سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي فإن غربتي قد طالت علي وسكنت في مساكن قدار. طويلا سكنت نفسي في الغربة مع ببغض السلام كنت صاحب سلام. وحين كنت أكلمهم كانوا يقاتلونني باطلا. رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني. معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. لا يسلم رجلك للزلل فما ينعس حافظك. هو ذا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يظل على يدك اليمنى. فلا تحرق الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك من الآن وإلى الآن. هللو. زقصاص يوسمون قدوس قدوس قدوس. فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوال بشير، بركاته علينا أمين.
1: ثم قام من المجمع دخل بيت سمعان وكانت حماة سمعان بحمى شديدة. فسألوا من أجلها فوقفوا منها زجر الحمى. فتركتها في الحاك ومت خدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأعمى كثيرة يقدمونهم إليه. أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تخرج من كثير وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لأنهم كانوا يعرفون المسيح المجد الله دائما.
0: نسجد لك يا المسيح إلهنا مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهرنا الخاطي؟ ثقل النهار وحر لم أحتمل ضعف بشريتي. لكن أنت يا الله الرحوم احسدني مع أصحاب الساعة الحادي عشر لأني أنا ذا بالأسام حب الأبي وبالخطايا ولدتني أمي. سننظر علو السماء كل على غنى رحمتك ومحبتك البشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. زوك سابتري أيوك أسرع لي مخلص فتح الأحضان الأبوية لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى.

مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر رحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب تخشع، أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعو لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك. لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطيه بشو واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، فهي لي اسباب التوبه يا السيد العذراء، فاليك اتضرع بك استشفع اياك دون ساعديني لئلا اخزى، وعند مفارقه نفسي من جسدي احضري عندي، ولمؤامره الاعداء هزمي، ولابواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة، أمين. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم. كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا. كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم. كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا. كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله. كرياليسون كرياليسون كرياليسون قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء والأرض ما تام مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معانا، لأنه ليس نعيش دائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفحنا الله عن سيئات التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرنا باسم قدوس الدعاء علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئة كذلك على الأرض، خبزنا الذي لغت أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الأبد. نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا مساء شاكرين، جعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، نجينا من حيل المضاد وابطل سير فخاخ المنصوبة لنا، هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلامة بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتازها أيضا بسلام وعفاف، ونهض التسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا بداية له، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها، أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد، المسيح لهنا الصالح الطويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرى الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي ثم يرجع واحد، الداعي لكل خلاص لأجل معه بخيرات منتظر. يا رب اقممنا في هذه الساعة وكل ساعة، سهل حياتنا، ارشدنا العام بوصايا، قدس أرواح، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نق نيات، اشفي أمراض، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وعقل، أحطنا ملائكة القدسين نكون مع أذكارهم محفوظين ومرشدين، نصل اتحاد الإيمان وعرفنا غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر، يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض،
أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد الأبدي.

مساء الخير أصدقائي، إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ إيه يا جماعة، عندنا طلب إنساني. أنا حاسة إن أنتوا أوريدي ابتديتوا تعملوه، بس محتاجين نطلع قدام، يعني نطلع قدام ونسيب المكان اللي ورا للناس اللي هتيجي متأخر تجوين معانا. يعني تعالوا معانا قدام، الحقيقة حلوة. مش بجاب نفس، ماشي؟ طيب

طيب طيب تعالوا نرسم الصليب مع بعض كده. بسم الآب والاب والروح القدس. قابلتوا ايه؟ ايه؟ مية. هايلين. كنتوا بتعملوا ايه في المية جوس يعني؟ ما رضيوش تعمل فيكي حاجه خالص؟ دول مضطهدين جدا. طب يا جماعه حد عمل غير جوسيان؟ مين عمل ايه بره مع الميه؟ كان في جردل ميه. عملت ايه مارتينا؟ جبتي هديه. جبتي هديه برضو؟ طيب طيب في ناس استسهلت صح وكسرت تبل ايديها جامد فاخدت من على الوش فطلعت ايه هديه من على الوش. اي كلام. انا بقول لكم فكره الايه، فكره اللعبه اللي احنا لعبناها واحنا داخلين يعني. بس اللي قرر انه يدخل ويمد ايده جامد جوه طلع له حاجه. المفروض انا مش عارفه خايفه يعني بجد. لا يبقى لازم يعني اطلعي شوفي ممكن واحنا طالعين زي ما انت عايزه. بس فالمهم ان دي كانت انه اللي بيمد ايده جوه وبياخد من تحت من العمق وبيتبل كده هو ده اللي بياخد الحاجه اللي ليها الايه، اللي عليها الايمان. طيب ده كان الاستقبال اللي كان بره. طيب تمام. طيب فاكرين يا جماعه امبارح احنا كان معانا شخصيه لطيفه جدا بؤبؤ. هايلين هايلين. انا بحب الحماس دي، هي دي الروح اللي انا عايزاها. بؤبؤ كان فين امبارح يا ولاد؟ فكروني كده معانا. كان على السطح اول حاجه، بعدين نزل الجالي فيش، وكان في حاجه تانية مع الجالي فيش، السمكه اللي بتنور هايله. طيب بعدين تاني ستيب راح فين بؤبؤ بعد الجالي فيش وال

نظلها ترنيمة تعالى بيننا.

0: ازيكم يا شباب؟ مصحصحين؟ حلو ان احنا كده نفكر ان احنا نخش للعمق في كده. كلمة كان قالها البابا شنودة في عظة من عظاته، يعني كثيرون يتمتعون بعمق على السطح وفراغ في الأعماق. فسر، حد يشرح. ها، كتير عندهم عمق على السطح وفراغ في الأعماق. حد فهم حاجة؟ طيب، حد بيهز راسه.
1: يعني عندهم عمق في أسطح حاجة، يعني اللي هي ولا حاجة، وفي العمق نفسه الحاجة الصح اللي احنا المفروض نكون عمقين فيها ما عندناش أي معلومات فيها.
0: حلو خالص. مين تاني عنده رأي؟ الشباب لازم يردوا، شكلكوا وحش. ها، لسه صاحي من النوم. ها، واخدين بالكم؟ حلو ان احنا نخش للعمق ونفهم الحاجة، مش بس علشان نتكلم. يعني لما يتفتح موضوع ممكن واحد يقول رأيه وتحس ان هو فاهم كل حاجة، وبعدين لما نخش في التفاصيل مفيش حاجة خالص، ما عندوش اي معلومات تفيد. احنا النهاردة كنا بنصلي مع بعض صلاة الغروب، هل كل كلمة كنا حاسينها ولا بس احنا واقفين بنصلي ومنظر ان كلنا بنصلي وصوتنا حلو وشكل جميل، لكن روح الصلاة موجودة ولا مش موجودة؟ كل واحد يراجع نفسه، هل هو كان داخل في العمق في الصلاة، واقف بيصلي مع ربنا وحاسس فعلا انه واقف قدام ربنا، ولا بس بيتكلم وخلاص؟ عارفين لو حاسين بمهابة الكنيسة وقدسية الكنيسة وعارفين معناها العميق ان احنا قاعدين في حضرة ربنا، عمرنا ما هنتكلم مع بعض وسط الكنيسة، لكن هنبقى قاعدين وحاسين احنا في حضور ربنا، المكان اللي فيه الشاروبيم والسرافيم. واخدين بالكم؟ فياريت نطلع من المؤتمر ده واحنا حاسين. على فكرة انا بتكلم وفي ناس بتتكلم، داخلين للعمق في الكلام بتاعهم على الاخر، يعني معمقين قوي. فخلي بالكم، خلي بالكم، الشيطان يضحك علينا بكده. احنا لينا صورة التقوى لكن احنا بننكر قوتها. ربنا كده قال لبطرس خش للعمق علشان تصطاد، فخلينا نخش للعمق. الاخطاء اللي عندنا نصلحها ونبتدي ناخد خطوة لقدام. كل خطوة بناخدها بيننا وبين ربنا ده دخول للعمق. كل توبة، كل صلاة، كل حاجة حلوة بنعملها في حياتنا ده بنخش العمق، العلاقة بيننا وبين ربنا، ونخش أكتر فنفرح أكتر ونخش أكتر لحد لما نوصل لملء قامة المسيح. ربنا يفرحكم، وأتمنى إن المؤتمر مش بس يكون ألعاب وهيصة، لكن نفس الوقت اتضحي الرؤية علشان نخش للعمق ونبقى حاسين فعلا ان احنا ولاد ربنا. بق.
2: طيب، انا باجي اقول بق وامشي، فيعني هنكمل بق عادي. بس النهاردة في حاجة مختلفة واحنا بنتفرج على الفيديوهات. يعني المرة اللي في امبارح كانت الفيديوهات واضحة جدا، صريحة جدا، بتقول لنا بق فين وده معناه ايه. المره دي بقى احنا خلاص يعني ان شاء الله عايزين بقى نشكنا جامد قوي، فاحنا هنشوف الفيديوهات ونستنتج هايلا، نستنتج من الفيديو عايز يقول ايه. فممكن نطلع كده اول فيديو معانا النهارده. دي مرحله رقم كام؟ 4. فاكرين احنا كنا كام مرحله؟ باذن الله 6. فاحنا 4 و5 و6. تعالوا نشوف 4 فين. هو بس ما فيش صوت، ممكن نعيده من الاول ونشغل الصوت؟ لسه ما فيش صوت. واضح ان الصوت فيه مشكله. طيب يا جماعه، تفتكروا بقى هيروح فين لحد ما الصوت يجي؟ حد عنده استنتاج؟ مين فرق فين؟

0: وفجأة طيار مائي قوي جدا ضربه لدرجة انه كان هيطير.
1: بس وسط الطيار ده شاف غابة من نباتات بحرية، كلب فورستس، طولها بيوصل لخمسين متر، بتتحرك يمين وشمال بعنف مع الطيار بس ما بتتكسرش. ايه السر؟ بقبق بص تحت خالص في القاع، لقى جذور النباتات دي ماسكة في الصخر بقوة غير عادية، مهما الموج ضرب من فوق الجذور مكلبشة تحت. بقبق مسك في الجذور دي واستخبى فيها لحد ما الطيار هدي وحس بالأمان.

0: دور البحر دي ماسكه تحت جامد قوي، وبعدين كان في طيار جامد قوي وهو مسك في الجذور من تحت فاتحمى في الجذور، فما انجرفش يعني كده وطار مع الطيار الجامد. يا ترى بقى ايه النباتات والجذور دي؟ حد قادر يستنتج؟ استنتج يا ماريا. طيب ده استنتاج انا كنت مستنياه، بس مش ده الاستنتاج المطلوب. هي قالت ربنا، طبعا اكيد ربنا الجدر القوي، اكيد الكنيسه حاجه كويسه، بس مش ده المقصود من الفيديو. بس صح، كلام منطقي. الايمان، لا الايمان حاجه حلوه بس مش ده المطلوب. الايه؟ البيت المبني على الصخر. يعني ايه البيت المبني على الصخر؟ تقصدي ايه؟ هو بصي انت بتقولي كلام هيوصلنا للاجابه، بس مش هو الاجابه. يعني هو بيت مبني على الصخر فعلا، بس مش المقصود بيه لا هو البيت، يعني العيله ماشي. هو المقصود بالجذور. طب كنت هتقول ايه؟ لا انا كنت بس هناك ابدا. نقول اوكي اوكي يعني ماشي، بس احنا عايزين بنسال ايه الجدر نفسه اللي ممكن. صح يا جماعه، والايمان اكيد الجدر، انا ما اعترضتش، وانا كان نفسي يبقى الفيديو اوضح من كده، ولكن هو المقصود بالجذور هنا اللي هو زي ما قلت لكم البيت او العيله. فالمقصود ان الواحد لما دي حاجه كل ما بتكبروا كل ما يعني بتكتشفوها بتفهموها اكتر، يعني هي اوريدي موجوده على طول، بس كل ما بنكبر كل ما بنفهمها اكتر. انه الواحد كل ما يبقى علاقته باهله قويه ويبقى مستخبي جوه اهله كده، مهما كانت الدنيا صعبه بيقدر يعدي من غير ما يتهز جامد. فيعني اهلنا ليهم دور اكيد، بس ده مش موضوعنا، بس احنا كمان لينا دور في ان احنا نبقى مهتمين بعلاقتنا باهلنا. يعني فزي ما قلنا انه كل ما بنعمق علاقتنا باهلنا اكتر، كل ما كاننا بنبقى ماسكين في جذور اكتر. فمهما جت حاجات صعبه ومواقف صعبه، في الحقيقه هما بيبقوا اول ناس يبقوا بيحوطوا علينا وحاميننا عشان ما نتزقش في التيار. اوكي، فدي كانت رابع مرحله البؤبؤ. تيجوا نشوف المرحله الخامسه فين يا ترى؟ هيروح فين بؤبؤ؟ ممكن نجيب الفيديو رقم 5. تفتكروا بؤبؤ هيروح فين؟ بس نبهوني قبل ما تبداوا، ما تفضلنيش. عملوا كده برضه.
1: إيه؟ بؤبؤ وصل للنقطة المعتمة، مفيش ذرة نور، الضغط هنا مهول. أي سمكة عادية من السطح جسمها هيتكسر وتموت. علشان يقدر يكمل كان لازم يطفي نور وماتور الغواصة ويستخدم السونار، الرادار الصوتي. هنا حس بالرعب والوحدة لأنه واجه نفسه الحقيقية لأول مرة، من غير فلاتر، من غير زحمة. وساعتها اكتشف قوة جواه ما كانش متخيل إنها عنده.
0: طيب مرحلة رقم 5، بؤبؤ فين؟ بؤبؤ فين؟ في الحتة المعتمة في الضلمة، وبعدين مع ناس كتير، مع ناس كتير؟ لا لوحده. طيب ايه بقى ده معناه؟ هذا يعني أنا واضحة بقى، دي سهلة، مش زي الجذور ليها تحمل كذا معنى. تايه؟ مش ده المقصود. هو قال لك ان هو قعد في الضلمة لوحده،

0: بعدين خاف بعدين ركز بعدين اكتشف سر قوته. ده الفيديو. ايه بقى يعني ايه الضلمة لوحدي؟ اعماق نفسه. ايوه دي بقى بنسميها ايه احنا يعني؟ في كلمة تانية غير المخدع الوحدة؟ لا في حاجة تانية غير الوحدة، كلمة شبهها كده بنستخدمها. الخلوة. شاطرة، برافو عليك. ماشي، الخلوة. فعلى قد ما احيانا كتير بنبقى عمالين نشتت نفسنا وبنبقى مش قادرين نواجه افكارنا ومش قادرين نواجه نفسنا وعمالين نهرب من مشاعرنا وعمالين نهرب ومتضايقين ومش عايزين نقعد مع نفسنا وعمالين نشتت نفسنا ونعمل، بس على قد ما الواحد لو ما خدش قرار انه يقعد مع نفسه عمره ما هيفهم نفسه وعمره ما هيكتشف قوتها وفعلا يتقدم لقدام. وبتهيألي محدش فينا ما جربش في خلوة انه يقعد فعلا وقت لوحده، والوقت اللي لوحدنا مش بيبقى وحش وكئيب زي ما بنبقى متخيلين في الخلوة. يعني اغلب اللي بتقولوه بعد ما بنطلع من خلوة حلوة كده قعدتوا اخدتوا فيها خلوة انه احنا مبسوطين. فيعني لما بيبقى الوقت ده كده في حضور ربنا والواحد ياخد الوقت ده بيبقى في ناس هنا بيتكلموا عاملين حاجة، بيقولوا حاجة مهمة اكيد ليها علاقة بالخلوة. ده انتوا. ايوه. وبعدين بيكمل كلامي، انا بصيت له وبعدين بيكمل، انا مش عارفة اسمك تعمل فيا كده يعني. ماشي. كيرو نادر، شكرا يا استاذ ماكس. كيرو نادر بطل لو سمحت، استاذ ماكس يقول لك بطل. بس خلاص، يعني ده اللي احنا كنا عايزين نقوله، ان هو الخلوة دي كانت اللي هي الحتة المعتمة يعني. فدي كانت المرحلة الخامسة. تعالوا كده ناخد ترنيمة جديدة وبعدين نشوف بقى هنعمل ايه.
1: ازيكم؟ بما اننا اتكلمنا عن الـ الـ الـ الاعماق وازاي كانت اسمها ايه؟ الجذور، لا مش الجذور بتاعت الايه؟ اسمها ايه؟ اه بالظبط. الخبات البحرية دي كانت ثابتة عشان كان ليها جذور ايه على الصخر. هنحفظ الترنيمة دي، حد عارفها؟ حد عارفها؟ واحد اثنين، باقي ناس مش عارفينها. طيب تعالوا نحفظها مع بعض، هي سهلة ما فيهاش حاجة. ماشي، هنقولها مع بعض. هقول أول حتة في البيت خلاص، نحفظها وبعدين نقول القرار.

بيرون. سهلة؟ طب ما احنا عارفين اهو. ماشي. ده كان تمويه يعني ماشي. عرفناها؟ حد عرفها طب لما قلناها؟ عرفناها؟ اه لا؟ تمام؟ طيب تعالوا نقول البيت كمان مرة وبعدين نكمل على القرار، القرار اسهل. يلا بينا.

0: شاطرين خالص خالص. بس حفظناها سهله. احنا ترنيمه كمان صح، هنقول ترنيمه تانية.
1: ممكن نطلع ترنيمه انا يا رب ملك ايديك. مين عارف الترنيمه دي يا جماعه؟ الرجاله مش عارفين الترنيمه دي خالص. عارفها مين؟ عارفينها ولا مش عارفينها؟ عارفها شباب تالتة مش عارفين الترنيمة دي؟ استاذ روفا مش عارف الترنيمة دي؟ مش عارف. عارف الترنيمة دي فادي؟ كام واحدة هنا عارفها؟ مدارس أحد يا جماعة، مدارس قداس وقت التناول على طول نفس الترنيمة. يلا بينا.

0: فهمتوا يعني ايه 11 عنوان بتاع المؤتمر؟ وانا فهمتوش هو اسمه ايه المؤتمر، اسمه ايه 11 كي 11 كي، ايه 11 كي دي؟ فهمتوا؟ عرفتوا ايه؟ عرفتوا ايه؟ ها العمق اسم المؤتمر 11 كي كي كي كي حرف كي، ما انا دخت كده زي كيلومتر كده، فانا قعدنا ساعه عشان افهم فيها دي. فده العمق، اكتر عمق في البحر على مستوى العالم، صح؟ زي قمه اعمق حته في العالم كله يعني. فيعني بقى فهو المؤتمر كله خدت بالكم السمك والاخطبوط والحاجات دي كلها الحلوه المحطوطه دي بتعيش وماشيين رحله جوه في الاعماق. فعايزين بقى النهارده مع ابونا كرولوس فتحي محبته كبيره هيكلمنا النهارده في موضوع اسمه العمق في المعرفه، مع اللخبطه في المعرفه وان مصادر المعرفه بتاعتي ايه. موضوع كبير ومهم قوي خاصه في السن بتاعنا. ليه؟ لان غالبا لسه مش عارفين نميز، مش عارفين نفرز، بنجري ورا حاجات. فابونا هيبين لنا بقى العيوب والمصادر والفوائد وازاي نتجنب وازاي نحمي نفسنا. موضوع خطير جدا جدا جدا. فنصحى كده ونصحصح كده، وبعدين بعد ما ابونا يختم بسلام هيبقى عندنا هنا في مجموعات عمل، ولا في ايه؟ في مجموعات عمل في الكنيسه هنا، صح؟ مجموعات عمل في الكنيسه، وبعد كده في العاب تحت وكهوت تحت. فركزوا عشان الكهوت تحت اللي فيها هدايا على الكلمه. تمام؟ تعيش يا ابي، تعيش.
1: استاذنكم العرض بس. بسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد تحل علينا بركته ورحمته ونعمته من الان والابد الابدين ولا ظاهر الظاهرين، امين. ازيكم شباب؟ كل سنه وانتم طيبين. مبسوط ان انا معاكم يعني. انتوا اخركم في التركيز ايه؟ اخركم في التركيز 10 دقايق، ده تحدي بقى. ماشي. مش هعرف يعني، كان نفسي صدقني، بس عارف لو ابونا قال لي من الاول اني اخرك 10 دقايق كنت عرفت اعمل ده، بس يعني هتك سنه بس معلش. اوكي طيب، زي ما ابونا قال عايزين نتكلم عن القصه بتاعت المعرفه. صحيح انه احنا في عصر المصادر بتاعت المعرفه فيه كتير جدا ومتاحه، ده حقيقي، بس كمان احنا في عصر اللي هو يعني ممكن بنكتفي شوية بالمعلومات اللي على الوش، ما بيبقاش عندي طقطان، عارفين يعني ايه طقطان؟ انه اقعد واقرا وادور وابحث وبتاع. فبعد اوقات كتير رغم ان المصادر المعرفة كتير ورغم ان في اتاحة ليها متاحة جدا، بس احنا برضو عشان خاطر حتة كده يعني بقت موجودة جوانا من غير ما ناخد بالنا يعني نتيجة الميديا وحاجات كتيرة، يعني ما بقاش عندنا طقطان ندور. فأنا ممكن أخد الحاجة من على الإيه؟ من على الوش. وده خطر، لأنه خلي بالك من أرجوك ركز في الفكرة دي، يعني لما هاخد الحاجة من على الوش أنت بتبعد عن الحقيقة. كل ما تاخد الحاجة من على الوش

أي حاجة، سواء كانت معرفة دينية أو معرفة علمية، معرفة بني أدمين، معرفة أشخاص، كل ما تاخد الحاجة من على الوش أنت بتعمل إيه؟ بتبعد عن الحقيقة. تأكد من كده، لأن الحقيقة دايما محتاجة عمق. كل ما دخلت زيادة شوية كل ما تعرفت على الحقيقة أكتر والدنيا نورت أكتر. عشان يعني مع ما وجعش دماغكم مع التلكوش، أنا بالظبط هعمل الآتي. في شوية نصوص كده أنا جايبها، يعني هنقرأ النص كده مع بعض، وهنحاول نطلع من كل نص كده بفكرة وتعليق، وبعدين هقول لكم، هعرض صورة في الآخر. يعني أعتقد يعني الصورة دي كانت منتشرة من سنتين ثلاثة على الميديا، وكانت بتوصل انطباعات كده معينة، وبعدين هنشوف الحقيقة كانت إيه يعني. ماشي، وهخلص يعني. ماشي. في سفر الأعمال العبارة دي: أما الإخوة فللوقت أرسلوا بولس وسيلة ليلا إلى بيريا. بيريا دي حتة كده في اليونان جنب تسالونيكي. وهما لما وصل مضي إلى مجمع اليهود. بولس وسيلة كانت عادتهم أول ما يوصلوا أي حتة يخشوا على المجمع بتاع اليهود عشان يبدأوا الكرازة فيه. وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي. يعني أشرف؟ أشرف لما ترجع للكلمة اليونانية معناها أنه كانوا أكثر بحثاً وأكثر تدقيقاً في المعرفة. فهم؟ أشرف معناه كده يعني. خلاص؟ من اللي كانوا موجودين في تسالونيكي. فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فاحصين الكتب كل يوم. هل هذه الأمور هكذا؟ يعني اللي بولس وسيلة بيقولوه ده تمام يعني؟ ولا يعني مشي حالك وخلاص؟ فآمن منهم كثيرون. لما ترجع للنص اللي قبله شوية في تسالونيكي يقول لك في قوم قبلوا الإيمان، يعني البعض قبل، بس هنا عشان خاطر كانوا فاحصين الكلمة اللي آمن عدد كبير، ومن النساء اليونانيات الشريفات ومن الرجال عدد ليس بقليل. ففي رسالة مهمة. تفضل. حاول لما تكون بتعرف اعرف بعمق، ما تعرفش من على السطح. بلاش اللي هي الحاجات اللي من على السطح دي. هقول لكم مثل مشهور قوي. اشهر سؤال في المسيحيه ايه؟ اشهر سؤال في المسيحيه: ليه ربنا جه وتجسد؟ وليه ربنا يجي ويفدينا؟ وليه ربنا يجي ويموت على الصليب؟ وليه ربنا يجي وياخد جسد؟ ده اشهر سؤال تقريبا في المسيحيه. واشهر اجابه عندنا: عشان بيحبنا وعشان يخلصنا وعشان يفدينا. صح؟ وهي اجابه صحيحه، انا مش بقول حاجه يعني، إجابة صحيحة، بس في الحقيقة يعني ينقصها قليل من العمق. أنا تقريبا كانت دي الإجابة اللي عندي لغاية من كم سنة كده، وابتديت أقرأ كتاب اسمه كتاب تجسد الكلمة. حد قرأ تجسد الكلمة؟ حلو. كتاب تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس الرسولي، واحد من يعني في رأيي أنا الشخصي ورأي بعض الناس أو كتير من الناس إنه أهم كتاب في المسيحية بعد الكتاب المقدس. يعني أهم كتاب ممكن تقراه في حياتك. يعني المكتبات مليانة كتب، إنما أهم كتاب ممكن تقراه في حياتك بعد الكتاب المقدس تجسد الكلمة. لما قريت تجسد الكلمة لقيت أثناسيوس طبعا بيقول إن ربنا جه وتجسد علشان خاطر خلصنا، بس الموضوع فيه عمق أكتر، والعمق ده لطيف لذيذ. فلقيت، بص الفكرة، أرجوك ركز معايا في الفكرة دي، يعني اللي أثناسيوس بيعرضها. يعني خلصنا؟ لما تقعد تقول لحد يعني ايه خلصنا؟ خلصنا من الخطايانا. اي يعني ايه خلصنا من الخطايانا؟ يعني يفدينا. اي يعني ايه يفدينا؟ بس الناس يسأل ايه؟ قال ربنا عشان بيحبك اداك شوية حاجات. انا بس افهم كلامي وركز معايا. انا بس عايز اقول لك ان لما بندخل للعمق شوية الدنيا بتنور ازاي. قال ربنا ادانا شوية حاجات. ربنا ادانا ايه؟ قال ربنا ادانا الحياة. ارتقاء، يعني اترقى اترقى اترقى لغايه ما ابقى شبهه. خلاص؟ فربنا ادانا الاربع حاجات دي. لما الانسان سقط حصل ايه؟ قال الانسان ضيع الحاجات دي. طب يا رب انت جاي ليه؟ قال ببساطه عشان خاطر استرد. على فكره ده معنى الفداء، واحد من المعاني العميقه للفداء. قال عشان خاطر استرد مره تانية الحاجات اللي انت ضيعتها. طب يا رب ده انا ضيعتها. قال ما انا عشان بحبك بالرغم من انك انت ضيعتها انا هستردها مرة تانية. فجي ربنا ومات وقام عشان خاطر يدينا الحياة، لانه لما مات عمل ايه؟ داس على الموت عشان يسترد الحياة. خلاص؟ وكمان جي ربنا اللي هو صورة الآب عشان خاطر يعيد مرة تانية فينا رسم الصورة، وجان عشان يعرفنا

أب الآب وجاء عشان خاطر يرجعنا مرة تانية للسكة بتاعت الارتقاء إن احنا نبقى شبه ربنا. فربنا استردنا الحاجات دي. تقول لي طب هو ربنا عمل كده أنا أستفاد بيها إزاي؟ من خلال الأسرار. خلي بالك من غير صدقني من غير ما تعرف المعنى ده اللي أثناسيوس بيقوله المعنى العميق ده شوية من غير ما أثناسيوس بيقوله ممكن تلاقي الأسرار ملهاش لازمة. إيه لازمة الأسرار؟ لازمة الأسرار إن هي تخليني آخد من اللي ربنا استرد مرة تانية. عارف زي ما أديك هدية عشان أنا بحبك فأنت تضيعها، بس عشان أنا برضو بحبك هرجع. والارتقاء ان انا ابقى شبهه قال لما تثبت فيه. ايوه انا اثبت فيه ازاي؟ قال لما تتحد بيه من خلال الاسرار المعموديه من لي والافخارستين.

وحاطط الريل كده وبيقول اهو قولوا لنا بقى، يعني لو سمحت اهو الناس المسيحيين يقولوا لنا بقى هو مين فيهم كتاب ربنا، مين فيهم النص السماوي، يعني مين النص الصح. اهو ده كتاب بيقول كلمة، ترجمة بتقول كلمة، والترجمة التانية بتقول كلمة تانية. مشكلة كبيرة انك تبقى باخد المعرفة بتاعتي من مصدر غلط اصلا. ببساطة يعني ده مش طبعا يعني اكيد يعني فكرة التحريف طبعا يعني على طول هم بياخدوا الفكرة دي على انه ده ان الكتاب المقدس ماله محرف خلاص. بس خلي بالك من حاجة مهمة، انه في حاجة مهمة، انه حضرتك بالنسبة لك في مفهومك يعني الشخص اللي بيتكلم ده حسب دينك وعقيدتك وثقافتك، الوحي ركز معايا، ان الوحي معناه انه في حد بيملي حد، في ملاك بيقول لواحد اكتب كذا كذا كذا كذا كذا كذا، فهو بيكتب كذا كذا كذا كذا كذا، تمام اتس اوكي يعني هذا ده مفهومك تمام شكرا جزيلا. بس احنا مفهومنا للوحي مش كده، احنا ما عندناش حد ملى حد، ما عندنا ما حصلش الكلام ده خالص، الكلام ده ما حصلش، ما حدش ملى حد. احنا عندنا ناس مستنيرين بالروح القدس، مسوقين من الروح القدس.

كتب حسب شخصيته، حسب ثقافته، حسب حاجات كتيرة جدا جدا جدا جدا. وما عندناش اي ازمة خالص ان يكون في، انتوا عارفين الكتاب المقدس مثلا العهد الجديد اتكتب بالايه؟ باليوناني القديم، صح؟ فممكن تلاقي الكلمة اليوناني القديم دي ليها اكتر من معنى، فممكن حد يجي يترجم مثلا في ترجمة البيروتية ياخد معنى، ممكن حد تانية في ترجمة تانية ياخد معنى تاني. ما عندناش اي ازمة في كده، ما عندناش اي مشكلة في خالص في كده، ولا ده معناه على فكرة بالمناسبة انه ده تحريف. يعني التحريف ده ان انت تاخد قصة ما حصلتش وتحطها، او العكس، تاخد حاجة من قصة وتعيد كتابتها بشكل تاني، هو ده التحريف. يعني التحريف هو ان انت مثلا تجيب لي نسخة من الكتاب المقدس ما فيهاش ان المسيح اتصلب، اقول لك تمام، او تجيب لي نسخة من الكتاب المقدس ما فيهاش ان المسيح قام، ده التحريف. انما انه في كلمة ترجمت كذا او ترجمت كذا عندي انا في مفهومي انا، ده ملوش، ما عنديش اي فيها مشكلة خالص. انما انت مشكلتك ان انت بتروج الفكرة او بتحاول تدي للناس معرفة غلط زي الحية كده، بناء على مسطرتك انت، دماغك انت، ثقافتك انت، دي تخصك ما تخصنيش انا في حاجة. انت لما تيجي تبني فكرة او تبني، ابني على اللي عندك، ما تستخدمش المسطرة اللي عندك وتقول لي بناء عليها يبقى انت عندك مشكلة. لا، انت تشوف مسطرتنا ايه، شوف الوحي عندي انا شكله ايه، انا ايماني بالوحي شكله ايه، وبعدين نتفاهم، واخد بالك؟ ففي خطورة ان انا ابقى بعرف او المعرفة بتاعتي باخدها من مصدر غلط. لازم اروح على المصدر الصح واشوف المعرفة بتاعتي، شوف الكنيسة بتقول ايه مثلا في القصة بتاعت الوحي، القصة بتاعت الترجمات اللي موجودة في الكتاب المقدس، وبعدين ابقى اسمع بقى اي حد بيقول اي حاجة ما تفرقش معاي، بس لما ابقى عايز ابني معرفة ابنيها من مصدر صح. شكرا، اتفضل. نص الثالث، جاء الخدام لرؤساء الكهنة والفريسين فقال هؤلاء لهم لماذا لم تأتوا به؟ الكتب والفريسين بيقولوا للخدام ليه ما جبتوش يسوع؟ ليه ما قبضتوش عليه؟ ليه ما جبتوهوش يعني؟ أجاب الخدام لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان. الخدام قالوا لهم احنا يعني بالعكس، ده احنا شفنا محدش اتكلم كلام زي اللي بيتكلموا يسوع ده قبل كده. أجابهم الفريسيون ألعلكم أنتم أيضا قد ضللتم، أنتم اتجنيتوا ولا إيه؟ هو أنتم كمان هتمشوا ورا يسوع؟ ألعل أحد من الرؤساء أو من الفريسيين آمن به؟ احنا مفيش حد فينا آمن به، ولكن هذا الشعب الذي لا يفهم الناموس هو ملعون. الناس اللي مشيت ورا يسوع دول ملعونين حسب وجهة نظر الكتب والفريسيين. قال لهم نيقوديموس، فاكرين نيقوديموس الذي جاء إليه ليلا وهو واحد منهم. بص بقى من فضلك ركز كده، نيقوديموس قال ايه؟ عشان دي فكرة مهمة. قال ألعل ناموسنا، الشريعة بتاعتنا، القانون بتاعنا، المبدأ بتاعنا يدين إنسانا يحكم على حد لم يسمع منه أولا ويعرف ماذا فعل؟ تفضل. واللي بعدها أوكي خلاص تمام. ما تحكمش بسرعة، ما تكونش رأي بسرعة، ابحث الأول، دور. يعني بلاش يعني ما زي ما كنت بقول في الأول، خلي بالك الاستسهال في المعرفة، ان انا استسهل اي حاجة بسرعة وبناء عليها خبر او اي بوست او اي صورة او اي حاجة وابني رأيي، ده خطر قوي. ما تستسهلش، ابحث قبل ما تعرف، دور. ما تستسهلش، ما تاخدش الحاجة كده بسرعة وخلاص، من فضلك حاول ابحث، دور كتير يا شباب في القصة دي. يعني يمكن الكلام ده في الحقيقة لما بقيت ابونا فرق معايا شوية، انا بقى لي ابونا 16 سنة بصراحة. قبل ما كنت ابقى ابونا الى حد ما يعني كنت بتكعبل في القصة دي، اني يعني ممكن احكم بسرعة من تصرفات شخص، من تصرفات حد، من كلام حد، فاحكم بسرعة اني فلان ده كذا او فلانة دي كذا. بس في الحقيقة بعد الكهنوت يعني شوية، وبعد ما يعني الواحد ابتدى يبقى يعني داخل شوية في العمق بتاع الخدمة، يعني لقيت انه في الحقيقة مفيش اي حاجة ممكن تخليك مهما كانت انت بتشوف

0: تشوفها قدام عينيك تخليك تحكم بسرعة. في ناس كتيرة انت ممكن تحكم عليهم ان هم ناس وحشة او انه ناس غلط او انه ناس بتتصرف معرفش شكلها ايه، بس في حين انت متعرفش عنهم حاجة، انت متعرفش حاجة. انا مش ببرر حد بيعمل حاجة غلط، بس تعرفين عندنا في الكنيسة دلوقتي في اسكندرية في مراكز اسمها مراكز الابن الشاطر. حد سمع عن المراكز دي؟ مراكز الابن الشاطر دي مراكز لعلاج الادمان. خلاص عندنا دلوقتي 9 مراكز 8 مراكز اعتقد في واحد تاسع باين. فيعني كانوا الاباء طلبوا مني يعني ان انا بقى مسؤول عن مركز فيهم اصلي فيه قداسات. فكنت بروح اصلي قداس خلاص، وبعد القداس ممكن اي حد من الشباب اللي موجودين في المكان بيتعالجوا من الادمان يعني يبقى عايز يعني يقعد يتكلم شويه، فكنت بقعد مثلا ساعه كده او ساعتين بعد القداس لو حد عايز يقعد يتكلم او يعترف يعني. فلا اخفيكوا سرا في الحقيقه انه القصه دي فرقت معايا كتير قوي، وناس كتير من كتر ما بتقعد تسمع وتحاول يعني تشوف بعين مختلفة، تبقى لابس نظارة مختلفة، ما تقعد تسمع حكاوي الناس ومشاكلهم والإيذاءات اللي تعرضوا لها والإهانات اللي تعرضوا لها هم صغيرين والمشاكل اللي تعرضوا لها في بيوتهم فبعد وقت بقول لنفسي يعني على فكرة انت لو كنت دخلت الخلاط بتاع اي حد فيهم على فكرة كان ممكن تبقى زيه، اوعى تفتكر انك احسن منه في حاجة يعني، انت بس يعني ايه ربنا كده يعني ضلل عليك ويعني اتربيت في بيت يعني اهو. يعني امي كانت ست طيبة الله يرحمها، فكانت بتوديني الكنيسة وتقعد تستناني فيعني بس مش اكتر، انا ماليش فضل في حاجة. فبقيت بحاول اتعلم يعني، وارجوكوا يعني نتعلم مع بعض يعني، ما تحكمش بسرعة، ولو مطلوب منك انك تكون رأي في حد او في شخص او في حاجة من فضلك دور ابحث، ما تتسرعش يعني. تفضل. عارفين القصة بتاعت جبعون دي؟
1: اسف، هو الموضوع لو ابحث هل دي تقبل التفكير عن الله نفسه بقى، ولا دي جاية في السكة معرفتي بالله يعني ممكن احكم على ربنا انه قاسي، ولا موضوع كبير بقى، ولا خلينا على يعني اصل ممكن مثلا ثانوية عامة، ممكن افكار تانية، فربنا ليه كده ظلم، ليه سمح؟
0: لو دخلتنا يعني ابونا، واخدت بالكم ان ابونا تعليق ابونا بيتكلم على انه ممكن كمان الواحد يبقى عنده صورة مشوهة عن ربنا يعني. لو انا مثلا جبت مجموع مش مجموعي في ثانوية عامة، لو انا اتظلمت في اي حتة في اي وقت، فانا بالنسبة لي هيبقى عندي صورة مشوهة عن ربنا، انه ربنا ظالم، ربنا قاسي، ربنا فاهمين؟ صح، مش قدسك تقصد كده؟ في الحقيقة برضو انا محتاج ان انا يعني ابحث في الموضوع ده وما اتسرعش، ما احكمش على ربنا، لانه كتير الشيطان بيصدر صور مشوهة عن الله. عارفين في كتاب كده ما اعرفش لو حد قراه، اسمه اله الالحاد المعاصر. حد قرا الكتاب ده؟ اللي كاتب كده اسمه كوستلي بندلي، اله الالحاد المعاصر. كوستلي بندلي بيقول في الكتاب ده انه يعني عايز يقول للناس اللي هم مؤمنين يعني خلي بالكوا ان بعض اوقات الناس بتلحد او بتكفر بالله عشان عندهم صور مشوهة عنه. فكمان انا لو انتوا كمان يعني لو انت في وجهة نظرك ان الله قاسي ومنتقم وما اعرفش، فانا كمان مش عايز الاله ده، برفض هذا الاله، لان مش دي صورة ربنا. صورة ربنا يعني الشيطان طول الوقت بيحاول ان هو يشوهها يعني. طيب عارفين يا شباب القصه بتاعت جبعون؟ حد عارف قصه جبعون دي؟ يشوع، عارفين يشوع؟ لا، انتوا فصلتوا؟ خلاص فصلتوا مش كده؟ 10 دقايق عدوا من زمان. طيب معلش انا هخلص بسرعه. عارفين يشوع مش كده؟ عارفين يشوع؟ يشوع كده هو كان داخل قاعد بيدخل من مدينه لمدينه عشان ياخدها، بياخد الاراضي من ارض لارض ومدينه لمدينه، فكل ما يدخل مدينه ياخدها، يدخل مدينه ياخدها. فالناس الجبعونيين دول شافوا نفسهم ان هم عليهم الدور خلاص، وان يشوع داخل يعمل ايه؟ داخل كمان عشان يعمل ايه؟ علشان خاطر ياخدهم وياخد المدينة زي ما بياخد التانيين. ففكروا شغلوا دماغهم، قالوا احنا لو استنينا

هنا لغاية مشروع يجي هيحصل ايه؟ هنروح زي اللي بيروحوا. فافتكسوا قصة كده اتخبسوا يعني وراحوا ليشوع وقالوا له على فكرة احنا مش من هنا، احنا من حتة بعيدة. وعشان يعني يثبتوا له ده كانوا لابسين نعال بالية يعني شوزات كده متقطعة وجايبين خبز كده ناشف ومفرفت عشان يوهموا يشوع انهم جايين منين، جايين من حتة بعيدة قوي وانهم بقالهم كتير مسافرين يعني. وقالوا له احنا يعني مش من هنا وعايزينك تدينا كده وعد بانك تستحينا انك ما تموتناش يعني. فيشوع وعدهم، ادهم وعد بان هم يبقوا ما حدش يجي جنبهم وما حدش يقرب لهم ويفضلوا احياء بناء على، ركز بقى معايا لو سمحت، بناء على المظاهر دي خلاص اللي هي شافها في الناس الجمعونين دي تقريبا القصه يعني. اتفضل. انا قلت احكيها بسرعه يعني عشان خاطر تمام تمام تمام تمام تمام ايوه مهم بقى ان المظاهر لا تقودك للمعرفه في معظم، خلي بالك يعني ما تعتمدش على المظاهر عشان خاطر تعرف، لا المظاهر ما تبقاش بتقودك للمعرفه. القصه دي مهمه قوي يا شباب خصوصا في العلاقات، كتير قوي في العلاقات. ويعني انتوا يعني خلاص شباب في الثانوي يعني ف ان شاء الله قريبين من الارتباط يعني، فكتير في المشاكل انه كتير في ناس بتكون رأي وبتكون صورة وبتعتقد ان هم بيعرفوا بعض عن طريق المظاهر كتير. فتسأل حد تقول له مثلا يعني ايه اللي عجبك في فلان، يقولك يعني حد لطيف من عيلة كويسة وخلاص. او نفس الكلام بالنسبة للبنات، ايه اللي عجبك في فلانة، بنت حلوة وبنت غنية وبنت مش عارف بنت ناس وخلاص. خطر قوي انك انت تبني معرفة بناء على المظاهر. اعرف ناس يعني عارف بقى يعني عارف اللي هو ايه، ولد شيك غني متعلم مثقف، ونفس الكلام بالنسبة للبنت، وهو ابن ناس وهي بنت ناس كده يعني. فشهرين ثلاثة كده وايه سمعت يعني، قال لي خلاص ابونا الفرح بتاعي كذا انا هتجوز يعني. قلت له يا ابني انت بالك قد ايه خاطب؟ قال لي ابونا احنا بقالنا 3 4 شهور خطب يعني الخطوبه بقى من 3 4 شهور. قلت له هتتجوز خلاص؟ قال لي في ايه يعني، هو في ايه خلاص احنا هي بنت مش عارف كويسه وهي بالنسبه له هو ولد كويس وخلاص. انا مش عايز اقول لكم يعني الاخ ده دلوقتي حياته شكلها ايه، لانه في الحقيقه طلع انه ما يعرفش اي حاجه، ما يعرفش اي حاجه. ففكره ان الواحد يبقى بيبني معرفه بناء على المظاهر خطر قوي، حتى لو المظاهر دي ابونا يحللني يعني اصله ده في الكنيسه، اصله ده شماس، اصله دي في الكنيسه، الكلام ده ملوش علاقه. ما تبنيش معرفه ابدا إلا بناء على إنك أنت تاخد وقتك وتفكر وتصلي وتاخد وقت عشان تحاول تعرف شوية الشخص اللي قدامك. إنما أنا أبني معرفة بناء على شوية مظاهر، أصل فلان كذا، أصله بيته، أصله كنيسته، أصله معرفش بيعمل إيه في الكنيسة، أصله بيخدم، أصلها بتخدم، ملهاش أي علاقة. دي مش معرفة، دي شوية مظاهر يعني. فما تبنيش معرفة أو تبني رأي بناء على المظاهر. اتفضل. بعد السبت فجر الاول اسبوع جاءت مريم المجدليه مريم الاخرى لتنظر القبر. زلزله عظيمه حدثت. تمام، استاذنك اللي بعدها واللي بعدها. استنى اللي قبلها اللي قبلها، معلش انا اسف، اللي قبلها، لا اللي قبلها اللي قبلها. فاكرين القصه دي مش كده؟ الكتبه والفريسين قالوا للجنود ايه؟ قولوا إن تلاميذه عملوا إيه؟ أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام، وإذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. تفضل. فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم. اقرأ بقى الكلمة اللي بعدها لو سمحت. فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم. انتشار المعلومة، الله يخليك، انتشار المعلومة مش معناها ان هي معرفة حقيقية او ان هي معلومة صحيحة اطلاقا.
ياما في اشاعات طلعت يعني خلاص، سواء كانت بقى الاشاعات دي بقى على الميديا او في اي مكان يعني، وطلعت في الاخر المعلومه مش مظبوطه. فانتشار المعلومه ليس اللي بعدها انتشار المعلومه لا يعني المعرفه. يعني مش معنى ان في معلومه الناس كلها بتقول، يعني انت لو كنت موجود في المجتمع اليهودي وقتها وسالت هو يسوع ده حصل ايه معاه، يعني معظم اليهود هيقولوا ايه؟ يسوع ده اتصلب، اتحكم عليه بالاعدام، اتصلب، مات، والتلاميذ عملوا ايه؟ سرقوه، وفي شويه ناس بيقولوا انه هم. فلو دي معرفتي، لا دي معرفه غلط، لان هي قايمه على ايه؟ على المشاع اللي بيشاع، ما تمشيش ورا المنتشر. مش معنى ان في حاجه انتشرت ان هي معلومه صحيحه. اتفضل. سمع هيرودس الملك، لان اسمه هنا سمع، دي هيرودس الملك سمع عن يسوع وعن المعجزات بتاعته وعن الاعمال بتاعته، لان اسمه صار مشهورا، وقال ان يوحنا المعمدان قام من الاموات ولذلك تعمل به القوة. خلي بالك بقى من الفكره، في حدث حقيقي حصل، مركز. ايه الحدث الحقيقي؟ ان في شخص اسمه ربنا يسوع المسيح بيعمل ايات ومعجزات وبيقول تعليم، بس الناس ما شافتش، في ناس ما شافتش يسوع، سمعوا عنه، فكل واحد بيفسر حسب مشكلة، يعني حسب اللي عنده هو. فهيرودس مثلا قال ان ده يوحنا المعمدان اللي انا قتلته، قام. قال اخرون انه ايليا، قال اخرون انه نبي او كاحد الانبياء. اتفضل. ولكن لما سمع هيرودس قال هذا هو يوحنا الذي قطعت انا راسه انه قام من بين الاموات. اتفضل. ما تعتمدش على السمع في المعرفه، يعني ما فكره ان انا سمعت فلان، لا ما ينفعش ان انا اسمع، لانه خلي بالك من حاجه، ان بعد وقت كل واحد بيسمع وبيفسر ده او بيترجم ده بناء على شخصيته ومشاكله هو والحاجات اللي جواه. يعني هيرودس عامل عمله، واخد بالك من قصه هيرودس دي؟ عامل عمله انه عمل ايه؟ انه قتل يوحنا المعمدان، والحته دي مضايقاه جدا. فاول ما سمع عن يسوع قال هو ده يوحنا المعمدان اللي انا قتلته، قام من بين الاموات. بس دي مش دي الحقيقه، فهمني؟ فما تعتمدش على السمع في المعرفه، مهما كان، ركز معايا، مهما كان الشخص اللي بيقول، ايا كان مين، يعني ايا كان الشخص اللي بيقول او التصريح صدر من مين او الكلام صدر مين، ما تعتمدش على السمع. لازم الواحد يبحث ويدور على المصدر ويرجع مره تانية ويدور على المصدر عشان خاطر يعرف يوصل للمعرفه الحقيقيه. اتفضل. فغار اليهود غير المؤمنين واتخذوا رجالا اشرار من اهل السوق وتجمعوا وسجسوا المدينه. الكلام ده كان في تسالونيكي. وقاموا على بيت ياسون طالبين ان يحضرهما الى الشعب. اتفضل. ولما لم يجدهما جروا ياسون واناسا من الاخوه الى حكام المدينه صارخين ان هؤلاء الذين فتنوا المسكون حضروا الى هنا ايضا. تمام. اللي بعدها. اتفضل. كمان. فكره انه اللي حصل انه الناس في تسالونيكي، يعني اليهود حاولوا يسخنوا الشعب علشان خاطر يبقوا ضد بولس الرسول لما جه يكرز ليهم يعني. ففكره ان انا ابقى اي حاجه بتحركني، يعني بعد وقت بيبقى في مثلا، اقول لكم على حاجه كده، ما اعرفش فاكرينها ولا لا. مثلا كان في بنوته كده من فتره، مش فاكر الاسم يعني، وما اعتقدش ان هي مصريه، لو انا مش ناسي ممكن تكون من بلد عربي يعني، حوالي 4-5 سنين. البنوته دي كانت بتعاني من ميول مثليه، هوموسيكشواليتي يعني، ماشي، وانتحرت. فالخبر نزل بقى، بوست نزل على الميديا يعني. انا فاكر بسرعه جدا يعني، بعد ما الخبر نزل بسرعه جدا الميديا انقسمت نصين، الناس انقسمت نصين. نص شايف ان البنت دي ايه؟ كفرة ولازم هيتولع فيها، ودي يعني مش عارف ايه، ودي اصلا بنت مش عارف ايه وهكذا. والنص التاني شايف ان هي يعني قديسة وحاجة عظيمة ومش عارف وكذا وكذا وكذا. بسرعة جدا الناس بتتحرك بناء على مجرد يعني عارف انطباعات عندي، شخصيتي، في حين انه في الحقيقه الموضوع محتاج عشان انا اكون رايي، يعني يبقى عندي معرفه في القصه دي، انت محتاج تتعامل

اعرف حاجتين يعني. اولا تعرف قصه الميول المثليه دي حكايتها ايه بالظبط، ده حدوته يعني، موضوع الميول المثليه دي ازاي بتتكون وازاي، دي قصه اقعد اقرا فيها واعرف. والحاجه الثانيه بقى القصه بقى بتاعه الانتحار والقضيه دي، وهل بقى هي كانت بتعاني من حاجه نفسيه ولا مش بتعاني من حاجه قضيه يعني، عشان خاطر يعني انا لما قريت الخبر انا بلمت بس وقعدت ساكت كده شويه، وفي افكار كتيره جت في ذهني بس ما فكرتش في والله لحظه ان انا اخد ولا الجنب ده ولا الجنب ده. ما ينفعش اخد، ما ينفعش يبقى في حاجه بتحركني بسرعه كده، فتلاقي الناس بسرعه يعني اما راحت يطلعوا حد فوق قوي قوي قوي ودي حد عظيم وحد مش عارف ايه وضحيه او العكس دي كفره ويعني زنديقه فما ينفعش ان انا ابقى يعني بتحرك بناء على يعني مجرد مشاعر او اهواء او فضل. دي اخر حاجه، اخر نص في متى 7 يقول كده: احترزوا من الانبياء الكاذبه الذين ياتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفه من ثمارهم تعرفونهم هل يكتنون من الشوك عنبا او من الحسك تينا. تفضل. عايز اقول ايه؟ مش كل شخص بيتكلم بثقه يبقى مصدر للمعرفه. دي اخر سلايد خلاص وبعدين هطلع الصوره على طول. مش اي شخص بيتكلم بثقه، ما كنت لسه قاعد مع حد يعني بيكلمني على حد من اللي هم بيهاجموا المسيحيه على الميديا يعني، معاذ يعني بالتحديد. فكان بيقول لي يعني، بيقول لي انا يعني ابتديت كده يعني ابقى يعني، فبقول له ليه؟ قال لي اصله بيتكلم بثقه. يعني بيتكلم كده في ثقه يعني، ممكن يبقى عنده شويه يعني مهارات في الكلام بس في حد عنده شويه مهارات كلاميه فاهم؟ فمش كل حد عنده مهارات في الكلام او عنده قدره على يعني انه يتكلم ويعبر ويتكلم مش عارف ازاي وبطريقه الفلانيه وبتاع يبقى ده مصدر للمعرفه. ما تتخمش يعني، ما تخليش حد يخمك يعني. انا لازم المصدر المعرفه بتاعي ابقى مصدر متاكد منه، المرجعيه بتاعتي انا متاكد منها علشان خاطر اعرف اكون معرفه حقيقيه. اخر حاجه خلاص، انا خلصت الصوره بس. حد شاف الصوره دي؟ كانت من سنتين ثلاثة. ده مين؟ البابا فرانسيس. شكرا. يعني هو الصورة مش، انا مش حابب الصورة في الحقيقة فمش عايز اتعرض، انا بس بعرضها لكم كده وخلاص. شكرا. خلاص اقفل بقى، اقفل يعني. شكرا خلاص. انا في الحقيقة لما شفت الصورة دي انزعجت جدا. خلاص انا خلصت، صدقوني خلصت خلصت. احنا ابونا ايه بقى، الشباب دي جامدة قوي، جامدين، قعدوا كده كتير يعني. انا لما شفت الصوره هقول لكم بس انا عملت ايه، ركز بس معايا. لما شفت الصوره دي على الميديا، وطبعا بقى كتير بقى ناس حطوا مش عارف انه البابا ده، البابا فرانسيس طبعا، ان البابا فرانسيس مش عارف يبارك الزواج المثلي والكنيسه الكاثوليكيه تبارك. فانا يعني كل اللي عملته اتصلت بحد من الاباء الكهنه الكاثوليك يعني، ما رحتش لحد غيري، رحت لحد من الاباء الكهنه الكاثوليك. بعت لابونا على الواتساب، معايا رقم تليفون يعني، فبعت له قلت له ابونا اللي على الميديا ده يعني ايه، في ايه، الكلام ده مظبوط الكلام ده مش مظبوط؟ فابونا في الحقيقه انا بس مش حابب اعرضها يعني علشان طويله قوي، راح بعت لي على الواتساب، واخد بالك بس من اللي هقول لك عليه، راح بعت لي على الواتساب وثيقه كده فيها القرارات بتاعه البابا مكتوبه بالانجليزي والترجمه بالعربي، عشان يعني ايه ابونا ما بيقوليش، واخد بالك منك، عارف ابونا عايز يقول لي ايه، اللي هو ما تسمعش مني يعني، مش عشان انا هقول لك كذا يبقى انا صح، لا انا هجيب لك القصه من مصدرها يعني. الوثيقه بتقول، حط لي بعت لي منشور كده بالانجليزي والترجمه بتاعته بالعربي، وعرفت بقى ساعتها يعني الفكره كلها. طبعا يعني على فكره في ناس ممكن ما توافقش على ده، بس ساعتها خلاص انت حر، بس تبقى عارف المعلومه الصح ايه. المعلومه الصح انه ولا البابا بارك الجواز المثلي، ولا البابا موافق على الجواز المثلي، ولا الكنيسه الكاثوليكيه موافقه على الجواز المثلي، ولا اي حاجه. امال ايه القصه؟ انه بس انه في توصيه كده، ان لو جالك، بيقول لابونا يعني اي ابونا كاثوليك يعني، انه لو جالك حد انت عارف ان هو متجوز جواز مثلي او عايش في الخطيه دي وطلب بركه، اديله البركه. يعني لو زي ما مثلا يجي النهارده حد مثلا يجي يقول لي ابونا صلي لي،
فانا ممكن ابقى عارف

0: عارف ان في حد مثلا انا عارف انه ماشي غلط هصلي له خلاص. طبعا في ناس رايها انه لا برضو كده في مشكله تمام، بس انا عرفت ساعتها يعني حقك انك تكون راي، يعني انا ممكن اكون راي اقول لا انا برضو مش موافق، بس انا ساعتها كونت راي بناء على معرفه حقيقيه. انا عرفت بالظبط الوثيقة فيها ايه، انا عرفت بالظبط البابا قال ايه، وبناء عليه هكون رأي يا اما انا مع او ضد حقي. يعني ممكن حد يقول لا ملهاش لازمة ان يقول كده لانه الناس هتفهم الموضوع بطريقة غلط ويبقى ده تشجيع على القصة بتاعت المثلية فلا ما ينفعش يقول كده، صح تمام. ممكن حد تاني يقول لا ما فيش حاجة تمام، ايا كان الرأي اللي انت هتتبناه بس في الاخر الرأي بناء على ها معرفة حقيقية، مش بناء على صورة شفتها على الميديا ولا معرفش حد طلع قال ايه او بوست او انا وجعت دماغكم. ارجو ان انا اكون يعني
1: الموضوع خطير جدا. حد حاسس ان الموضوع صعب انه يفرز ويقول قدام التحديات دي كلها ازاي انا ابقى ستيبل كده يعني. حد عنده سؤال الاول؟ حد عنده سؤال؟ لازم في اسئلة كده في الموضوع دوت. عندك سؤال ابونا؟ عاوزين كده روشته سريعا.
0: انا بس عايز اقول لك الحاجه، الاشرف لي اكرم لي يعني واشرف لي ان انا ما كونش راي عن ان انا اكون راي بناء على معرفه غلط. يعني انا ممكن اقول انا خلاص انا ما اعرفش وما عنديش راي في الموضوع ده لاني ما عنديش ادوات تحت ايدي او ما دورتش او ماليش مزاج ادور حتى، بس ما كونش راي بناء على معرفه غلط.
1: ممكن في السن دوت ممكن يفتكروها سلبيه او ممكن يفتكروها يقول لك ده ملوش راي، خصوصا هو عاوز يثبت شخصيته. فيعني
0: على فكره انا اكتر حد ابونا اكتر حد بيأثر فيا ويعني ببقى كده مقدره وبحترمه جدا لما يقول لي انا يعني انا ما اعرفش في الموضوع ده وما دورتش فانا مش هقول رايي ده، بحط يعني انا الشخص ده ببقى حاطط فوق دماغي وماشي بيه لانه هو ده الصح، انما اكون رايي بناء على اي حاجه كده.
1: نختم مع ابونا بس يقول لنا كده لو سمحت بعد اذن قصتك روشتة سريعة، اتعامل ازاي مع الانجيل والافرز ازاي، وهل في ممكن ناس نستشيرهم الاول؟ يعني ايه لما اسمع حاجه اروح لمين واكلم مين، الفكره اكونها ازاي بدل ما اقعد في مكاني واستسلم لقرارات كتير وابقى سلبي وانا في حالي وخلاص ماليش دعوه بحاجه.
0: يعني انا زي ما انا يعني بديت الكلام بانه اصلا دلوقتي المصادر بتاعه المعرفه يعني كتيره جدا والاتاحه متاحه طول الوقت، يعني هي بس القصه ان انا ابقى باخد القرار علشان خاطر ادور. سواء كنت يعني انا مثلا بتخيل مثلا سمعت ريل لحد مثلا بيهاجم الانجيل او بيهاجم اي حاجه يعني، وحسيت ان انا الموضوع يعني ضايقني او ما عنديش اجابه او كده، يعني اقل حاجه حاجه الاب اعترافي مثلا واقول لابونا انا سمعت الحاجه الفلانيه قدسك رشح لي مثلا، لان برضو المصادر كتير مصادر المعرفه كتير، رشح لي حاجه اقراها، رشح لي وعظه اسمعها، رشح لي حتى حد من الاباء اروح اقعد معاه ممكن يكون مثلا شاطر في تخصص معين، وبناء على نصيحه ابونا هبتدي اشتغل على نفسي يعني واروح اشوف ابونا مثلا قال لي على كتابين اداني لينك وعظه مش عارف قال لي على حد من يعني انا افتكر مره يعني كان حد كده مش عارف كان حد من الشباب يعني بيسال في اسئله كده فكان في حد من الاباء يعني متخصص في الموضوع ده فقلت له بص انا هتكلم مع ابونا وروح يعني خد منه ميعاد واقعد واتكلم مع ابونا براحتك. فمهم يعني انه يعني لو في انجاز ان هي روشته يعني انه برجع لابونا وباخد بحاول ابونا يقول لي على مصادر، ممكن على فكره اروح لاكتر من ابونا مش ابونا واحد يعني، ممكن ابونا يقول لي مصادر ابونا تاني يقول لي مصادر تاني وهكذا يعني. اتفضل.
2: لو في مثلا حد انا هعمل معاه شغل معين فهو طلب ان هو يحط ايدي في ايدي فانا بضطر ان انا اعرف عنده اكتر الاول عشان مثلا الموضوع ده هيبقى فيه احوال ماليه اكتر هدفعها في حاجات هتطلع مني، فانا لما اجي اكون معرفه مع الشخص ده هل اسمع من بره ولا على حسب الشخص اللي قدامي هتعامل معاه

0: واشوف هوصل معاه ايه اللي في اخر المعرفه.
1: يعني هو بيتكلم على فكره ان انا لو انا هدخل مثلا في صح في شراكه مع حد مثلا، مش كده، في بيزنس مثلا مع حد، فانا محتاج هيبقى فيه فلوس، هيبقى فيه التزامات مسؤوليات، فانا محتاج ان انا اكون بعرف الشخص. فهو سؤاله انه يعني ابتدي ادخل مع الشخص واشوف الدنيا هتوصل معايا لايه ولا اسال من الاول؟ لا طبعا انا رايي اسال من الاول، يعني لازم اكون بسال، بس بسال اكتر من مصدر. يعني ممكن اسال مثلا اعرف مين اب اعترافه واسال اب اعترافه، ممكن اسال الدايره القريبه منه لو عرفت اوصل لحد، بس محتاج اسال مره واثنين وثلاثه. ولو حسيت ان انا يعني في كده يعني مع وضد، يعني عارف مثلا ايه، اثنين قالوا تمام واثنين قالوا لا، لو انا مكانك هيبقى رايي لا. يعني لو الدنيا ماشيه في 50-50 لا، التردد يعني يفسر لصالح بلاش. انا جاوبت.
2: وانا كان عندي سؤال، يعني دلوقتي مثلا انا وانا بدور في مجال حسيت ان انا كذا مره مثلا بروح لمصادر غلط وروح مصادر غلط وروح مصادر غلط،
1: هل بتروح لمصادر ايه؟
2: غلط
1: غلط
2: مثلا يعني
1: هل
2: لو قدرت اوصل لاعماق الموضوع مثلا الى اعمق الاعماق، هل ده معناه او في ضمان ان انا هوصل لمصدر موثوق على الاقل؟
1: ده في ضمان ان انا هوصل لمصدر موثوق بيه يعني؟ اكيد طبعا. بس خليني اقول لك على حاجه، ما انا ايه اللي مش هيخليني اوصل اروح لمصادر غلط؟ ان انا باخد راي حد، ما انا ممكن فعلا اروح لمصادر غلط، فانا برجع حد بثق فيه، ابونا خادم كبير، حد انا بثق فيه وبطلب منه المصادر، وابونا بيقول لي على المصادر، فانا كده ضمنت من الاول ان المصادر بتاعتي مصادر صحيحه مش مصادر غلط يعني.
3: تعيش ابونا، تعيش ابونا، كلوس فرحتنا خالص. الموضوع خطير جدا جدا، يعني ابونا فتحه معانا وادانا الروشتة وادانا الطرق. اعتقد ناس كتير كانت مخدوعة في الحاجات، مصادر المعرفة وطرق المعرفة، وبتمشي وراء اي خبر. في ناس تكتئب وراء خطأ، يعني تسمع خبر معين كده تكتئب، تقعد سنين ومزعلانة من اللي حصل، وفي الاخر يطلع الخبر ايه؟ كذب. وبرضه في نقطة بينه وبينكم بقى، يعني أبونا ما ذكرهاش بس نفسي نعرف، معرفة النفس. يعني كل واحد يعرف نفسه، ده موضوع كبير يعني نبقى مرة نتكلم فيه. يعني أنا أعرف نفسي، أعرف أنا إمكانياتي إيه، مواهبي إيه، أعرف إن أنا بحب إيه، أعرف أنا ممكن أكون مقصرة في إيه. معرفة النفس أهم من أي معرفة تانية. لو أنا قعدت أدور بره على معارف كتير واتلخبطت كتير، اعتقد معرفة النفس دي اكتر سبورت هيديلك او يخليك اعرف اتحكم واتعامل ازاي مع المعارف الاخرى. ده الريموت اللي بيخليني اتعامل ازاي مع الايه، مع المعارف التانية سواء كاذبة او غير كاذبة. لو انا نفسي هشة شوية ومحتاج ان انا حد اكون مهتم بنفسي او اسمع، تلاقي نفسك انا بنقل الاخبار المضروبة بسرعة، خاصة البنات يعني، او ما اسمع خبر الحقي شفتي حصل كذا، ونبدا نتكلم في ثانيه كده، عارف تليفون قصير اللي هو اللي بيمشي بسرعه دوت، وكل واحد بيزود على التاني عشان يثبت، وفي حد يكون خبر قد كده في الاخر لما يوصل يبقى خبر قد ايه، يبقى خبرين في الاخر، يبقى خبر اسود كبير قوي. تمام. فمعرفه النفس بنفسها، الواحد يعرف هو مين واحتياجاته ايه ونقط الضعف ونقط القوه، هي المحرك الرئيسي اللي بتخليني اتعامل مع المعارف الاخرى. لو انا واثق في نفسي هقف وافكر الخبر ده منطقي ولا مش منطقي، هو الخبر هقوله صح ولا مش هقوله صح، والخبر ده قابل للتصديق ولا غير قابل للتصديق، غير قابل، وهكذا. فاعرف نفسك كويس، عشان تعرف نفسك ده موضوع تاني بقى. ربنا يفرحكم. واعتقد يعني موضوعين كانوا جمال امبارح مع ابونا مقرص النهارده ابونا كرولوس، خدوهم كده وفكروا فيهم وايه، وطلعوا بفايده فيهم حلوه قوي. اتفضلوا. سوري مرنا،
4: سوري اولا، انا اسفه. يعني خلاص الخبر السعيد ان دي اخر مره بقبق، تعالوا هنشوف قصه بقبق هتخلص على ايه. بس قبل ما نشوف هتخلص على ايه، يا الفيديو طلع بسرعه قوي المره دي، تعالوا نفتكر مع بعض المراحل اللي فاتت. اول حته كان فيها فين؟ لا انا حاسه ان الدنيا فيها دوشه ودي حاجه.

0: زعلاني. اول حاجه شكله كده نزل عند الجيلي فيش والسمك المنور، وبعدين راح فين شايف القروش؟ معلش ممكن نترجم؟ شايف القروش وبعدين راح فين الشعب المرجانيه وبعدين فين بقى؟ قعدنا كتير اللي هي الغابات البحريه والجذور القويه واللي هي العيله اللي احنا اتكلمنا عليها. وتالت حاجه راح سوري خامس حاجه كانت فين؟ الحته الضلمه واللي احنا قلنا ان هي شبه الخلوه. تعالوا نشوف بقى المرحله السادسه والاخيره بعد اذنكم، قولوا لنا بؤبؤ راح فين؟
1: لمس القاع خندق ماريانا 11000 متر تحت السطح، وهو بيعوم بقوة وشكل انسيابي رائع. لقى في القاع صدفة ضخمة جدا مفتوحة نص فتحة، وجواها أكبر وأجمل لؤلؤة ممكن تتشاف، بتشع نور هادي وجميل. بؤبؤ ابتسم وهو بيبص لها. اللؤلؤة دي ما تكونتش على السطح الهادي وما تكونتش وسط الدوشة، اللؤلؤة دي اتكونت بسبب الضغط والوجع، فغطته باللؤلؤ علشان تحمي نفسها. بؤبؤ شاف انعكاسه على اللؤلؤة ولقى ان هو كمان زي اللؤلؤة دي بالظبط. الرحلة دي كلها كانت علشان اللحظة دي. الكنز مش بره، الكنز جواك. قيمتك مش في المظاهر ولا في اللي الناس شايفاه منك على السطح، انت غالي، وكل ضغط بتمر بيه هو اللي بيصنع اللؤلؤة اللي جواك. بؤبؤ لقى نفسه لما نزل للعمق. المحيط واسع والسطح زحمة، بس العمق ليك انت. جاهزين تنزلوا للعمق؟
0: جاهزين تنزلوا للعمق؟ بس يعني ده اللي احنا كنا عايزين نقوله، ان الرحلة اللي فاتت دي كلها احنا كنا بنشوف يعني محطات مختلفة من العمق وحتت كتيرة محتاجين نغوط فيها وننزل فيها للعمق، وانه فعلا ايه زي ما قلنا يعني دي كانت اخر مرحله، اللي هي كانت الرحله دي كلها علشانها ان احنا في الاخر نكتشف الكنز اللي مش هيتكون غير فعلا في العمق، حتى لو العمق فيه شويه تعب، بس التعب ده هو اللي بيعمل اللؤلؤه دي. بس كده كل مره وانتم طيبين. تسوني كاتي طيب.
2: عاملين ايه؟ مبسوطين؟ مش مبسوط؟ وراك حاجة؟ مش مستعجل؟ مش تلعب معانا يعني؟ انت طالع في الريل كمان وعامل كده. استاذ جورج تعالى اقول لك حاجه، خلاص ما تجيش تسوني كده.
3: ازيكم؟ انبسطتوا في اللعب امبارح؟ انبسطنا؟ طيب حلو قوي. لعب بقى النهارده مختلف. النهارده نركز بقى كويس قوي في السيستم بتاع النهارده. امبارح كنا كلنا بنلعب نفس الحاجات في نفس الوقت. النهارده هنتقسم نصين. نصنا هيبدا الاول في القاعة هنلعب كهوت. هنلعب كهوت على ايه؟ على حاجات اللي خدناها امبارح وحاجات خدناها النهارده، وفي اسئله كمان زياده. اتفقنا؟ اللي هيبدا في القاعة يلعب كهوت الناس اللي لابسه بريسلت لونه ازرق. ماشي؟ اللي لابس بريسلت لونه ازرق هيبدا لعبه في القاعة الاول. طيب اللي لابسين بريسلت لونه ابيض هنبقى بره في الحوش بنلعب ايه؟ الكنز. طيب ممكن نشرح نسمع بقى سريعا الشرح بتاع الكنز. كل فريق هيبقى معاه خريطه شبه دي، خريطه شبه دي، تمام؟ هياخد اول ورقه، في ورقه هنديها لكم في ايديكم، اول ورقه بس هنحلها ونروح على المكان المحطه الاولانيه. ممكن نهدى عشان نسمع. هنروح على المكان بتاع ايه؟ المحطه الاولانيه. هناخد بالنا بقى من حاجه، ان احنا معانا دي خريطه صح؟ الخريطه دي عليها ايه؟ جزر صح؟ يعني كل محطة عبارة عن جزيرة. هنوصل لمكان الجزيره هنلاقي الاماكن في يرفض باساميها، يعني احنا مش هنلاقي الورق بيقول لنا روح عند الكانتين مثلا.

0: او عند الكولدير، لأ هنلاقيه بيقول لنا اسم ايه؟ الجزيرة. هنوصل عند الجزيرة هنلاقي خادم واقف مش هيديني الورقة اللي وراها غير لما هيطلب مني تاسك او هيطلب مني تشالنج اعمله الاول. تمام؟ يبقى انا هوصل عند الجزيرة هعمل التاسك اللي الخادم طلبه مني فهيقوم يديني ايه؟ الورقة. فاهمين لحد هنا؟ تمام. حليت الورقة؟ حليت الورقة تمام وعرفت المكان اللي وراه. لازم يختم لي على الخريطة. تمام؟ هنلاقي على الخريطة 8 جزر. 8. فلازم في الآخر عشان لما أوصل للكنز في الآخر خالص، لازم لما أوصل للكنز يبقى عندي كم خيط؟ كم خيط؟ 8. طيب خلصنا الكنز. اللي لابسين أبيض خلصوا الكنز، واللي لابسين أزرق خلصوا كهوت. هنعمل إيه؟ هنبدل بقى. اللي كان بيلعب الكنز هيخش يلعب كهوت، واللي كان بيلعب كهوت هيطلع يلعب الكنز. حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ هفكركم بنقطة كمان أخيرة. إحنا لسه بنجمع الكوينز بتاعتنا بسريات، ماشي؟ وفيها هيتوزع تاني في مجموعات العمل بعد ما نخلص، فنجمعها. وما ننساش إن إحنا قلنا إن التجميع مش للفرد، التجميع لإيه؟ التجميع لإيه؟ للفريق كله. فاللي انتوا هتجمعوه في مجموعات العمل خدوه معاكم ما تضيعهوش، علشان هيتجمع على بتاع ايه؟ بتاع الكنز. حد عنده سؤال؟ فهمنا؟ طيب استاذ جورج هيجي يشرح لنا دلوقتي ايه مجموعات العمل.
1: طيب بصوا يا شباب، عشان تعرفوا احنا المفروض نقسم مجموعات العمل على 12 مجموعة. فانا هقول اول هبتدي بالمجاميع الابيض وهقول اماكنها ومين الخدامة اللي معاها. ركزوا بس عشان تعرفوا احنا الاماكن فين. عندنا الدولفين والقرش الاثنين ابيض مع استاذ ابراهيم وتسوني ميرنا. هنا اهو عند استاذ ابراهيم، شايفين استاذ ابراهيم فين؟ ممكن تتحركوا يعني، ممكن لو المجموعة اللي اقول نصلي ماشي، خليكوا زي ما انتوا زي ما انتوا زي ما انتوا. طب ممكن
2: نتحرك بعد الصلاه
1: نصلي؟ طيب وبعد كده اقول لك. طب
3: ماشي. طب اتفضلوا نصلي شباب، صلي الاول وبعد كده استاذ جورج يوزع.

0: اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا ابن الذي في السماوات، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: طيب الشباب سريعا كده نقعد، واللي هقول على المجموعة بتاعته تتحرك. قلنا أول مجموعة أستاذ إبراهيم وتاسوني ميرنا، الدولفين الأبيض والقرش الأبيض يطلعوا هنا قدامي، يتحركوا هنا قدام. المجموعة اللي وراها أنديل بحر وأخطبوط الاثنين أبيض مع تاسوني مارتينا أستاذ بيتر فادي، هيقعدوا هنا أستاذ بيتر فادي وتاسوني مارتينا الأخطبوط والأنديل بحر الأبيض. الشباب ممكن بس ما نتكلمش في الكنيسة ونسمع ونتحرك على طول. كابوريا وسمكة البفر الاثنين أبيض مع تاسوني منى واستاذ ماكسيموس، هيقعدوا هنا في الحتة دي كده. بعديها السلحفة والتونة الاثنين أبيض، تاسوني مريم يواكيم واستاذ سمير، هيقعدوا عند الحيطة في الناحية دي كده، في النص ناحية الحيطة عند السيدات. الحوت وسمكة الاستنجري الاثنين أبيض، تاسوني دينا وهيقعدوا معايا، هنقعد ورا، هنقعد ورا يعني. طيب المجاميع الأزرق، اللون الأزرق، الحوت الأزرق وسمكة الاستنجري الزرقاء مع تاسوني جولي وأستاذ بيير ماجد، هيبقوا في المدرج. تاسوني جولي فوق اهي، اتحركوا على فوق. الدولفين الأزرق والقرش الأزرق مع أستاذ أمجد وتاسوني فيولا عند صورة الهروب ورا في آخر الكنيسة خالص، تاسوني فيولا واقفة ورا خالص. أنديل البحر والأخطبوط الاثنين أزرق، أستاذ مينا جبرائيل وتاسوني شيرين في خرس السيدات، أستاذ مينا هو وتاسوني شيرين عند خرس السيدات. الجمبري الازرق وحصان البحر الازرق، تاسوني فيرينا واستاذ مايكل رامي، هيبقوا في القاعه تحت على المسرح بتاع القاعه.

أقسام الرب لداود بالحق ولم يحنس، أن من ثمرة بطنك أضع على كرسيك. فلهذا لما طاب قلب البر أن منه يولد المسيح.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سمع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا وايقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئاتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحصن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان،
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء
وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. آمين.

Injilu Yohanna. الأصحاح الرابع عشر. لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيلبس: يا سيد، أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب في؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال. صدقوني أني في الآب والآب في، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. الحق الحق أقول لكم: من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله، ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله، لأنه لا يراه ولا يعرفه. وأما أنتم فتعرفونه، لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم. بعد قليل لا يراني العالم أيضا، وأما أنتم فترونني، إني

أنا حي فأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. قال له يهوذا ليس الإسخريوطي: يا سيد، ماذا حدث حتى إنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني. بهذا كلمتكم وأنا عندكم. وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي، فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. سمعتم أني قلت لكم: أنا أذهب ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون، لأني قلت أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لا أتكلم أيضا معكم كثيرا، لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، ولكن ليفهم العالم أني أحب الآب، وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا. الأصحاح 15. أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا في وأنا فيكم. كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف، ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا. أثبتوا في محبتي. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. هذه هي وصيتي: أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به.

لا اعود اسميكم عبيدا، لان العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم احباء، لاني اعلمتكم بكل ما سمعته من ابي. ليس انتم اخترتمون، بل انا اخترتكم واقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم، لذلك يبغضكم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم، ليس عبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم. لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية، وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتهم. الذي يبغضني يبغض أبي أيضا. لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية، وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي. لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم، إنهم أبغضوني بلا سبب. ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا، لأنكم معي من الابتداء. الأصحاح السادس عشر. قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا. سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله، وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني. لكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني أنا قلته لكم، ولم أقل لكم من البداية لأني كنت معكم. وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني أين تمضي. لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم، لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينون. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني لأنه

يأخذ مما لي ويخبركم. كل ما للآب هو لي، لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم. بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني، لأني ذاهب إلى الآب. فقال قوم من تلاميذه بعضهم لبعض: ما هو هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني، ولأني ذاهب إلى الآب. فقالوا: ما هو هذا القليل الذي يقول عنه؟ لسنا نعلم بماذا يتكلم. فعلم يسوع أنهم كانوا يريدون أن يسألوه، فقال لهم: عن هذا تتساءلون فيما بينكم؟ لأني قلت: بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني. الحق الحق أقول لكم: إنكم ستبكون وتنوحون، والعالم يفرح. أنتم ستحزنون، ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح، لأنه قد ولد إنسان في العالم. فأنتم كذلك عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا. الحق الحق أقول لكم: إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا، ليكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانية. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وآمنتم أني من عند الله خرجت. خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. قال له تلاميذه: هوذا الآن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا، الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. أجابهم يسوع: الآن تؤمنون؟ هوذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته، وتتركونني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم.

يقطر شهدا. لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتهبى عنك. رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. هكذا ينبغي أن تصلي يا نفسي حينما تزيد عليك الحروب حتى من أقرب الناس إليك، مثلما كان داود يحارب من أعدائه ومن ابنه أبشالوم، فترك للكنيسة هذا المزمور ذخيرة حية ضد سهام الشرير، فتردده كل يوم باكرا وظهرا.

باسم الآب والابن والروح القدس، إله الواحد آمين. دير القديس العظيم الأنبا مقار بأبو تيك يقدم قصة حياة قديس وادي النطرون أنبا مقار الكبير.

0: يا حبيب نفسي، ضعفت قوتي وانا داخل قليتي في برية شئيت، والدنيا ليل وسترة الجسد أصبحت ضعيفة، فأنا شيخ في 97، لم تعد عندي قوة سوى قوتك يا يسوع. يا ترى يا يسوع، هتمني علي بالرحيل امتى؟ وحجيلك ازاي؟ وايه القضايا اللي هتواجهني بيها؟ وفين المكان اللي هسكن فيه؟ يا يسوع، ايه النور اللي ملأ ليلتي؟ مين دول اللي داخلين عليا؟ باين عليهم 2 من القديسين، وشهم فرحان منورين مجد وكرامة، ده بيقربوا مني.
1: بصلي يا أبا مقار، مش عارفني؟
0: انت ابي الانبا انطونيوس،
1: وعارف مين ده؟
0: ده
1: اخونا الانبا باخونيوس، ابو رهبان الشركة، جينا لدعوتك معانا. يا انبا مقار، فضلك 9 ايام على الارض، وبعدين تطرد سترة الجسد وتسكن قريب منها، فاعمل كل ما تريد، لأنه فضلك 9 ايام على الأرض. ارفع عينيك لفوق، انظر المكان الذي وعد لك. شفت المكان الذي وعد لك؟ تقبل الفرح، تعال إلى الراحة. تقبل الفرح، تعال إلى الراحة. تقبل الفرح، تعال إلى الراحة.
2: استنى يا أبي أنطونيوس، استنى، استنى يا أبا أنطونيوس، يا أبا أنطونيوس، استنى يا أبا أنطونيوس.
3: أبونا مقار، أبونا مقاريوس، سلامتك يا أبونا.
0: مين؟ أنت مين؟
3: أنا بافنوتيوس، تلميذك ودراعك اليمين وخادمك.
0: بافنوتيوس يا ولدي، أنت أكبر تلاميذي، وحتكون أبو الرهبان في كل المواضع المقدسة من بعدي. إيه اللي جابك؟
3: إحنا كلنا رهبان برية شهيد واقفين على باب قليتك مستنيين الإذن بالدخول، سمعتك بتصرخ وتقول يا أنبا أنطونيوس.
0: ده بعد 9 ايام يا مقار.
3: بتقول حاجة يا ابونا؟
0: لا، بعد 9 ايام يبقى ايه؟
3: النهاردة 18 برمهات، بعد 9 ايام يبقى 27 برمهات.
0: معادك يا مقار مع رب المجد. يا انبا بافنوتيوس، من بعدي انت حتتولى المواضع المقدسة، لانك تابعت الهدف الكلي لكل اعمالي، وحتكون مشهور في كل موضع، وحيجيلك جموع كتيرة من الرهبان، مش في برية شهيت وبس، لكن من كل بلاد مصر، ليتقبلوا منك كل صور الفضيلة.
3: صور الفضيلة أخذتها منك يا أبونا عن طريق حلاوة الإرشاد الواعي لرجل الله القديس.
0: مين اللي معاك برا يا أبونا بافنوتيوس؟
3: كل تلاميذك الرهبان يا أبونا، أبونا أودولفيوس وإسيزيروس وأبونا سرابامون وأبونا أمونيوس وأبونا.
0: خليهم يستريحوا وأنا هطلبهم بعد شوية.
3: حاضر يا سيدي. يا أباء الرهبان، أبونا الأنبا مقار الكبير تعبان وصحته تعبانة شوية، هيطلب مقابلتكم بس مش دلوقتي.
4: احنا عايزين نقابله بس،
5: عايزين نشوف،
4: احنا عايزين بركته بس.
3: يا ابهات، طيب اتفضلوا استريحوا هنا على باب قليته لحد ما يأذن لنا بالدخول لمقابلته، وانا هنتظر معاكم.
5: يا ريت يا ابونا بابنوتيوس تحكي لنا بعض لمحات من كفاح القديس، لانك اكبرنا سنا وعاصرته اكتر مننا.
3: ايوه.

0: قدسنا الأنبا مقار أبوه كان كاهن على كنيسة منف، ومنف دي في وسط الدلتا، وكانت أمه سيدة بارة جدا. من سنة 295 ل 97 ميلادية كانت البلاد في حالة فوضى من غير حكومة، سرقة وقتل وسلب ونهب. ظهر لهم ملاك الرب بأمر من الله وأمرهم يهربوا البلد اسمها شبشير جنب منف، ووسع الله رزقهم وتفرغوا للصدقة والصلاة والصوم، وأحبهم كل أهل القرية. وفي يوم وأبوه بيصلي ظهر له ملاك الرب وقال له: استمع الله إلى طلبتك أنت وزوجتك، وسأعطيك ابنا يكون اسمه دائما إلى الأبد. وتولد الأنبا مقاريوس سنة 300 ميلادية، ومقاريوس معناه صادق الصوت في قرية شبشير، وكبر وتربى على مخافة الله في أحضان أبوين صالحين، وكان بيساعد أبوه في الزراعة وفلاحة الأرض والتجارة، وبدت النعمة على الشاب مقار، ولقبوه بالشاب الحكيم، وحبوه كل كهنة القرية وضغطوا عليه وجوزوه علشان يرسموه كاهن على قريتهم. رضخ ليهم على غير رغبته، وحفظ بتوليته بموافقة الفتاة اللي هو اتجوزها.
1: ما كانش لازم اتجوز، كان لازم ارفض الجوازة دي.
2: اهدى بس يا مقار، ليه؟ ما كنتش عايز تتجوزني؟
1: انا ما كنتش عاوز الجواز نفسه، انا عاوز حياة النسك والرهبانة، عاوز اوهب نفسي للرب. حاسس انك اختي في الرب.
2: خلاص، وانت اخويا في الرب، دي حاجة حلوة خالص.
1: يعني مش هتزعلي او تتضايقي؟
2: حبي للرب مش اقل من حبك لي.
1: اما انا كان لازم ما اخضعش لامر ابويا وامي.
2: قطع اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض.
1: الكهنة ضغطوا عليا ورسموني شماس عشان ابقى كاهن زي ابويا، والكاهن اصله لازم يتجوز، وانا روحي متعلقة بالنسك والتوحد وعاوزة ابتعد عن العالم.
2: اي حاجة هتعملها انا موافقة وهساعدك فيها.
1: مساعدة اختي لاخوها؟
2: ايوه.
1: طب اسمعي، انا هسيب البيت.
2: هتروح فين؟
1: هخرج مع الجمالين اللي بيحملوا بضايع من النطرون لاقليم مصر في رحلات التسويق بتاعتهم يعني، وهغيب عنك بالشهر والاتنين.
2: وهتطمن عليك ازاي؟
1: بين كل رحله ورحله هبقى اجي ازورك واطمن عليكي، ما انت برضه مراتي وهبقى اشوف طلباتك.
2: لتكن اراده الرب.
1: لتكن مشيئه الرب.
0: ولما طلع مرة مع جموع الجمالين وصلوا عند صخرة فوق الوادي، ولما نامت الجموع نام مقاريوس الصغير، شاف في حلم إنسان نوراني بيشع نور وبيقول له:
3: قم وانظر إلى كل الوادي وأعماق الجبل.
1: أنا مش شايف غير الوادي غرب النيل وغابة ومستنقعات بيحيط بيها الجبل من كل ناحية.
3: يقول الرب: هذه الأرض أعطيها لك فتسكنها وتثمر فيها وينمو ثمرك ويتكاثر زرعك ويخرج أبناء روحيون وحيكونوا رؤساء على الشعوب وحيكون أصلك ثابت على الصخرة، والشعب اللي حيتلقى تعاليمك أبارك فروعه حتى يمجدون الله إلى أقاصي الأرض. انهض من نومك وامضي بسلام، وافتكر كل اللي سمعته وتعلمته، ومتى صرت كاملا أعود فأظهر لك وأتكلم معك بما يجب أن تفعل من فم الله.
0: وده كان أول ظهور الشاروبيم للقديس مقار، اللي فضل رفيق مشواره طوال أيام حياته، وبعد 3 أيام رجع من جبل

0: مطرون لبيته في بلده شبشير، فوجد امرأته البتولية عندها حمى شديدة وافتقدها الله، ولما شاف اللي حصل قال لنفسه:
1: خلص نفسك يا مقاريوس، لأن الله سيفتقدك يوما ما زي أختك اللي سبقتك.
0: وفضل في بيته يصلي، وإذا خرج من البيت بيبقى في الكنيسة، وكان الطباوي مقاريوس واقف جنب أبوه الشيخ يسأله دايما وبإيمان إن هو يباركه. ولما أكملت أيام أباه الشيخ رقد واستراح في شيخوخة صالحة ونال الابن مقار بركته. وبعدها بست شهور افتقد الرب العجوزة الطباوية أمه، ووضعوا جسدها بالقرب من الكاهن الطباوي، وبدأت رحلة مقار، رحلة التوحد والكمال وخلاص النفس.
1: أيها الشيخ الجليل، أنا دعيتك النهاردة لقريتنا عشان تباركها ونتبارك بيك، لأن قريتنا ملهاش كاهن.
2: ربنا يباركك يا مقار يا ابني، أنا شايف فيك نعمة الله.
1: أنا عارف إنك عايش متوحد في قلاية صغيرة ورا قريتنا، وإنك بتخاف الله وتعيش حياة هادئة، ولما سألتك لعمل الصدقة لبلدنا وافقت.
2: وافقت يا ابني، لأن دي إرادة الله.
1: ودلوقتي قبل ما ترجع قليتك عاوز أسألك عن نفسي، أنا ليا رغبة شديدة في الكمال، وعاوز أتوحد مع الله واتفرغ لخلاص نفسي، وانا راحل النهاردة لخلوتي مع ربي، وعاوز مشورتك وانا ببتدي مشوار التوحد.
2: اللي خطر على قلبك اعمله، لان ده الرب اللي بيدعوك. اذهب بعيد عن هذه القرية، اسكن في قلايا جوه بعيد في البرية الجوانية، لان مفيش حد من المكرسين سكن البرية من الداخل الا واحد. ويعينك الرب على جهادك، لأن عدو الخير مش هيريحك في خلوتك.
1: الله معنا.
2: اسكن في البرية من الداخل، فيه متوحد واحد أنطونيوس العظيم. ياريت تحاول تشوفه وتتعلم منه، هيرشدك أكتر وأكتر.
1: صلي لي يا أبي عن إذنك.
2: الرب معك يا ابني، مع السلامة.
3: مش معقول يبقى عندنا راجل بركة زي المتوحد أبونا مقار، اللي عايش منعزل بقاله 10 سنين في الصحراء فقليته في الجبل، وما نستفدش منه في كنيستنا.
4: سيدنا أسقف أشمون بلدنا عاوز يرسمه قسيس، وهو مش راضي، عايز التوحد والعزلة.
3: بصراحة بركته حلت على البلد من يوم ما جه وعاش في قليته 10 سنين. النيل ما تأخرش عن معاده، والخير عم علينا كلنا، كل ده ببركة أبونا المتوحد.
4: البلد كلها عاوزة قسيس عليها والراعي بتاعها، احنا نروح له ونطلب منه يبقى قسيس بتاعنا، او نترجاه او نجيبه بالعافية وربنا يسامحنا.
3: يلا بينا.
5: سلام ونعمة يا أبونا.
1: سلام يا ابني. مين؟
5: مش فاكرني يا ابونا مقار؟
1: انت دماس، كنت بتقين القلاية بتاعتي.
5: ايوه يا ابونا، انا دماس الجمال، كنت اجي اخد السلال والمخالي اللي بتعملها ابيعها، اجيب لك العيش والملح وطلباتك.
1: امال كنت فين المدة دي؟ ده انا بقالي اكتر من 3 شهور قسيس هنا وما شفتكش.
5: كنت في رحلة مع الجمالين لاقليم مصر، بنبيع ونشتري، ولما رجعت عرفت انك بقيت قسيس بلدنا فرحت وجيت لخدمتك.
1: وعامل ايه دلوقتي؟
5: كويس، لكن انا طول عمري بخدم الكنيسة وانا صغير، ونفسي اعيش معاك واخدمك.
1: كلنا خدمين الله، لكن طريقي طريق التوحد غير طريقك.
5: انت قلت لي يا ابونا طريق الله واسع ويقبل كل الناس.
1: انت كده اخجلتني يا دماس.
5: وانت مش هتردني، هتخليني جنبك اخدمك.
1: مدام كده اول خدمة عاوزك تعملها لي تشوف لي طريقة نهرب بيها من هنا من غير ما حد يحس.
5: لا انا مش مصدق وداني، تهرب من هنا؟ ده الشعب بيحبك، واول ما عرفت رسامتك فرحت. وجيت أتبارك بيك وأخدمك، وأول خدمة أعملها لك أهربك من البلد.
1: لازم أرجع لحياة النسك والتوحد ونهرب لحتة بعيدة محدش يعرفنا فيها ولا نعرف حد.
5: والناس هنا يا أبونا يبقوا من غير كاهن؟
1: الكهنة غير كتير وربنا يبارك فيهم.
5: أنا موافق يا أبونا بس بشرط.
1: إيه هو؟
5: أفضل معاك أخدمك وأتعلم منك وأفهم طريق الرهبانة والنسك والتوحد.
1: ده أنت ربنا بعدك ليا. يلا
5: يلا يا أبونا لم حاجتك وقابلني من عند باب الكنيسة وراني، هاخدك ونطلع من عند المدافن على الصحراء على طول.

0: خلعت لبس الكهنوت يا بقار وقعدت تجدل السلال والمخالي مرة تانية. ده تدبير إلهي علشان تنشدد لما ترجع وتسكن البرية تاني وتصبح البرية عالم جديد لإله السماء.
1: سلام يا بونا.
0: سلام والنعمة يا ابني.
1: بعت لك النهاردة كل المخالي والحصير اللي عملته في سوق البلد، والحمد لله ربنا بعت لنا خير كتير، وادي العيش وادي الملح وادي الطلبات اللي عاوزها.
0: تعبتك معايا يا دماس، المسافة كبيرة بين القلاية والبلد.
1: ما أنا بركب شوية وامشي شوية.
0: هي بعيدة عن القرية وبعيدة كمان عن ضجيج العالم وصراخه،
1: وبرضو الناس بتيجي لحد عندك يا بونا عشان ياخدوا بركتك.
0: بركة ربنا يا دماس.
1: بس ياك الناس ما تجيش يا بونا عشان يرجعوك قسيس بالعافية. احنا يا دوبك بقالنا شهرين في القلاية الجديدة دي، والنهاردة سمعت البلد كلها تتكلم عنك. مش عارف ناويين على ايه.
0: كل خير، يلا بينا بقى ناكل لقمة ونكمل شغل.
2: اتكلمي.
3: استنى
2: بس. مصيبة مش قادر افهمها.
3: استنى لما نعرف ايه اللي حصل وحصل ازاي.
2: اتكلمي يا بنتي، اتكلمي. ايه اللي حصل ومين اللي عمل فيكي كده؟
3: هو مين يا بنتي؟ اتكلمي.
4: المدوحد اللي في الصغرة.
2: طب رحتي له بقى برجليكي ولا هو اللي ضحك عليكي؟
4: هو اللي عمل عملته وخلاص بقى.
3: خلاص خلصت روحي.
2: انا هقتلك وهموتك.
3: ما تهدى، اهدى بقى، خلينا نعرف نفكر هنعمل ايه. عيل لو ضحك عليها، واذا كان حد يستاهل القتل يبقى هو.
2: لازم يكفر عن مصيبته اللي عملها دي. وانتي
3: استنى بقى، حرام عليك، كفايه هتموتها وتموت نفسك. بدل ما تقعد تهري في نفسك كده، روح شوف هتعمل ايه معاه.
2: يعني انت عايزاني اعمل ايه؟ يعني لو ضربته او قتلته هو ده اللي هيحل المشكله؟
3: مين قالك تقتله او توسخ ايدك؟ احنا مجوزين.
2: يعني اخدها واروح ارميها له هناك في القلايه بتاعته؟
3: لا، تاخد معاك شويه رجاله من البلد وتروح تربيه، تأدبه، تفهمه ان بنات الناس وراهم رجاله.
2: طب يلا هات البنت معاك عشان تعترف قدامه وقدام الناس، يلا عشان يبقى شهود عليه كمان. وانا بقى هلم حبه رجاله من البلد ونطلع لهناك على قلايته على طول. اتحركي، امشي يا بنت، امشي قدامي.
1: الحق يا ابونا بقار، تعال بص.
0: ياه، ايه ده؟ البلد كلها جايه على هنا.
1: صدقني يا ابونا بقار انا ما عملتش حاجه.
0: ما تخافش اما نشوفهم عاوزين ايه.
2: انت بقى بقار المتوحد؟
0: ايوه. الخير ان شاء الله.
2: والخير هيجي منين؟ تعال يا بنت هنا، هو ده اللي عمل فيكي كده؟
3: انت يا بنت
2: مش عاوزه ترد ليه؟ حتى وشك في الارض ليه؟ ما تقولي
0: ايه بس الحكايه.
2: مش عارف بقى ايه الحكايه. اللي بطاها ده جه منين؟
1: ابونا بقار طاهر وقديس، ولا يمكن يعمل اللي بتقوله عليه ده. امشي احسن.
0: دماس، يسوع المسيح لبس اكليل الشوك وحمل الصليب ومشي بيه في طريق الالام من غير ما يقاوم او يمد ايده على حد.
1: طب قول لهم ده ما حصلش. ساكت ليه؟ دافع عن نفسك.
3: هيدافع يقول ايه؟
0: فليتمجد اسم الرب في كل شيء.
2: احنا بقى مش هنضيع وقتنا في الكلام ده.
3: ايوه طبعا.
2: يلا خذوه واربطوه وجروه. يلا.
1: قول لهم ده ما حصلش. ساكت ليه؟
3: هيتكلم يقول ايه؟ ايوه اضربوه.

0: كفاية بقى، كفاية، حرام عليكم، 3 أيام بتضربوه وتعذبوه والدم نازل من كل حتة في جسمه.
1: يستاهل.
2: مش هو ده بقى الراهب المتوحد اللي كنت بتكلمنا عنه بكل احترام وتقديس، واللي عشانه سبت أهلك وقعد تخدم فيه؟
0: لو مات دلوقت مين يتحمل ذنبه؟
2: طب اسأل الناس كلها، ده هربان من خدمة الكهنوت في أشمون عشان الشيطان راكبه.
0: ايه اللي انتوا عاوزينه؟
2: يكفر عن ذنبه.
1: ايوه طبعا.
0: ازاي؟
2: يتجوز البنت ويصرف عليها وعلى ابنها اللي هيجي ده.
0: ده راهب ومش ممكن يتجوز.
2: يبقى هنفضل نضرب فيه لحد ما يموت.
1: ايوه.
0: طب اسمع، هو بيحبني وبيسمع كلامي وانا مستعد اضمن.
2: وانا كمان مستعد اسيبه، بس بشرط تضمنه يصرف على البنت لحد ما تولد ويتكفل باكلها ولبسها وتربيه ابنها بعد ما تولد.
0: وانا اضمنه بروحي. على مهلك، على مهلك، ادي احنا قربنا، ادي احنا وصلنا القلاه يا ابونا.
3: مقار بقت لك زوجه لازم تكد الليل والنهار. خد بقى شويه السلال دول والحصير كمان، بيعهم ودي تمنهم لمراتي عشان تاكل.
0: استريح بس الاول يا ابونا.
3: ما انا لازم اكد واتعب عشان اكلها، اشتغل الظهر وبالليل عشان ابعت لها الصبح طلباتها.
0: طب استريح وانا هكمل شغل بدالك، هم مش عاوزين غير اكلها وشربها.
3: ما انا لازم اقول مراتي واللي في بطنها.
0: مراتك منين؟ ده كلام بس، هم عايزين اللي تبيعه تبعت ثمنه.
3: هي مراتي قدام الناس وبحكم الشهود وكلمتك معاهم، لكن مش مراتي ابدا قدام الرب، هو ده المهم.
0: محدش هيجبرك تعيش معاه هناك ولا هيفكر يبعتوها لك هنا.
3: يلا بقى، يلا نبتدي شغل عشان ندفع اللي علينا.
0: لكن انت ما دفعتش عن نفسك ليه يا ابو مرار؟
3: لكي يتمجد اسم الرب.
0: مش فاهم يا ابونا.
3: بكره تفهم يا دماس، وكل واحد هيعرف ان هناك رجاء للامناء. يلا بقى نشتغل عشان الطفل اللي جاي في السكه ده.

0: بس يا بنتي، انا مش عارفه ايه اللي حصل لك. بس
1: مش عارف ايه اللي حصل.
0: ايه اللي بيجرى ده بس؟ وبعدين هنعمل ايه؟ البنت بقى لها 4 ايام بتولد والعيل مش عايز ينزل.
1: يمكن راكبها شطان.
0: راكبها شطان؟ راكبها شطان 4 ايام وهي بتولد؟ يا رب يا رب.
1: طيب انا هروح اجيب لها قسيس ولا حد يصلي لها؟
0: تروح فين بس؟ ده لما تروح وتيجي هتكون البنت ماتت مني.
1: طب والعمل؟
0: استنى.
1: والعمل هعمل ايه؟ يعني نسيبها كده؟
0: ايه اللي حصل لك بس يا بنتي؟ ده انت على وشك الموت.
2: انا استحق الموت يا امي، لاني انا اخطا.
0: في ايه يا بنتي؟
2: اتهمت خادم الله المتوحد. وهو ما جاي ضحيتي ولا عرفني ابدا.
0: ازاي؟ طب وايه اللي خلاكي تقولي كده؟
2: الشيطان. الشاب اللي عرفته اللي كنت هتجوزه وانت ما وافقتوش.
1: انا مش قلتلك، انا مش قلتلك ان الشيطان هو اللي ورا المصيبه دي؟
0: قولي بس كده يا بنتي، ليه تظلمي الراجل القديس ده؟
2: ارحموني.
1: حاجه غريبه، وهو ما كانش بيدافع عن نفسه ابدا باي كلمه.
0: طب وبعدين هنخرج من المصيبه اللي احنا فيها دي ازاي؟
1: انا هروح له واركع تحت رجليه واطلب منه انه يسامحنا.
0: يسامحنا؟ وهيسامحنا ازاي بقى بعد كل اللي احنا عملناه فيه ده؟
1: نصلي ربنا دلوقتي عشان ربنا يسامحنا ببركات القديس تحل علينا.
0: ايوه نصلي. يا رب يا رب يا قدوس، سامحنا سامحنا واغفر لنا اللي احنا عملناه.

0: كل عار عنك وعني وسابت براءتك ابونا نسيبهم ونهرب.
1: ما فيش وقت، اعمل زي ما بقولك.
0: دي البلد كلها جاية على هنا عشان يطلبوا صفحك وغفرانك وابوها وامها.
1: دي حكمة ربنا يا ولدي، ربنا عمل كل اللي حصل عشان نهرب من هنا على برية شهيد. التجربة اللي حصلت ده تدبير إلهي. يلا يا ولدي.
2: يا رب يا يسوع المسيح، لك كل المجد، نور طريقي بروحك القدوس. خايف خايف يا ربي أضل طريقي في شعاب الحياة، مش عارف أروح فين. يا ربي إيه النور ده؟
3: يا مقار قلبك تقلي لأنك أهملت كل ما قيل لك، ومع ذلك أنت احتملت التجربة للنهاية عشان تتعلم بالخبرة الجهاد اللي حيكلفك بيه الرب وتجارب الشياطين معاك. يلا يا مقار، يلا عشان تسكن المكان اللي اختاره لك الرب، المكان اللي حتكون فيه اب لكثير من الابناء الروحيين. هكذا

0: هو ده المكان اللي حسكن فيه، المكان الواسع ده كله.
1: اختار المكان اللي يناسبك واسكن فيه.
0: اسكن فين في الجبل ده؟ انا مش عارف اي حاجه في المكان كله.
1: ده راجع لاختيارك ودي ارادتك. كل البريه امامك، واحذر الارواح الشريره والشياطين والحيل بتاعتهم. انا هكون معاك في كل وقت كما امرني الرب.

0: يا ربي، أنا سكنت البلاهي كما أمرت، وعملت لي مغارة أعبت فيها، وعملت مغارة تانية مسبح ناحية المشرق عشان أنول البركة، وبضفر جريد النخل، وبد السلال للتجار اللي بيعدوا عليا من حين لآخر. لكن مفيش هنا إنسان ساكن البرية غيري. أعمل إيه يا ربي؟ أعمل إيه؟ أنا سمعت لما كنت في مصر بيتكلموا عن الأنبا أنطونيوس اللي ساكن البرية من الداخل من زمن طويل، أقوم أروح له وأزوره، يرشدني ويدبرني ويثبت أفكاري.
1: يا مقاريوس يا ابني، اسمك معناه صادق الصوت، ولأنك طباوي زي اسمك الرب أخبرني مقدما إنك جاي تزورني.
0: ارشدني يا أبي الأنبا أنطونيوس.
1: يا مقاريوس، حيجي الوقت اللي هتشوف فيه خلاصك. أنا عارف الحرب اللي دارت بينك وبين الجاحدين والشياطين ونصرك الله عليهم.
0: اسمح لي يا أبتي أفضل جنبك، أنا لبركتك.
1: كل واحد يا أنبا مقار يفضل في المكان اللي حدده الرب. أنت يا ولدي تروح لقلايتك في برية شهيد. يلا بينا نصلي.

0: يقتلوا بعض، وشوية منهم واقفين على باب الليدي يعملوا كرات من نار يحذفوها على المغارة تشتعل بالنار، وكل ما يجي الصبح أفتح باب الليدي ما لقيش حد، وهكذا كل يوم. يا ربي، شياطين البرية بيجربوني، وبالأفكار الشريرة في قلبي بيرشقوني، زي ما تكون مائدة مليانة بالأطعمة الشهية، الزنا، الشرب، القلق، الغرور، المجد الباطل، الخوف، الحزن، الكبرياء، البدع، الشك، التجديف، عدم الرجاء في الله الذي يبعد تماما عن طريق التقوى، كل سائر أعمال الشياطين من أفكار قد حاربتني والرب أنقذني منها، زي ما قال لي بالصبت أبي الأنبا أنطونيوس.
1: أنبا أنطونيوس، أنبا أنطونيوس، يا أنبا أنطونيوس، أنا محتاج لك، محتاج لسيارتك مرة تانية، محتاج رشدك ونصحك يا أنبا أنطونيوس، يا أنبا أنطونيوس، عاوز أشوفك.
2: هو ذا مقاليوس آتي، سيكون غصنا مرتفعا ومستقيما، وستكون ثمرة فروعه حلوة لفم الرب.
0: أسجد لك يا أبي أنطونيوس.
2: وأنا أسجد ليك يا مقاليوس. تعال، تعال إلى حضني مقاليوس. أنت حزين وهزيل بسبب هجمات الشياطين عليك، إيه اللي حصل يا ابني؟
0: الرب عرفك دلوقتي ايه اللي حصل لي يا ابي؟
2: تقوى وتشجع يا مقهر، لان الرب اراد ان يجربك بكل عمل مضاد عشان تقدر تنجي الاخرين. يا مقاليوس يا ابني، مفيش داعي تتعب نفسك وتيجي هنا تاني، لاني عما قليل سامضي الى الرب.
0: يا ابي انطونيوس، خليني جنبك حتى انال البركه الاخيره.
2: بعد قليل سيعطيك الرب الراحة من تعب الأفكار الشريرة، وبعدين الشياطين حتعربك علنا زيي، فلا تخف لأن الرب معك وسينقذك.
0: يا أبي أنطونيوس، بطلب منك تلبسني زي الرهبنة.
2: تعال يا ولدي ألبسك الزي، خلي العصاية دي معاك، وبعدين ترجع على البرية، برية شهيد. يلا يا ولدي نصلي.
0: بأمر الله أكملت السعي يا أنبا أنطونيوس ورحلت عن الجسد، وبأمر الرب رجعت مكاني في البرية، واتجمع حوالي كل من أراد الرهبنة، علمتهم طريق الرب وخلتهم قريب مني، حفروا مغارات في الصخر وغطوها بسعف وأغصان النخل من الوادي ليسكنوا فيها، عشان أعلمهم عمل الله وعمل اليدين وتبيان النفوس.
3: حللني يا أبونا مقار قبل ما تاكل.
0: في إيه يا أبونا أبافناتيوس؟
3: في راجل شكله من الأشراف لكن ليه هيئة شحات، ومعاه طفل ابن وعاوز يقابلك.
0: ما قالش عاوز ايه او طلباته ايه؟
3: ما قالش يا ابونا.
0: طب خليهم يدخلوا.
3: حاضر حاضر يا ابونا، اتفضلوا.
4: لا مش قادر اخش، الألم، انا ماشي.
3: مش مالك ابونا، مستنيك، اتفضل.
4: مش قادر لو سمحت.
0: في ايه؟
3: مش عاوزين يدخلوا يا ابونا.
0: طب روح انت، قرب يا راجل.
4: يا ابونا الطفل ده ابني وعليه شيطان، بيقول لي انه رئيس فرقه بيضربه 5 أو 6 مرات في اليوم، جبت له كل القديسين في بلدنا ما حدش شفاه، هو بيقطع هدومه ويعض لحمه، عشان كده لبسته الهدوم القديمه دي. وانا
0: اسكت يا رجل، ازاي تكذب على روح النعمه
4: يا سيدي؟
0: اللي على كتفك دي بنت، وبنت والي أنطاكيا، بنت الوالي أغاثو، ازاي قدرت تجيبها معاك هنا؟ هي والموكب الكبير اللي وقفته هناك ورا الجبل على الطريق، وجبتها معاك ولبستها الهدوم دي عشان محدش يعرفك. وحسنا فعلت من أجل العثرة.
4: بركع لك تحت رجليك، تسامحني يا قديس الله يا ابونا مقريس.
0: قوم يا راجل ما تخافش، ووعدك دي بتاني مرة.
4: أرجوك يا سيدي، أنا خادم الفتاة الصغيرة دي، وأبوها والي أنطاكيا هو اللي أمرني أعمل كده. أنا مجرد رسول، وكنت بعمل كده مع كل القديسين اللي رحت لهم بيها.
0: هات الطفلة حطها هنا.
4: إيه دي؟
0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أرشم جبهتك وأذنيك بهذا الزيت المقدس يا بنيتي، وباسم يسوع المسيح ردها سالمة إلى أبيها يا

0: اسمع يا رجل، لما ترجع للموكب بتاعك اللي ورا الجبل ما تفضلش هناك، روح قريب من مصر وقبل ما ترجع بلادك، ومن أجل إيمان أبيها في القديسين وإيمانها المستقيم في الأرثوذكسية، أجرى الرب نعمة الشفاء للطفلة.
1: أرجوك يا سيدي، دول 4000 قطع ذهب هدية من والي أنطاكيا.
0: يا ابني، إننا لا نعطي أبدا موهبة الرب مقابل ثمن، فامضي بسلام إلى من أرسلوك.

0: انت شايلني على كتفك يا ابويا وماشي بيها في الصحراء ليه؟
1: رايحين مشوار صغير كده
0: يا ابويا. اوعى تكون زهقت مني وهترميني في الصحراء.
1: هزهق منك ليه يا ولدي؟
0: عشان انا كسيح وما بقدرش امشي، وانت اللي بتعمل لي كل طلباتي.
1: انت اتولدت كده ودي حكمه ربنا، مالكش يد فيها.
0: طب هو ربنا اللي خلقني كده يا كسيح؟
1: حكمته يا ولدي. ايوه
0: يعني هو قادر يشفيني؟
1: طبعا قادر يشفيك يا ولدي،
0: وابقى زي كل الولاد اجري والعب معاهم وعندك في الغيط واجيب لك كل طلباتك.
1: ان شاء الله هتجري وتلعب زي كل الولاد.
0: طب يلا يا ابويا، انا تعبت والدنيا شمس وحر.
1: خلاص قربنا نوصل اهو، القلايه بتاعت ابونا مقار هناك اهي.
0: انت موديني عند الراهب اللي ساكن في الصحراء؟
1: ايوه يا ولدي، الأب مقار قديس الرب والناس كلها بتيجي تتبهرك منه وهيشفيك.
0: وان ما قدرش يشفيني هتشلني وترجع بيا ولا هترميني هنا؟
1: خلاص
0: اوعى تسيبني يا ابويا.
1: خلاص اسكت اسكت بقى، ادينا احنا وصلنا، القلايه بتاعت ابونا اهي. انزل. ايوه كده، اقعد على باب القلايه وهو لما يجي ويشوفك هيشفيك.
0: وانت رايح فين يا ابويا؟
1: راجع البلد، وهاجي لك بكره ولا بعده.
0: يعني هتسيبني لوحدي يا ابويا وتمشي؟
1: ربنا معاك يا ولدي، انا تعبت وقلبي بيتقطع، بس اعمل ايه؟
0: ما تسيبنيش يا ابويا، خدني معاك، ما تسيبنيش في الصحراء لوحدي.
1: مع السلامة يا ابني، مع السلامة يا حبيبي، انا تعبت.
2: انت قاعد هنا على باب القلاية بتاعتي بتعمل ايه؟
0: انا مش قاعد يا ابونا، انا مشلول. ابويا شالني وجابني من البلد وقال لي الراهب هيشفيه، ورماني هنا ومشي.
2: هو في اب بيرمي ابنه ضناه؟
0: امال سابني وطلع يجري ليه؟
2: سابك وطلع يجري عشان تجري وراه؟
0: طب ازاي؟
2: قول باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين، ليتمجد اسم الرب. وقف على رجليك.
0: باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين، ليتمجد اسم الرب. انا وقفت على رجلي وبحركها اهي، ليتمجد اسم الرب. انا وقفت على رجلي يا ابويا.
2: مش هيسمعك من هنا، اجري بقى حصل ابوك.
0: ابويا

0: ابوي استنى يا رب، خدني معاه. ابوي ليتمجد اسم الرب،
1: ليتمجد اسم الرب. بركتك يا قديس الله.
0: اجري يا رب، اجري حصلني.
1: على مهلك يا ابني، مش قادر احصلك.
0: اجري يا رب، اجري ورايا. ليتمجد اسم الرب،
1: ليتمجد اسم الرب.
0: بركتك يا قديس الله.
2: حال يا ابونا مهار، الحان يا ابونا، الحان يا ابونا.
3: اهو بيخبط على الباب.
2: افتح عليتك وخبيني يا ابونا.
4: في ايه يا ابني؟ في ايه؟
2: البلد كلها جايه ورايا، عايزين يموتوني.
4: ليه بس يا ابني؟
2: اتهموني بقتل واحد وانا بريء يا ابونا.
4: طب تعال اهدى يا ابني، وربنا مش هيرضى بالظلم.
5: ابعد يا ابونا مقار، هات الراجل ده من عندك. ده قاتل ولازم ننفذ حكم القاضي عليه.
6: القاضي حكم عليه خلاص.
5: القاضي اثبت تهمه القتل عليه، لازم ينقتل وياخد عقابه.
4: انتوا متاكدين انه قاتل؟
5: في شهود شافوه وهو بيقتل وشهدوا عليه قدام القاضي.
2: كذب يا ابونا، صدقني ولا كنت في البلد خالص لما اتقتل.
6: لازم ناخده معانا البلد وننفذ فيه الحكم.
4: طب مش لما نعرف الحقيقه الاول؟
6: الحقيقه واضحه والقاضي حكم.
4: فاضل حكم الله، لسه ربنا ما اصدرش حكم.
5: يعني ايه يا ابونا؟
4: نتاكد الاول عشان ما تظلموهوش.
5: ازاي بقى؟ ازاي؟
4: انتوا دفنتوا القتيل فين؟
5: في مدفن القريه بره البلد.
4: تعالوا معايا وروني هو مدفون فين، يمكن ربنا يرشدنا لدليل اقوى.
5: اهو يا ابونا القبر اللي مدفون فيه القتيل.
4: اسم الهنا يسوع المسيح. قل لنا يا إله العدل والرحمة، باسم يسوع المسيح، قل لي يلي ساكن في القبر ده، انطق بلسانك وقول إذا كان الشاب اللي واقف قدامك ده هو اللي قتلك ولا لا.
7: الراجل ده مظلوم، مش هو اللي قتل.
4: ارقد بسلام حتى يأتي الميعاد.
2: الحمد لله، الحمد لك يا رب. انا عارف ان كنت مظلوم يا قديس الله. يا أنبا مقاري قديس الله، يا أنبا مقاري قديس الله.
8: اسأله يا ابونا مين اللي قتل.
4: ما اقدرش اسأل مين القاتل.
5: ليه يا ابونا؟ والعدل؟
4: العدالة الأرضية محدودة وليها الأدلة المادية وبس. العدالة الإلهية ملهاش حدود، وبقوة الله خلصت نفسي بريئة.
6: بركاتك يا قديس الله، بركاتك يا قديس الله.

0: احنا جينا من بلدية شهيد لمصر عشان حصاد القمح، والست اللي ورانا دي ما بطلتش عياط من الصبح. هي ايه الحكاية؟
1: في واحد كان حاطط وديعة عند جوزها، مبلغ من المال شايله معاه، وفجأة جوزها مات من غير ما تعرف مكان الوديعة، وجوزها شايلها في حتة بس محدش يعرف فين. صاحب الوديعة قعد يطالبها بيها وهي تقوله مش عارفة حاجة. في الآخر أخد ولادها الاتنين علشان يشتغلوا عنده عبيد مقابل الوديعة.
0: طب قول لها تيجي تقابلني ساعة الراحة

0: يا بونا بلغوني أجيلك عشان عاوزني.
1: أنا عرفت حكايتك وحكاية الوديعة.
0: أنا في عرضك يا بونا، ولادي تيتموا وهبوهم، وهنقضي كمان عمرنا نشتغل عبيد. أنا جوزي شال الوديعة وما قاليش هو حاططها فين.
1: السيد المسيح نزل عشان يحررنا من العبودية، وانتم مالكوش ذنب في اللي حصل.
0: صلواتك يا بونا.
1: تعالي معايا وريني انت دفنتي جوزك فين، وسيب الباقي على ربنا.
0: اتفضل يا بونا، انا تحت امرك.

0: أهو يا بونا أدينا وصلنا. أنا دفنته هنا في القبر ده.
1: طب روح أنت بسلام واستني في بيتك وصلي. أيها الرب الإله يسوع المسيح، أركع أمامك وهذا القبر الساكن فيه زوج الأرملة المسكينة وطفليها اليتيمين. هم أيتام من أبيهم، لكن أنت أباهم السماوي يا يسوع المسيح، فأنت الأب الحنون الرحيم للبشرية جمعاء. خلى أبوهم الميت بهذا القبر يخبرنا عن مكان الوديعة.
2: الوديعة اللي أمان عندي تحت رجل السرير في بيتي.
1: أرقد بسلام إلى يوم القيامة
3: يا سيدي يسوع. بسم الله.
1: لم يفعل الله ذلك من أجلي، فأنا لست شيئا، لكن من أجل الأرملة واليتامى فعل الله هذا الأمر. فين السرير بتاعكم؟
0: السرير؟ أهو هنا يا بونا.
1: دوري هنا تحت رجل السرير دي.
0: حاضر يا بونا. ايه ده؟ ليتمجد اسم الرب، ليتمجد اسم الرب. الوديعة ايه؟ بركتك يا بونا، بركتك يا ابونا. يا بونا الله، إيه انت فين؟ رحت فين يا قديس الله؟ رحت فين يا قديس؟ انت فين؟
4: وهنعمل ايه يا ابونا مع الهرطوقي اللي جاي ده؟
1: عشان كده انا جمعتكم النهارده، لان انومي الهرطوقي جاي عشان يتناقش معانا بحجه الدينونه، وان مفيش حاجه اسمها قيامه بعد الموت بالجسد، انما هي قيامه بالروح فقط.
4: ده عمل بلبله بين المتوحدين في البريه، واقنع كتير منهم بفكره الشيطاني.
1: ما هم زي الشياطين فعلا في عدائهم للمسيحيه.
4: الهرطقة دول كانوا موجودين في عهد دقلديانوس لما كان زعيمهم هيراكس، وبعدين انتهى أمرهم بموت زعيمهم
1: ورجعوا تاني زي الشياطين يبشروا بعدم القيامة بعد الموت، وناسيين ان السيد المسيح نفسه قهر الموت وقام من بين الأموات في اليوم الثالث.
4: وبعد ما عمل بلبلة بين المتوحدين في البرية جاي يتوج انتصاره ده علينا احنا.
5: فين المتوحد ما قرب؟
1: انت واقف قدامه.
5: انا جيت لك النهاردة بالحجة والمنطق، وأنا أملك منطق لا يقهر.
1: المنطق الدنيوي لا نعتمد عليه، بل نعتمد على البركة الإلهية والإنجيل المقدس في مواضع كثيرة عن إقامة الموتى.
5: مفيش أي دليل أو برهان أو حجة على قيامة الموتى في يوم الدين أو أي يوم تاني في عصرنا ده.
1: مفيش داعي نتكلم بلا دليل. إحنا نروح مقابر الإخوة اللي سبقونا، واللي ربنا يديه نعمة إقامة الموتى يبقى معتقداته سليمة.
5: يبقى التجربة تحسم الموقف، وإذا فشلت في إقامة أحد الموتى تعترفوا كلكم بمعتقداتي أنا.
1: يلا بينا.

0: اختار بقى القبر اللي يعجبك واثبت حجتك.
1: ايها الرب الاله ضابط الكل اللي شاف النفوس والاجسام والارواح، انت اللي قلت نبينا بطرس في فم ابنك الوحيد ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، انت هو بطرس، وعلى هذه الصخره ابني كنيستي وابواب الجحيم لم تقوى عليها، واعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، وما ربطته على الارض يكون مربوطا في السماء، وما حللته على الارض يكون محلولا في السماء. ايها الرب الاله اعلمنا بواسطه قيامه هذا الميت من منا له المعتقد القويم. ايها الميت الكريم انهض من قبرك، لقد اختارك الروح القدس لكي يتمجد اسم الرب. ما اسمك ايها الميت؟
2: سيرابيون.
1: في اي عصر عشت؟
2: عشت في زمن بطليموس الاخير.
1: هل تعرف شيئا عن يسوع المسيح؟
2: لا، لم اسمع. من انتم؟
1: لم يحن وقتك بعد، ارقد بسلام وانتظر الى ان يقوم.

0: يا ابونا بافنوتيوس، احنا بقالنا دلوقتي 8 ايام مستنيين على باب قلاية ابينا الانبا مقار، عاوزين نشوفه بقى.
1: ايوه عايزين نشوفه.
2: حاضر، انا هشوفه واندح لكم، استنوا شويه. ده 8 يوم يا ابونا واحنا منتظرين الاذن بالدخول.
3: يعني عشية التاسع يا انبا بافنوتيوس.
2: ايوه بكره، يعني 9 يوم، 27 برمهات، والإخوة الرهبان عاوزين يشوفوك.
3: خليهم يدخلوا.
2: اتفضلوا اتفضلوا يا إخوتي، اتفضلوا.
4: سلام سلامتك يا سلام سلامتك يا أخوتي.
3: بتعيطوا ليه؟ لم يأتي الوقت بعد، لماذا تبكون وتحزنون قلبي؟ لكل واحد فينا وقته وأمر إلهنا، والرب يعلم بعد كل هذا الزمن اللي قضيته معاكم أني لم أخفي عنكم شيئا من أجل تعليمكم ما ينفع نفوسكم، وعملت بينكم على قد قوتي، ولا نمت ليلة واحدة وفي قلبي غضب على حد فيكم، وضميري ما بكتني أبدا على أي عمل بأمر الله، ويعلم الله حبي له ولإخوتي المعروفين لله ولكل الخليقة. الرب يعلم ويشهد علي. أما النصر على الشياطين فكانت بقوة الله ونعمته، ولم أفعل شيئا بقوتي، بل في ضعفي كانت تكمن قوة الله، وكل ما عملت من أشفية أو رحمة كانت بيدي قوة الله المقدسة. اهتموا يا إخوتي بخلاص أنفسكم، وتيقظوا تيقظوا، لأنني غدا راحل عنكم. ودلوقتي اتفضلوا كل واحد على قليته وصلوا من أجلي.

0: apreciación. Se llevaba el día de Antonius. Ingeniable vaso de vida. والجمع الكبير ده
1: أسرع يا أمر مطار واخرج، كل القديسين منتظرينك.
0: يا ربي يا يسوع يا حبيب نفسي اقبل روحي.

الله والابن الروح القدس لله الواحد امين. في عبارة في سفر الامثال بيقولها ربنا، بيقول لا تكن حكيما في عيني نفسك. وبالحقيقة الانسان فينا لما بيفكر وينظر للانسان اخوه في العالم فيشاهد حالة من اثنين، اما انسان عاقل حكيم او انسان جاهل غير حكيم. والانسان الجاهل انسان حكيم في عيني نفسه، بالرغم من تحذير ربنا له لا تكن حكيما في عيني نفسك، الا انه مفيش حكيم في نظره غيره، مفيش مدير لحياته غيره، مفيش مدبر لأموره غيره. بلا أب وبلا مشير بلا مدبر سفينة حياته دفتها يدرها بيديه ويدرها للهلاك، ده الإنسان الجاهل عكس الإنسان الحكيم. الحكيم بيفتح قلبه

يسكن الله في قلبه ويستقر الرب في القلب، وفكر هذا الإنسان فكر مشغول بالله، مشغول بأعماله، مشغول بصنائعه، مشغول بعجائبه، مشغول ببابه، مشغول بمحبته، مشغول فكر مستمر الله في القلب، والفكر بيحلق ويطير الإنسان بعيد عن الأرض. إنسان حكيم. الحكمة معناها إنه الإنسان يعرف الله معرفة جيدة ويتعامل مع الله من خلال معرفته، مش مجرد إن يقول الله موجود في الكون. كل الناس بتقول الله موجود في الكون، الله قوي، الله سهران. لا، ده معرفته بالله إنه الله قريب منه، هو قريب من الله، هو أبوه، هو ابن الله. مخافة الله رأس الحكمة، معرفة الله. عشان كده نظرة الإنسان الجاهل غير نظرة الإنسان الحكيم. الجاهل له نظرة، نظرته لا تتخطى الأرض والساكنين عليها. نظرة الإنسان الحكيم فوق مستوى الأرضيات، يرى ما لا تراه عين، ويسمع ما لا تسمع به أذن، وما لا يخطر على قلب بشر. نظرة الإنسان الحكيم فوق مستوى الأرض والناس الساكنة في الأرض. وإحساس الحكيم من جوه إنه على حجر ربنا مستريح، وبين ذراعي الرب نائم، مفيش قلق، مفيش خوف، مفيش اضطراب. هو في يد مين؟ في يد الله الذي يغير ولا يتغير، في يد الله المريح، مريح التعابة، معز النفوس، مستريح. كفاية يكون شعوره كده انه في يد ربنا هو شغال. الوظيفة تتغير لكن في حضان ربنا زي ما هو، يتشال من منصبه ما يتغيرش، من جوه في حضان ربنا. ضيقة تنزل عليه مش مهم، هو في حضان ربنا مستريح. ده الإنسان الحكيم. الأب اللي هو بيكون في حضان ربنا بيدور على أولاده الجسديين إنهم يكونوا في حضان ربنا مثل، غير الناس اللي هي موجودة في أيامنا. نلاقي الأب يقول أنا كبرت في السن، والأم تقول كبرت أنا في السن، أنا ليا نفس البنت تتجوز، ليا نفس الواد يتجوز قبل ما أموت، نفسي أفتح بيت، أنا بنيت لهم عمارة، أنا فتحت لهم مشروع، أنا كونت لهم ماديات. كل ده مفهوش حكمة. الحكمة إنه ابنك على حجر مين، بنتك على حجر مين، موجودة في حضان مين، محمولة على أذرعة مين، مسنودة على مين. زي الأم دولاجي كلها حكمة، والأم رفقة كلها حكمة، والقديسة الشهيدة في برونيا كلها حكمة. أم تقول ولادي يموتوا على رجلي واضمن انهم وصلوا لربنا، وصلوا لربنا، ودي رسالتي ان ولادي يروحوا لربنا، مش ولادي يفتح لهم بيوت ويتجوزوا والنهاية جواز، والنهاية بيوت فتحت ومشاريع وماديات. النهاية انه الله يسكن في قلوب ولادهم، هي دي الحكمة. النهاية ان بيوتهم تكون بيوت صلاة وطهارة وقداسة، هي دي الحكمة. شوفوا في برونيا لما يتحداها الحاكم انه يشتهي هذه النفس وهي تصر انها تكون ملك لله، وتفضل انها تموت مقطوعة الرأس او مذبوحة من انها تكون بنت للعالم او عبدة للبعث. اخطر حاجة انه الانسان يكون حكيم في عيني نفسه وهو جاهل. اخطر حاجة يشعر الانسان حكيم، يقول اشكر الله انا احسن من اخواتي في الجسد، اشكر الله احسن من والدين، اشكر الله احسن من الجيران، هم قاعدين في الشارع وانا في الكنيسة الحمد لله. ويشعر الانسان حكيم. فعلا انت حكيم انك سبت العالم ودخلت الكنيسة، لكن ما

مطلوب انك جوه الكنيسة تكون حكيم ايضا في كل اعمالك. اصل في انسان بيكون موجود في العالم ساقط في الادانة وفي النميمة وفي الرياء وفي الذات القوي، يدخل جوه الكنيسة تلاقي النميمة والادانة والغضب والثورة كل ده موجود فيه، يبقى ماشي في طريق الحكمة واعماله اعمال جهل، ماشي في طريق الحكمة وكل أعماله أعمال جهل. يمسك منصب في الكنيسة أو خدمة في الكنيسة، كان في العالم جهل، دخل جوه الكنيسة تلاقي الغضب عليه، كتاب مقطوع يسخن ويتنرفز، معاد التسبحة تأخر يتنرفز ويغضب، الشوريه ما تولعتش يهيج على أخوه الشمال، في صوت عالي هيك، في زحمة يزيد يزيط كده بسلوبه. طب فينك انت حبيبي من الحكمة؟ انت داخل جوه بيت ربنا تاخد حكمة ولا تجيب من العالم الجهل، وتبقى عصبي بس في اتجاه روحي، وتبقى في الدين في اتجاه روحي، وتبقى بتنمي في اتجاه روحي. المصطبة اللي كانت موجودة زمان وبالدين فيها الناس، انت دلوقتي دخلت في الدين رجال الدين والكليروس والخدام والشمامسة والدين العاملين في الكنيسة. مسكين الإنسان اللي يكون من النوع ده. الحكيم يكون حكيم في كل تصرف صغير وكبير، ايه اللي بيعمله؟ بيعمله لمين؟ يشيل الغضب ويشيل الثورة ويغير في سلوكه وفي منهجه الداخلي. مش فاضي هو عشان يبص على الناس، علشان كده الجاهل لا يتذكر خطيته ويتذكر خطايا الغير. اي انسان بيذكر خطايا الغير يعرفه ان انسان جاهل. كانت مشكلة الفريسي لما دخل بيت الله تذكر كل الاعمال الحسنة، انه بصنع مش زي فلان، بعمل مش زي فلان، انا بعطي مش زي اللي ما بيعطيش. وكان العشار المسكين الغلبان اللي خطيته كانت كبيرة جدا وأمام عينيه يقول له ارحمني أنا الخاطي، كان إنسان حكيم. العشار أصبح حكيم أكثر من الفريسي الفاحص الدارس الباحث في كتب الله. العشار حكيم، يكفي أن يقول له ربنا ارحمني أنا الخاطي. وفي كل السلوك اللي ممكن يسلكه الإنسان يقدر يميز أنه حكيم ولا غير حكيم. اللي بيعطي من أعوازه إنسان حكيم، والجاهل لا يعطي بالمرة، وإن قدم عطية فيعطي من الفائض ويعطي بلا شكر. إن قدم يقدم من الفائض. الحكيم يقول لربنا أنا بعطيك كل ما أملك، وأنا إيه اللي بملكه؟ كل اللي بملكه ده من عندك أنت، ولما اديك انت هتديني، ولما اديك انا اللي باخد بركة. ويبقى انسان حكيم في تصرفه، غير اللي يبقى ماسك ويحزن فيها. ازاي يدي ربنا؟ طب هياكل من فين ويشرب من فين ويعيش ازاي؟ الانسان الجاهل متسرع جدا في كل شيء. اي واحد تشوفه متسرع اعرف انه ده جاهل، ابعد عنه، ابعد عن الانسان المتسرع. خطورة الانسان المتسرع انه يحكم على الامور قبل ما هو يدرك الامر ويفحص الامر ويدقق في الامر. مشكلته لو في حبة من الشر تبقى قبة من الشرور، ولو في قطرة من الشر تبقى محيط من الشرور. جاهل، مش ممكن ابدا يصلح بين اثنين، مش ممكن يوفق بين اثنين، ده يهيئ خصومات ويصنع نزاعات لانه انسان جاهل، غير الانسان الحكيم. الجاهل لا يقبل النصيحة بالمرة، انما الحكيم يقول دربني ارشدني حكمني قويني علمني. أنا جاهل. الحكيم يقول كده لنفسه ويقول للغير أنا إنسان جاهل.
يقول له ربنا حكم عقلي وعقل حكمتي، حكم عقلي وعقل حكمتي. اتذكر في الكتاب المقدس عن أبيجايل أيام داود النبي، أبيجايل امرأة حكيمة جدا، كانت مصلحة بين داود النبي ونبال زوج أبيجايل بحكمة وبحيلة، قدرت تمص غضب داود النبي، تجري على داود النبي مجرد انها تسمع جوزها رفض يقدم له شوية غنم من المعز والغنم اللي موجود عنده بوفرة ايام جز الغنم، تجري وتجيب له شوية تين على شوية فريك وتاخدهم وتسجد وتقوم وتسجد وتقوم واخدة معها شوية ناس، ويقول لها داود النبي مباركة انت في النساء ومبارك هو عقلك. حكيمة 100%، انها مصت الغضب، مصت الغضب، حكيمة في تصرفها. انت انسان طول ما الله ساكن فيك فيجب انك تكون حكيم في تصرفك، تكون حكيم في كل تصرفاتك. الانسان الحكيم يعلم جيدا انه ليس خفي الا ويظهر ولا مكتوم الا ويعلن، فلذا هو انسان واضح كالشمس، واضح مع نفسه، واضح امام الاخرين، ولا يهاب انسان ولا يخاف من نفسه، ما يخافش، ليس خفي الا ويظهر ولا مكتوم الا ويعلن. الهمسه اللي بتتقال في الخفاء تظهر عند ربنا، هو في ربنا يشوفها ويحس بيها، عشان كده قلبه مستريح، قلبه مستريح 100%. يقول لنفسه أنا فين؟ أنا مريض، الله طبيب لي، أنا الله حبيبي طبيبي، هو يشفيني من أمراضي الروحية والنفسية والجسدية. أنا ضال، الله هو راعي الخراف الناطقة، يكسبني ويكذبني نحوه. في اتهامات وفي افتراءات زي ما بتذكرها الكنيسة في صلاة نصف الليل، بتقول احكم يا رب للمظلومين، احكم للمظلومين، يلاقي نفسه أمام الله المحامي وأمام الله القاضي العادل، أمام الله المحامي الأعظم، هو اللي يحامي عنه. حتى لو صبر وقفل الدوسيه بتاعه على الأرض، الملاك هيجي في الأبدية بحكم العادل يفتح ويعطيه بركات، يكفي انه ربنا يمسح كل دمعة من عيون الانسان المظلوم، يكفي ان اللي يمسح ربنا مش حد غريب، مش انسان في الارض. ليس خفي الا ويظهر ولا مكتوم الا ويعلن، هو ده شعار الانسان الحكيم، ما يخبيش اللي جواه يقوله، وما يخافش من انسان بيخبي عليه شيء او بيصنع مؤامرات او دسائس لا يضطرب، انما بيشعر ان ربنا بيعطيه حكمه وربنا يوسع في بصيرته وفي عينيه لدرجه انه يرشده من الداخل من الذي صنع المكيده ويعرفه جيدا من جوه. الانسان الحكيم غير الانسان الجاهل في تدبير حياته. المسيح قال أكثر من مرة وفي أكثر من مثل على الإنسان العاقل، الإنسان العاقل يبني بيته على الصخر، والحكيم يبني بيته على الصخر، والإنسان الجاهل على الرمال يبني وعلى الرمال يعلي، تهب شوية الرياح وشوية الأمطار الغزيرة تشيل البيت. ما تفكروش إن المثل ده لما اتذكر ببساطة كده إنه البيت اللي مبني على الرمال ينهدم، لا، ده له معاني روحية راقية. يعني البيت ده مسنود على مين؟ البيت ده مسنود على مين؟ لو هو مسنود على رمل هيتشال وينهدم. حتى إن كان البيت مزين ومكنوس وكان البيت له مظهر وله ديكورات مفيش بعد كده وجمال مفيش بعد كده والساكنين بعد كده مفيش، لكن الرياح والأمطار هي دي الدوامة تحت الدنيا. أنت مسنود

العالمين النهاردة لو مسنود على ريس هيتشال منك الريس، لو انت مسنود على سيد السيد هيتشال منك، لو انت مسنود على ملك الملك هيتشال منك، لو انت مسنود على مادة وسلطة كل ده هينزع منك. الرياح هي شكلها كده، اللي مسنود على ربنا مستحيل انه يتزعزع. يتزعزع ليه؟ جذور ممتدة تحته صخر. اللي مسنود على صخر الدهور انسان حكيم 100%. شوفوا يوحنا الرائي في جزيرة بطمس في المنفى موجود، لو هو مسنود على شوية رمل ضيقة وألم وحزن وحرافات وجوع كان ممكن يفكر يوحنا الرائي يقول أنا اللي مسنود على صدرك وصاب بالمرار ده كله بالتعب في الشيخوخة، يقول لا، كنت في يوم الرب وإذا باب مفتوح في السماء ويشوف إيه؟ يشوف ما لا تراه عين، بيته مسنود على صخر الدهور على شخص المسيح. البيت اللي مسنود على صخر الدهور مش ممكن أبدا ينهدم، أساساته متينة، يعلي زي ما عايز يعلي. ده مش هو اللي بيعلي، ده الله اللي بيعلي. اللي بيته من رمل حتى لو عل له زمن سنة 2 10 20 العمر كله بينتهي. زي بيوت مين الأباطرة والملوك والأسياد اللي كانوا موجودين؟ فين نيرون بيته على رمل؟ مشي. ده كان له كلمة، ده في روما له كلمة وله مكان، ده في العالم كله، لكن على رمل. فين غريبادس على شوية رمل؟ مشي. فين هيرودس؟ فين بيلاطس؟ مشي. لكن فين بولس الرسول؟ بيته على رمل. مش ممكن. مسنود على مين؟ مسنود على ربنا اللي بيقول إن عشنا للرب نعيش وإن متنا للرب نموت، إن عشنا وإن متنا فللرب فين نعم نحن. بيت من رمل، بيت على رمل، بيت الجاهل، بيت على صخر، بيت الإنسان الحكيم. مشكلة الإنسان الجاهل إنه بيموت بشره، بيموت بالشر ويموت في غير أوانه. عشان كده يقول الكتاب لا تكن جاهلا كثيرا ولا شريرا لماذا تموت في غير أوانك. ليه تكون جاهل كثير وليه تكون شرير لماذا تموت في غير أوانك؟ بالحق كده أتذكر قصة ذكرت في الكتاب المقدس أيام أخاب الملك في سفر الملوك. له زوجة اسمها إيزابل الملكة الشريرة، متكلة كل الاتكال على سلطة أخاب الملك ومتكلة على جمالها البشري، جمال الجسد وعلى الحيلة اللي موجودة فيها كامرأة، وقدرت تضغط على أخاب أنه ينزع ملك نابوت اليزرعيل. والله يرى ويسمع كل صرخة وكل همسة، بعت لها تحذير وأصرت أنها تنتزع ملك هذا الشخص الغلبان الفقير اللي هو نابوت اليزرعيل. وجه صوت ربنا على هذه النفس وعلى هذا البيت لهم في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت اليزرعيل، تلحس دمك ودمك بالضبط. موت في غير أوانه وموت بالشر. تيجي هذه المرأة الملكة الشريرة يلقوها من الطاقة، يلقوها من فوق، يتمزق جسدها وهي نازلة وتنزل في الأرض والكلاب تلحس وتأكل، ولم يتبقى في إيزابل الملكة الشريرة صاحبة الخطط لم يتبقى سوى الكفين والرجلين والجمجمة زي ما ذكر في الكتاب المقدس. ماتت في غير أوانها، ماتت بالشر. إنسانة جاهلة مش حكيمة. لو هي حكيمة تقول أنا عندي ملك كتير، أنا بدل ما أخد أدي واللي خسران ومن قريبا من الملك أستفيد من الملك، كفاية أني موجودة في حضان الملك وتبقى ملكة وكويسة، ولا ما تبقاش كويسة تبقى إنسانة حكيمة.
مسكين الإنسان الجاهل، مسكين. عشان كده الجاهل معمل للشيطان، ويخفي الشيطان عنه الحقيقة، والله يسلمه لذهن مرفوض فيفعل ما لا يليق مع نفسه. اللي أعجب من ده كله إنه هو جاهل ومتكبر، الله لا يترك هذه النفس المتكبرة. يقول كده ربنا: إن كنت ترتفع كالنسور، وإن كنت تبني بين النجوم، فمن هناك أحضرك. إن كان ليك مسكن من خلال جهلك بين النجوم في السماء، مين يوصل للنجم؟ واحد عمل عش في السماء. إن كان ليك مسكن في السماء بين النجوم، وكنت بتطير زي النسور والناس تخاف منك وترتعب منك وعالي جدا، أنا أجيبك من هناك وأحضرك. قال كده ربنا في سفر عبديا، في سفر عبديا. إزاي الإنسان الجاهل يتحول لإنسان حكيم؟ إزاي الإنسان الجاهل يتحول لإنسان حكيم؟ أول حاجة إنه يشعر إن الله هو البرج الحصين اللي يحتمي فيه. مفيش نفس في الأرض يحتمي فيها، كل إنسان موجود قابل للفناء. يحتمي في الله اللي هو ليس له بداية أيام ولا نهاية، الله السرمدي الأبد الأزلي. يدخل جوه ربنا ويحتمي. لو ملك الله ولم يملك شيء من حطام الدنيا، هو مالك كل شيء. عشان كده بيقولوا أغسطينوس: ما أسعد من يعرفك أيها الرب الإله وإن كان يجهل كل شيء، وما أشقى من يعلم كل شيء ولا يعرفك أيها الرب الإله. احتمي في ربنا، الله ملجأك، الله حصنك، الله مسكنك، الله بيتك، الله قوتك، الله حياتك، الله نورك، الله خبزك، الله ينبوعك. احتمي في ربنا. ثاني حاجة قالها ربنا نصيحة من سفر الأمثال، بيقول: مساير الحكماء يصير حكيما. هتقول لي: طب أنا هدور على الناس الحكمة فين في الأرض لما أنا جاي؟ اطلب من عند أبي الأنوار يعطيك بسخاء ولا يعير، الحكمة من عنده. تساير الناس الحكماء اللي هم أيامهم انتهت بسلام وعاشوا في سلام، زي أبوك إبراهيم أب الأباء، زي أبونا إسحاق، زي أبونا يوسف العفيف، زي الشهداء والقديسين والأبرار. أن أسيرهم أشوفهم عاشوا إزاي ونظرتهم للدنيا كانت إيه؟ نظرتهم إن الدنيا دي زائلة وتافهة، ما تستاهلش الإنسان يبذل جهد في الأرض لا تعطي إلا شوك وحسد. تقلت حاجة تساعدك إنك تعيش حكيم وتصير حكيم: تذكر الساعة التي تفارق فيها هذا العالم. تقف أمام مين؟ من يقف معك؟ لا يقف معك مسانديك، لا يقف معك أي شخص في الأرض، لا ملك ولا جبروت ولا سلطة ولا غنى. ما فيش حاجة تقف أمامك غير أعمالك تجري قدامك وتتفتح أعمالك قدام رب المجد. لا ينصفك إنسان في الأرض، الله لا ينتظر رأي الآخرين عنك، هو كاشف الأعماق، فاحص من الداخل، فاحص النفس من جوه، كاشف خفايا الظلام. أول ما أنت تتذكر اليوم اللي أنت تفارق فيه هذا العالم، افتكر دايما أنك لازم تتوب عن كل سقطة بلا رجعة، تتوب. بشوفه ربنا لما كان بيتكلم عن أورشليم، بيقول: اغسلي من الشر قلبك يا أورشليم لكي تخلصي، اغسلي من الشر قلبك يا أورشليم لكي تخلصي، حتى متى تبيت الأفكار الباطلة فيك. ذكر كده ربنا في سفر أرميا: اغسلي من الشر قلبك يا أورشليم. قل لنفسك كده: أنا زي أورشليم،
مش انا المدينه اللي بكى عليها المسيح وقال يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء، كم صوت انا سمعته، كم رساله وصلتني. اغسلي من الشر قلب، اغسلي الشر من قلبك يا اورشليم، اغسل قلبك، اغسل قلبك من جوه وقل لربنا فعلا

إنما كن حكيم باقترابك من ربنا. اللي يقترب من ربنا ياخد منه الحكمة، اللي يقترب من ربنا ياخد منه الإرشاد، اللي يقترب من ربنا ياخد منه النصيحة، اللي يقترب من ربنا ربنا يحارب عنه. كن حكيما لا حكيما في عيني نفسك، إنما كن حكيما باقترابك من ربنا الذي له كل مجد وكل إكرام إلى أبد الأبدين. أمين.

0: سفر العدد
1: الأصحاح الرابع. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: خذ عدد بني قهات من بين بني لاوي حسب عشائرهم وبيوت آبائهم، من ابن 30 سنة فصاعدا إلى ابن 50 سنة كل داخل في الجند، ليعمل عملا في خيمة الاجتماع. هذه خدمة بني قهات في خيمة الاجتماع قدس الأقداس. يأتي هارون وبنوه عند ارتحال المحلة وينزلون حجاب السكف ويغطون به تابوت الشهادة، ويجعلون عليه غطاء من جلد تخس، ويبسطون من فوق ثوبا كله أسمنجوني، ويضعون عصيه، وعلى مائدة الوجوه يبسطون ثوب أسمنجون، ويضعون عليه الصحافة والصحونة والأقداح وكاسات السكيب، ويكون الخبز الدائم عليه، ويبسطون عليها ثوب قرمز ويغطونه بغطاء من جلد تخس، ويضعون عصيه، ويأخذون ثوب أسمنجون ويغطون منارة الضوء وسرجها وملاقطها ومنافضها وجميع آنية زيتها التي يخدمونها به، ويجعلونها وجميع آنيتها في غطاء من جلد تخس ويجعلونه على العتل، وعلى مذبح الذهب يبسطون ثوب أسمنجون ويغطونه بغطاء من جلد تخس ويضعون عصيه، ويأخذون جميع أمتعة الخدمة التي يخدمونها.

يخدمون بها في القدس ويجعلونها في ثوب أسمنجون ويغطونها بغطاء من جلد تخس ويجعلونها على العتلة، ويرفعون رماد المذبح ويبسطون عليه ثوب أرجوان، ويجعلون عليه جميع أمتعته التي يخدمون عليه بها، المجامر والمناشل والرفوش والمناضح، كل أمتعة المذبح، ويبسطون عليه غطاء من جلد تخس ويضعون عصيه. ومتى فرغ هارون وبنوه من تغطية القدس وجميع أمتعة القدس عند ارتحال المحلة، يأتي بعد ذلك بنو قهات للحمل، ولكن لا يمس القدس لئلا يموت. ذلك حمل بني قهات في خيمة الاجتماع. ووكالة أليعازار ابن هارون الكاهن هي زيت الضوء والبخور العطر والتقدمة الدائمة ودهن المسحة، ووكالة كل المسكن وكل ما فيه بالقدس وأمتعته. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: لا تقرضا سبط عشائر القهاتيين من بين اللاويين، بل افعلا لهم هذا فيعيشوا ولا يموتوا عند اقترابهم الى قدس الاقداس. يدخل هارون وبنوه ويقيمونهم كل انسان على خدمته وحمله، ولا يدخلوا ليروا القدس لحظة لئلا يموتوا. وكلم الرب موسى قائلا: خذ عدد بني جرشون ايضا حسب بيوت ابائهم وعشائرهم، من ابن 30 سنة فصاعدا الى ابن 50 سنة تعدهم، كل الداخلين ليتجندوا اجنادا ليخدموا خدمة في خيمة الاجتماع. هذه خدمة عشائر الجرشونيين من الخدمة والحمل، يحملون شقق المسكن وخيمة الاجتماع وغطاءها وغطاء التخس الذي عليها من فوق، وسقف باب خيمة الاجتماع وأستار الدار وسقف مدخل باب الدار، اللواتي حول المسكن وحول المذبح محيطة، وأطنابهن وكل أمتعة خدمتهن وكل ما يعمل لهن فهم يصنعونه. حسب قول هارون وبنيه تكون جميع خدمة بني الجرشونيين من كل حملهم ومن كل خدمتهم، وتوكلهم بحراسة كل أحمالهم. هذه خدمة عشائر بني الجرشونيين في خيمة الاجتماع وحراستهم بيد إيثامار بن هارون الكاهن. بنو مراري حسب عشائرهم وبيوت آبائهم تعدهم، من ابن 30 سنة فصاعدا الى ابن 50 سنة تعدهم، كل الداخلين في الجند ليخدموا خدمة خيمة الاجتماع. وهذه حراسة حملهم وكل خدمتهم في خيمة الاجتماع: الواح المسكن وعوارضه واعمدته وفرضه، واعمدة الدار حواليها وفرضها، واوتادها واطنابها مع كل امتعتها وكل خدمتها. وبالاسماء تعدون امتعة حراسة حملهم. هذه خدمة عشائر بني مراري، كل خدمتهم في خيمة الاجتماع بيد إيثامار بن هارون الكاهن. فعد موسى وهارون ورؤساء الجماعة بني القهاتيين حسب عشائرهم وبيوت ابائهم، من ابن 30 سنة فصاعدا الى ابن 50 سنة، كل الداخلين في الجند للخدمة في خيمة الاجتماع. فكان المعدودون منهم حسب عشائرهم 2750. هؤلاء هم المعدودون من عشائر القهاتيين، كل الخادمين في خيمة الاجتماع الذين عدهم موسى وهارون حسب قول الرب عن يد موسى. والمعدودون من بني جرشون حسب عشائرهم وبيوت آبائهم، من ابن 30 سنة فصاعدا إلى ابن 50 سنة،
كل الداخلين في

0: الجندي للخدمة في خيمة الاجتماع كان المعدودون منهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم 2630. هؤلاء هم المعدودون من عشائر بني جرشون كل الخادمين في خيمة الاجتماع الذين عدهم موسى وهارون حسب قول الرب. والمعدودون من عشائر بني مراري حسب عشائرهم وبيوت آبائهم من ابن 30 سنة فصاعدا الى ابن 50 سنة كل الداخلين في الجند للخدمة في خيمة الاجتماع كان المعدودون منهم حسب عشائرهم 3200. هؤلاء هم المعدودون من عشائر بني مراري الذين عدهم موسى وهارون حسب قول الرب عن يد موسى. جميع المعدودين اللاويين الذين عدهم موسى وهارون ورؤساء إسرائيل حسب عشائرهم وبيوت آبائهم من ابن 30 سنة فصاعدا الى ابن 50 سنة كل الداخلين ليعملوا عمل الخدمة وعمل الحمل في خيمة الاجتماع كان المعدودون منهم 8580 حسب قول الرب عن يد موسى. عد كل انسان على خدمته وعلى حمله الذين عدهم موسى كما امره الرب.
1: سفر العدد الأصحاح 5. وكلم الرب موسى قائلا: أوصي بني إسرائيل أن ينفوا من المحلة كل أبرص وكل ذي سيل وكل متنجس لميت، الذكر والأنثى تنفون، إلى خارج المحلة تنفونهم لكي لا ينجسوا محلاتهم حيث أنا ساكن في وسطهم. ففعل هكذا بنو إسرائيل ونفوهم إلى خارج المحلة كما كلم الرب موسى، هكذا فعل بنو إسرائيل. وكلم الرب موسى قائلا: قل لبني إسرائيل: إذا عمل رجل أو امرأة شيئا من جميع خطايا الإنسان وخان خيانة بالرب فقد أذنبت تلك النفس، فلتقر بخطيتها التي عملت وترد ما أذنبت به بعينه وتزد عليه خمسه وتدفعه للذي أذنبت إليه. وإن كان ليس للرجل ولي ليرد إليه المذنب به، فالمذنب به المردود يكون للرب لأجل الكاهن فضلا عن كبش الكفارة الذي يكفر به عنه. وكل رفيعة مع كل أقداس بني إسرائيل التي يقدمونها للكاهن تكون له، والإنسان أقداسه تكون له، إذا أعطى إنسان شيئا للكاهن فله يكون. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا زاغت امرأة رجل وخانته خيانة واتجع معها رجل اتجاع زرع وأخفي ذلك عن عيني رجلها واستترت وهي نجسة وليس شاهد عليها وهي لم تؤخذ، فاعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي نجسة، أو اعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي ليست نجسة، يأتي الرجل بامرأته إلى الكاهن ويأتي بقربانها معها عشر الإيفة من طحين شعير، لا يصب عليه زيتا ولا يجعل عليه لبانا، لأنه تقدمة غيرة، تقدمة تذكار تذكر ذنبا، فيقدمها الكاهن ويوقفها أمام الرب. ويأخذ الكاهن ماء مقدسا في إناء خزف، ويأخذ الكاهن من الغبار الذي في أرض المسكن ويجعل في الماء، ويوقف الكاهن المرأة أمام الرب ويكشف رأس المرأة ويجعل في يديها تقدمة التذكار التي هي تقدمة الغيرة، وفي يد الكاهن يكون ماء اللعنة المر. ويستحلف الكاهن المرأة ويقول لها: إن كان لم يتجع معك رجل وإن

كنت لم تزيغي الى نجاسة من تحت رجلك فكوني بريئة من ماء اللعنة هذا المر. ولكن ان كنت قد زخت من تحت رجلك وتنجست وجعل معك رجل غير رجلك مضجعه، يستحلف الكاهن المرأة بحلف اللعنة ويقول الكاهن للمرأة: يجعلك الرب لعنة وحلفا بين شعبك، بأن يجعل الرب فخذك ساقطة وبطنك وارما، ويدخل ماء اللعنة هذا في أحشائك لورم البطن ولإسقاط الفخذ. فتقول المرأة: آمين آمين. ويكتب الكاهن هذه اللعنات في الكتاب ثم يمحوها في الماء المر، ويسقي المرأة ماء اللعنة المر فيدخل فيها ماء اللعنة للمرارة. ويأخذ الكاهن من يد المرأة تقدمة الغيرة ويردد التقدمة أمام الرب ويقدمها إلى المذبح، ويقبض الكاهن من التقدمة تذكارها ويوقده على المذبح، وبعد ذلك يسقي المرأة الماء. ومتى سقاها الماء فإن كانت قد تنجست وخانت رجلها يدخل فيها ماء اللعنة للمرارة، فيرم بطنها وتسقط فخذها، فتصير المرأة لعنة في وسط شعبها. وإن لم تكن المرأة قد تنجست بل كانت طاهرة تتبرأ وتحبل بزرع. هذه شريعة الغيرة. إذا زاغت امرأة من تحت رجلها وتنجست، أو إذا اعترى رجلا روح غيرة فغار على امرأته، يوقف المرأة أمام الرب ويعمل لها الكاهن كل هذه الشريعة، فيتبرأ الرجل من الذنب وتلك المرأة تحمل ذنبها. الأصحاح السادس. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا انفرز رجل أو امرأة لينظر نذر النذير لينتذر للرب، فعن الخمر والمسكر يفترز، ولا يشرب خل الخمر ولا خل المسكر، ولا يشرب من نقيع العنب، ولا يأكل عنبا رطبا ولا يابسا. كل أيام نذره لا يأكل من كل ما يعمل من جفنة الخمر من العجم حتى القشر. كل أيام نذر افترازه لا يمر موسى على رأسه. إلى كمال الأيام التي انتظر فيها للرب يكون مقدسا ويربي خصل شعر رأسه. كل أيام انتظاره للرب لا يأتي إلى جسد ميت. أبوه وأمه وأخوه وأخته لا يتنجس من أجلهم عند موتهم، لأن انتظار إلهه على رأسه. إنه كل أيام انتظاره مقدس للرب. وإذا مات ميت عنده بغتة على فجأة فنجس رأس انتظاره، يحلق رأسه يوم طهره، في اليوم السابع يحلقه. وفي اليوم الثامن يأتي بيمامتين أو بفرخي حمام إلى الكاهن إلى باب خيمة الاجتماع، فيعمل الكاهن واحدا ذبيحة خطية والآخر محرقة، ويكفر عنه ما أخطأ بسبب الميت ويقدس رأسه في ذلك اليوم. فمتى نذر للرب أيام انتظاره يأتي بخروف حولي ذبيحة إثم، وأما الأيام الأولى فتسقط لأنه نجس انتظاره. وهذه شريعة النذير. يوم تكمل أيام انتظاره يؤتى به إلى باب خيمة الاجتماع، فيقرب قربانه للرب خروفا واحدا حوليا صحيحا محرقة، ونعجة واحدة حولية صحيحة ذبيحة خطية، وكبشا واحدا صحيحا ذبيحة سلامة، وسل فطير من دقيق أقراصا ملتوتة بزيت، ورقاق فطير مدهونة بزيت مع تقدمتها وسكائبها. فيقدمها الكاهن أمام الرب ويعمل ذبيحة خطيته ومحرقته، والكبش يعمله ذبيحة سلامة للرب مع سل الفطير،
ويعمل الكاهن تقدمته وسكيبه.

0: ويحلق النذير لدى باب خيمة الاجتماع رأس انتظاره، ويأخذ شعر رأس انتظاره ويجعله على النار التي تحت ذبيحة السلام، ويأخذ الكاهن الساعد مسلوقا من الكبش، وقرص فطير واحدا من السل، ورقاقة فطير واحدة، ويجعلها في يدي النذير بعد حلقه شعر انتظاره، ويرددها الكاهن ترديدا أمام الرب، إنه قدس للكاهن مع صدر الترديد وساق الرفيع. وبعد ذلك يشرب النذير خمرا. هذه شريعة النذير الذي ينظر قربانه للرب عن انتظاره، فضلا عما تنال يده حسب نذره الذي نظر، كذلك يعمل حسب شريعة انتظاره. وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه قائلا: هكذا تباركون بني إسرائيل قائلين لهم: يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما، فيجعلون اسمي على بني إسرائيل وأنا أباركهم.
1: إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول: من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا، ولا هي في عبر البحر، بل الكلمة قريبة منك جدا، في فمك وفي قلبك لتعمل بها.
2: الإنجيل، رسالة لنا من فم الإله، رسالة نكتبها على ألواح قلوبنا وتعطينا نعمة حضوره الدائم في حياتنا. سراج لرجلي كلامك، ونور لسبيلي.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. إن شاء الله هنبتدي مع بعض في دراسة سفر الأمثال. يمكن دراسة سفر الأمثال تختلف عنها في دراسة بقية الأسفار، لأنها مشحونة بأمثال كثيرة، ومش هنقدر ناخد مثل لأنه هيبقى كمية كبيرة، لكن نفسي ناخده كمواضيع. كتير لما بسأل بعض الناس في الاعتراف أو في الزيارات بتقرأ الكتاب المقدس، يقولوا لي في سفرين بنحبهم، سفر الأمثال وسفر المزامير. سفر الأمثال بيبصوله على أنه السفر اللي بيقدم منهج أو طريق أو كود، يعني دستور للحياة، وسفر المزامير بيدي صورة حية إزاي الواحد يتعامل بدالة الحب من غير كلفة أو من غير فورماليتيز، من غير شكليات مع ربنا. لكن لي تعليق على الجزء الأولاني، وهو النظرة لسفر الأمثال أنه سفر سلوكي. هو سلوكي، محدش يقدر ينكر، لكن فرق كبير بين سفر الأمثال كسفر موحى به أو معلن من الروح القدس، وبين وصايا أو نواميس أو قوانين سلوكية موجودة وسطينا أو أمثلة عامة نلتزم بها. ليه؟ لأنه في الواقع سفر الأمثال ما يقفش عند حدود السلوك، لكن يدخل إلى أعمق من كده بكتير، وهي علاقة الحب أو الود اللي بين النفس البشرية وبين الله. يعني ممكن يجي أب يقعد مع أولاده ويقول لهم احنا لينا نظام في البيت. صحيح احنا مش في مدرسه ولا في مؤسسه كل واحد ملتزم بقوانين معينه، لكن كل جماعه مهما كانت كبيره او صغيره لها نظام. حتى السماء، حتى السماء في سفر الرؤيا لها نظام معين، ونقول ادي النظام بتاعنا وادي القوانين بتاعتنا

بنقبلها بروح الحب. لكن لما أسأل الأب أو الأم عايزين إيه من النظام ده، الأب يقول لك شهوة قلبي، كل خبرتي، كل إمكانياتي، كل قدراتي، كل معرفتي أديها لابني. ونسأل الأم تقول لك نفسي أدي كل حياتي وكل عيشتي اللي أنا عشتها وخبرتي من الطفولة لغاية اللحظة دي، بدل ما بنتي تبتدي من الصفر، لا تبتدي من حيث أنا انتهيت. يعني بدل ما تاخد الخبرة بالتعب، طب ما تاخد الخبرة جاهزة وتكمل وتطلع أحسن مني وتبقى فرحانة. فالوالدين في الواقع لما بيحطوا نظام للبيت مش بيحطوا نظام يعني حرفي قاتل أو أوامر عسكرية أو نظام قانون سواء مدني أو غيره من القوانين الموجودة في المجتمع، لكن ناموس حب، شهوة قلب الوالدين أن يشوفوا ولادهم بيكملوا الطريق ويفرحوا لما يبقوا أنجح منهم. سفر الأمثال في الواقع، السفر اللي كتبه سليمان الحكيم بإرشاد روح ربنا، وسليمان زي ما احنا عارفين له أيضا ضعفاته، ده مش ضعفاته، ده ليه لخبطة كبيرة لما تزوج نساء كثيرات أجنبيات، ويقول عنهم بعد كده أنه مال قلبه إلى آلهتهن لما كبر في السن. فهو عنده خبرة حلوة وعنده خبرة وحشة. عنده خبرة حلوة أنه استلم الحكم وهو عيل صغير ولم يتكئ على شهرة باباه ولا على الأموال اللي سابها له والده ولا على البرستيج اللي بيقدمه المجتمع ليه، ولكن كان قلب سليمان كله ملتهب بالحب ربنا، يطلب بشغف أن يقتني الحكم. فسليمان ليه الجانب الحلو وليه الجانب الوحش. من هنا أحبائي سفر الأمثال هو سفر مقدم ليا من الله نفسه خلال سليمان عشان أتمتع مش مجرد بأخلاقيات وسلوكيات مجردة، ولكن أتمتع بحياة، حياة إنسان على صدر باباه، حس ربنا ده بابايا. فسفر الأمثال في الواقع، وده اللي أحب أتكلم عنه، أنه هو سفر إيماني يمس كياني الإيماني وعلاقتي بربنا، وعلاقتي بربنا يقدم لي إزاي أتعامل معاه، يقدم لي أيضا مخازن ربنا المفتوحة ليا بفيض، ويقدم لي أيضا إيه اللي بيحبه ربنا فيه وإيه اللي يبغضه أو ما يحبهوش يكون فيه. يعني هنلاقي في سفر الأمثال لقاء حي مع إله محب للإنسان ويعتز به ويقدم له كل الإمكانيات الممكنة، وفي نفس الوقت يقول له إيه؟ يقول له أنا سند ليك، أنا سند ليك، وأنا عايز أحط لك الخط اللي يدخلك لغاية ما تيجي قدامي في العرش وتدخل جوه أحضاني، وأكشف لك أيضا العثرات عشان ما تضيعش في السكة. الحتة اللطيفة اللي بلاحظها في هذا السفر وفي أيضا سفر ابن سيراخ وفي سفر الحكمة، العبارة اللي يقولها الكاتب يا ابني، يعني شوفوا يقول إيه في الأصحاح الأولاني الآية 8، اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك. يا ابني إن تملقك الخطاة فلا ترضى، الآية 10. وبعدين برضو تيجي في الأصحاح الثاني يبتدي يا ابني إن قبلت كلام